تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم فرج هم

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في شرح وتفسير أحكام سورة الدين التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ويتواصل حديثنا بقول الله تعالى: وأدنى ألا ترتابوا، وذلك بالشاهد إذا نسي أو قال خلافا لما عند المتداينين. فقد قرر العلماء في هذه المسألة بأن قوله تعالى أقوم للشهادة بأن في ذلك دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب فلم يذكر الشهادة لا يؤديها، وذلك لما دخل منها من الريبة، ولا يؤدي إلا ما يعلم، لكنه يقول: هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. فقد اختلف علماء المالكية في ذلك على ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فقد ورد في المدونة، وهو أن يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق. أما القول الثاني فهو أنه كما قال في كتاب محمد لا يؤديها. والثالث قال مطرف: يؤديها وينتفع إذا لم يشك في كتاب، وهو الذي عليه العلماء واختاره ابن الماجشون والمغيرة. ومن قال بأنه لا يجوز إنما يرجع ذلك إلى أن خطه فرع من علمه، فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه،

وننتقل بكم إلى حكم آخر في هذه الآية الكريمة، حيث يقول المولى عز وجل: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قال الشعبي: البيوع ثلاثة، فهناك بيع بكتاب وشهود، وهناك بيع ببرهان، وهناك بيع بأمانة. وقرأ هذه الآية: وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد، وكان كأبيه وقافا عند كتاب الله مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأخرى فقد قرر العلماء فيها بأنه ظن من رأي الإشهاد في الدين، واجبا أن سقوطه في بيع النقد رفع للمشقة لكثرة تردده. والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجبا، وإنما الأمر به أمر إرشاد للتوثق والمصلحة، وهو في النسيئة محتاج إليه لتكون العلاقة بين المتعاقدين باقية، وذلك توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب. فأما إذا تفاضل في المعاملة وتقابض وبان كل واحد منهما من صاحبه، فإنه يقل في العادة خوف التنازع إلا بإياب عارض، حيث نبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد. ونرجع إلى قول الله تعالى: فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وهنا يدل على سقوط الإشهاد في النقد، وأن قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر إرشاد. ويدل عليه أن ابن العربي لا يقول بهذا النوع، والجناح هاهنا ليس هو الإثم، وإنما الضرر الطارئ بترك الإشهاد من التنازع. أما المسألة الأخرى ففي قول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وذلك على قولين. فأما الأول فهو أن الإشهاد على البيع فرض، وهو قول للضحاك. أما القول الثاني فعلى أنه ندب، وهو قول الكافة، وهو الصحيح، حيث باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب نسخة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عابدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبيثة، وهو الحرام، بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. أما المسألة الأخرى ففي قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وفيه ثلاثة أقوال. فأما الأول فهو أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه، ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه، وهو قول لقتادة والحسن وطاووس. أما القول الثاني فهو أنه يمتنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، وهو قول لابن عباس ومجاهد وعطاء. وأما الثالث فهو أن يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران، وهو قول لعكرمة وجماعة غيره. وتحقيقه أن يضار أفعاله من الضرر، وقوله تعالى يضار يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين، ويحتمل أن يكون بفتحها، فإن كان بكسر العين فالكاتب والشاهد فاعلان، فيكون المراد نهيهما عن الضرر بما يكتبان به أو بما يشهدان عليه. وإن كان بفتح العين فالكاتب والشاهد مفعول بهما، فيرجح النهي إلى المتعاملين ألا يضار بكاتب ولا شهيد في دعائه في وقت

شغل ولا بأدائه وكتابته ما سمع، حيث إن هناك كثيرا من الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو كتمها، وإما بتعامل بطلب من الكاتب والشاهد أن يدعي شغله لحاجته أو يبدل له كتابته أو شهادته. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. صدق الله العظيم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، عده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.

الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hu, سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحيي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربي ذا الجلال والإكرام، أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله، يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

إنكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الصافات.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا

إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات.

0: أو مرة واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس، إنه الصباح الجديد.

أسعدتم صباحاً أعزائنا المستمعين، وأهلاً بكم في هذه الوقفة الصباحية عبر إذاعة مملكة البحرين وبرنامج صباح جديد. مستمعينا، صباحنا اليوم نتحدث فيه عن لغة الزهور، وقد تسأل عزيزنا المستمع: هل للزهور لغة؟ نعم، استمع معنا إلى هذه المعلومة. للزهور لغة خاصة تخاطب الوجدان والمشاعر، وتحمل بين مفرداتها الأمل والتفاؤل والإقبال على الحياة، وهي لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة، حيث يفهمها جميع البشر على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم. البعض يتخذها وسيلة لتوصيل رسالة ما، ففي جزر الهاواي تعلن الفتاة عن رغبتها في الارتباط بوضع زهرة على أذنها اليمنى، أما المتزوجة فتبعث رسالة بعدم الاقتراب عن طريق وضع زهور على كلتا أذنيها.

والفرنسيون مستمعينا هم أكثر الشعوب التي تتحدث بلغة الزهور، حيث يعتبر الرجل الفرنسي من أكثر الرجال الذين يحرصون على إهداء الزهور للمرأة في مختلف المناسبات. والزهور تعبر عن معاني الحب وأحواله ودرجاته، ويمكن للمحب أن يفضي بمكنون مشاعره عن طريق اختياره لنوع الزهرة وألوانها. واخترنا لكم نحن مستمعين من قاموس لغة الزهور هذه الرسائل.

اخترنا لكم مستمعينا الوردة الحمراء، فهي تمثل الجمال والحب الملتهب، ورسالتها تقول: أحبكم من كل قلبي. أما الوردة الزهرية فهي تمثل الرقة والافتتان، ورسالتها تقول: أنا معجب بكم.

الوردة البيضاء تمثل النقاء والخصوصية، ورسالتها تقول: أنتم هدية من السماء. الوردة الخضراء تمثل الأمل والرجاء، ورسالتها تقول: أتمنى أن تكون لي. أما الوردة البرتقالية فهي تمثل رهافة المشاعر، ورسالتها تقول: رقتك تفوق رقة الزهور. أما الوردة الزرقاء فهي تمثل الوفاء، وكأنها تقول: أنا لك للأبد. ونأتي إلى الوردة البنفسجية التي تمثل الحب الحزين، وكأنها تقول: مهما حدث سأظل أحبك. أما الباقة التي تضم ألواناً متعددة وأنواعاً متعددة من الورود فهي تدل على أن الحبيب مستعد أن يضحي بأي شيء من أجل من يحب.

0: عزيزنا المستمع، قد تكون الوردة صغيرة في حجمها، إلا أن تأثيرها يكون كبيراً على حالة الشخص الذي يقتنيها. فبعض الزهور لها القدرة على نقلك من حال إلى حال أفضل بمجرد النظر إليها، وهذا ما أرادت الزهور أن تهمسه لنا. وبهذا ينتهي لقاؤنا الصباحي لهذا اليوم. يتجدد موعدنا غدا في نفس الوقت، انتظرونا مع صباح جديد، فإلى الملتقى.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات

التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا للصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد، ونختم به أسبوع عملنا هذا في صباح الخير يا بحرين. صباح الخير والتوفيق مريم.
3: صباح النور والسرور حسن، وكذلك نصبح بالخير على جميع مستمعينا عبر إذاعة البحرين في هذه الرحلة الصباحية المستمرة معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30، بالعديد من الوقفات التي نحاول من خلالها أن نرصد لكم آخر مستجدات على الساحة المحلية، وكذلك نفتح لكم فيها قنوات التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين.
2: ودائما ما نأتي بهذه الهمسات الصباحية حتى نذكر أنفسنا أولا، ونذكركم أيضا مستمعينا

0: بما يتوجب علينا أن نقوم به في خطط هذه الحياة، وفي كل مرة نقدم فيها على خطوة جديدة قد يتبادر إلى عقولنا في الخطوات الجديدة هذا السؤال: ماذا لو فشلنا مثلا؟ فنتخيل أسوأ النتائج ونستحضر كل عقبة محتملة ونرهق أنفسنا بسيناريوهات قد لا تتحقق أصلا. هذا السؤال رغم أهميته في بعض السياقات يستحوذ أحيانا على تفكيرنا بصورة تقيد من خطواتنا وتضعف إقدامنا، فنؤجل ونتردد ونتراجع أيضا عن أفكار كانت ربما تستحق أن نمنحها فرصة لتنمو وتتحول إلى واقع.
1: لكن حسن، إذا قلبنا هذا السؤال تظهر لدينا زاوية مختلفة تماما. ماذا لو نجح الأمر؟ ماذا لو تحقق هذا المشروع الذي نخطط له؟ ماذا لو أثمرت هذه المحادثة الصعبة عن نتيجة أفضل مما توقعنا؟ هذا التساؤل لا يعني تجاهل الواقع أو الغرق في التفاؤل الساذج كما يمكن لنا أن نسميه، بل يعني أن نمنح عقولنا مساحة متوازنة تسمح لها برؤية الصورة كاملة بنصفيها المظلم والمضيء معا.
0: إذن نبدأ هذا التحول بملاحظة الأوقات التي نجد أنفسنا فيها نركز على السلبيات دون وعي منا، ونسأل أنفسنا في تلك اللحظة بالتحديد: ما الاحتمال الجيد الذي أتجاهله الآن؟ هذه العادة البسيطة تدرب الذهن تدريجيا على استحضار ورؤية الجوانب الإيجابية بجانب المخاوف التي تعترينا، حتى نستطيع رسم الصورة الكاملة التي نتحدث عنها بإيجابياتها وكذلك سلبياتها.
1: بالفعل حسن، ولا ينبغي لنا أن نستحضر الإيجابيات أو الجوانب الإيجابية فقط، بل أيضا نستحضر التجارب السابقة التي نجحت فيها خطوات كنا نخشاها. الذاكرة غالبا ما تحتفظ بلحظات الفشل أكثر من لحظات النجاح، وإعادة تذكر لحظات النجاح تحديدا يعيد للثقة موقعها الطبيعي في قراراتنا القادمة.
0: وحين نعتاد أن نسأل أنفسنا عن الاحتمال الجيد بجانب سؤالنا المعتاد عن الاحتمال السيء، نكتشف أن كثيرا من الفرص التي فوتناها في الماضي كانت تستحق المحاولة، وأن الخطوة القادمة تستحق نظرة أكثر توازنا وإنصافا، ولعل أنجح المشاريع التي نراها ونشاهدها يعني ونعايشها أيضا في يومنا كالمعتاد، في داخلها هناك ما يحدث بما يسمى بالعصف الذهني الذي يحدث بين أطراف العمل الذي ينجز هذا المشروع الذي نحن نستفيد منه والجميع باكتشافهم لنقاط الضعف إلى جانب الأفكار الجيدة والخطوات السديدة.
1: بالفعل حسن، إذن بهذه النظرة المشرقة الإيجابية لخطواتنا المقبلة نفتتح حلقتنا لهذا اليوم بتحيات فريق العمل وأمنياتهم لكم بالتوفيق والنجاح، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نورة عبد العزيز.
0: لكم تحيات الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى.
1: من الإعداد والتقديم هذه تحياتي مريم فقيه، ومن التقديم يحييكم الزميل حسن الساعاتي،
0: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح. إذن مستمعينا، في أجندة الخميس 20 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 1 من أكتوبر 2026، نبدأ كما جرت العادة بجولة في صفحات صحفنا المحلية الصادرة هذا الصباح، ونقرأ لكم أبرز العناوين في الشؤون المحلية العربية والدولية والاقتصادية. من بعدها نسلط الضوء على حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة، ونتوقف على رأس الساعة لنشرة السابعة صباحا من إذاعة البحرين. من بعدها نعود لمواصلة محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين.
2: اليوم هو 1 من أكتوبر، واليوم يوافق مناسبة اليوم العالمي لفئة عزيزة علينا، وهي فئة المسنين. فلذلك سوف نتحدث عن صحة المدخنين من كبار السن وكيفية دعمهم للإقلاع عن التدخين. حديثنا سيكون مع الدكتورة كوثر العيد، استشارية الصحة العامة.
0: الأول من أكتوبر كذلك مستمعينا يشير إلى بداية الشهر الوردي كما هو متعارف عليه، أو شهر التوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر. نقترب من هذا الموضوع بشيء من التفصيل مع الدكتورة نوف الشيباني،

0: استشارية جراحة الثدي الترميمية ورئيسة مركز صحة المرأة بالخدمات الطبية الملكية.
1: وسوف نسلط الضوء كذلك على الدورة التدريبية التي تنظمها الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة. هذه الدورة تحت عنوان تحسين العلاقة بين الطفل والقائمين على رعايته. حديثنا سيكون مع الأستاذ عبد الله منصور عبد الله، عضو مجلس إدارة الجمعية.
0: ونقترب كذلك من تفاصيل جائزة صانعات الأثر التي أطلقتها جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية بهدف تكريم المرأة كمنشئة ومربية تبني الإنسان، مع الأستاذة منى مدن رئيسة لجنة تكافؤ الفرص ونائب أمين السر في جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية.
1: إلى جانب اللقاءات هناك الرسائل والفقرات، وموعدنا مع رسالة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكذلك سوف نستمع إلى رسالة مجلس النواب ورسالة محافظة المحرق.
0: هذا بالتأكيد إلى جانب فقرة مع الناس التي نتواصل معكم من خلالها لنقل ملاحظاتكم إلى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين على هاتف البرنامج 1-7684-888. عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
1: ونبدأ بأبرزها. الإعلام الوطني كفاءة ومسؤولية وجاهزية عالية. صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يشيد بدور الكوادر الإعلامية والصحافة في فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة وتطوير منظومة الإعلام وترسيخ حضوره إقليميا ودوليا.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية، البحرين تعد دليلا خليجيا للمنصات الرقمية للتمويل السكني للأفراد.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد البحرين تحرص على مواصلة دعم مختلف البرامج والخطط والمبادرات الخليجية المشتركة لدى استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: لجنة تنسيقية تناقش مستجدات الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية.
1: اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تدرس مقترحا لتعزيز السلامة المرورية عبر تحديث وتطوير منظومة اللافتات والعلامات المرورية على شبكة الطرق، متابعة سير العمل في مشروع إدارة مخلفات زيوت الطهي.
0: نواصل قراءة أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي، ونقرأ بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخدمات الطبية الملكية تحتفي بأطفالها المتعافين من السرطان، 18 طفلا يتوجون رحلة العلاج بالأمل و23 متعافيا خلال عامين.
1: ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2027، وزير التربية يهنئ الجامعة الأهلية وجامعة البحرين وجامعة الخليج العربي لتحقيقها مستويات متقدمة ضمن التصنيف الدولي.
0: وفي ذات السياق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التايمز العالمية للتعليم العالي يؤكد تقدم لافت للجامعات البحرينية يعكس قوة وتنوع التعليم العالي في البحرين.
1: مؤتمر البحرين الثاني للسكري والسمنة ينطلق اليوم ببرنامج علمي وورش تخصصية.
0: رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يفتتح جامع يوسف بن أحمد كانو في مدينة سلمان، ويضم هذا الجامع قاعتي مناسبات اجتماعية ومركزا لتحفيظ القرآن. الشيخ عبد الرحمن بن محمد يثمن مبادرات فوزي كانو وعائلة كانو في دعم مشروعات الوقف.
1: البحرين تترأس اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون، ووزيرة الإسكان تؤكد

0: المملكة عدت دليل المنصات الرقمية للتمويل السكني للأفراد.
1: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في فلسطين.
0: من كيب تاون البروفيسور الحواج يؤكد الجامعة الأهلية بين أفضل 300 جامعة عالميا، إنجاز تاريخي نهديه إلى القيادة والوطن.
1: ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلد الشمالية يؤكد تخصيص ساحل أبو صبح لمشاريع الفود تراك سيجعل المنطقة واجهة بحرية مميزة.
0: جمعية المهندسين البحرينية تنظم المؤتمر أو عفوا المعرض الدولي للدراسات الأكاديمية.
1: مركز دراسات ينظم حوارا فكريا حول حوكمة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
0: افتتاح بحرين مارينا للأعضاء في ديسمبر المقبل والعضوية تصل إلى 1500 دينار. مجلس أمانة العاصمة يوافق على تنظيم ومعالجة العقارات المهجورة.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. نتحول معكم إلى الشأنين العربي والدولي.
0: سمو ولي العهد السعودي يؤكد لا تهاون في حفظ أمننا ولن نتردد في الرد الحازم على أي اعتداء.
1: 25 جريحا بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على حافلة بغزة.
0: إيران تعلن تلقيها ردا من الجانب الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب.
1: النفط يصعد وسط جمود المحادثات بين أمريكا وإيران.
0: مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض قرارا يطلب تقريرا عن انتهاكات الضفة الغربية.
1: التحالف الدولي لمحاربة داعش ينهي مهمته في العراق بعد 12 عاما.
0: رئيس وزراء بريطانيا يعيد فتح جدل العودة إلى الاتحاد الأوروبي.
1: ورئيس وزراء بريطانيا كذلك يؤكد مؤشرات قوية لضلوع إيران في مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد.
0: روسيا تستهدف إمدادات الكهرباء في كييف مع اقتراب الشتاء.
1: وآخر ما نقرأ في الأخبار العربية والدولية، خبراء دوليون يؤكدون أدلة موثوقة تدعم اتهامات استخدام أسلحة كيميائية في السودان.
0: ننتقل معكم مستمعينا إلى ملاحق المال والأعمال الصادرة في صحفنا المحلية هذا الصباح.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: طيران الخليج تحتفل ببدء تشغيل رحلاتها المباشرة إلى كوالالمبور.
0: بنك البحرين الوطني يؤكد تقدم كبير في عملية اختيار الرئيس التنفيذي للمجموعة. الاندماج المقترح مع بنك البحرين والكويت يواصل التقدم وفق الجدول الزمني المحدد له.
1: مرجع موحد يخدم 109 جهات متصرفة. مجلس المناقصات والمزايدات يحدث الدليل الإرشادي للجهات المتصرفة.
0: وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يترأس وفد مملكة البحرين في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب.
1: مجلس إدارة بورصة البحرين يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026.
0: خلال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، بنك البحرين والكويت يوقع اتفاقيات شراكة لتوفير حلول تمويلية عقارية بمزايا حصرية للمواطنين والمقيمين.
1: صندوق العمل يطلق البرنامج المحدث التمكين الرقمي والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المؤسسات البحرينية.
0: بنك السلام أول بنك في المنطقة يحصل على شهادة IEC لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي.
1: مجموعة البركة تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 12 مليون دولار و 430 ألفا.
0: STC البحرين تحصد جائزة شركة العام في قطاع التكنولوجيا ضمن جوائز الخليج للأعمال.
1: وآخر ما نقرأ في هذه المطالعة الصحفية، ديار المحرق تعقد شراكات استراتيجية مع بنك البحرين والكويت

0: وبيت التمويل الكويتي البحرين وخليجي بنك لدعم خيارات التملك في مشروع النزهة.
1: إذن هكذا مستمعينا أجملنا معكم جولتنا الصحفية هذا الصباح، وساعتنا في استوديوهات إذاعة البحرين تشير إلى 6:52.
2: مع الأرصاد،
0: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
0: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد
0: الآن مستمعينا نتوقف لاستطلاع آخر تفاصيل حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة مع الأستاذ ياسر العلي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أخوي ياسر صباحك الله بالخير.
3: صباحكم الله بالنور والسرور ونصبح على جميع المستمعين. بالنسبة لأجواء هذا اليوم تكون الطقس حار نسبيا خلال النهار ورطب خلال الليل، رياح شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة تصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا، ثم تتحول إلى شرقية خلال الليل. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية. رطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30. أعلمت في ميناء سلمان عند الساعة 57 دقيقة صباحا، مد آخر عند الساعة 8:30 مساء، أدنى جزر عند الساعة 2:15 دقيقة مساء، جزر آخر عند الساعة 2:25 دقيقة صباح الغد. شروق الشمس عند الساعة 5:30 والغروب عند الساعة 5:24 دقيقة. هذه كانت أجوانا لهذا اليوم. بالنسبة للأيام القادمة خلال الأسبوع نتوقع الأجواء بتكون رطبة مع استمرار الرياح الشرقية تكون من خفيفة إلى معتدلة السرعة.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ ياسر العلي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، يعطيكم ألف عافية.
3: الله يعافيكم، حياكم.
1: إذن مستمعينا نتوقف الآن في هذا الفاصل، وفي تمام 7 موعدنا دائما مع أولى نشرات إذاعة البحرين، نعود إليكم بعدها. وصباح الخير يا بحرين.

0: البحرين، صوت البحرين من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في عيتشي ناغويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. وأكد سموه أن هذا الإنجاز الرياضي المشرف يجسد ما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أسمت في تعزيز حضور مملكة البحرين على مختلف منصات التتويج القارية والدولية. وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم وتطوير القطاع الرياضي، وما يوليه سموه من اهتمام متواصل بالمنتخبات الوطنية بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين.

0: وهنأ سمو لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهازين الفني والإداري والاتحاد البحريني لكرة اليد مشيدا بما أظهروه من عزيمة وروح تنافسية عالية وأداء متميز طوال منافسات البطولة، متمنيا لهم مواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل الرياضية.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة الثقة الملكية.

0: سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى معالي الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق في وفاة زوجته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وما أظهرته من جاهزية ومهنية عالية في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات.
1: وأشار سموه إلى أن مسارات التطوير التي يشهدها قطاع الإعلام وما يصاحبها من جهود متواصلة لرفع كفاءة منظومة العمل الإعلامي وتطوير مختلف مجالاته أسهمت في تعزيز جاهزية القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، بما يسهم في تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأكد سموه أهمية الدور البناء الذي تطلع به الرسالة الإعلامية وما تنهض به من مسؤولية وطنية في خدمة الوطن وترسيخ الوعي وتعزيز وحدة الصف وتماسك المجتمع، لافتا سموه إلى أن الإعلام الوطني يطلع بدور محوري في مختلف الظروف، وأن المسؤولية الإعلامية تتضاعف خلال التحديات لما لها من أهمية في تعزيز الوعي ونقل المعلومات الدقيقة والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بزيارة لوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحرص على مواصلة دعم مختلف البرامج والخطط والمبادرات الخليجية المشتركة، بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويعود بالخير والنماء على دول المجلس وأبنائها على الصعود كافة.
0: وأشار سموه إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تستند إليه من وشائج أخوية راسخة تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل المضي قدما نحو تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مختلف المجالات، بما يجسد رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، ويلبي طموحات أبناء دول المجلس نحو مزيد من التقدم والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين. في ظل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وفي إطار المتابعة الحثيثة والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح وتأهيل الجوامع والمساجد في كافة المحافظات، افتتح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جامع يوسف أحمد علي كانو بمدينة سلمان بعد الانتهاء من إعماره على نفقة الوجيه فوزي أحمد كانو.
1: ترأست سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرمحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الاجتماع 24 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والتخطيط العمراني

0: الإيراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الإسكان في دول المجلس.
1: استقبلت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى وفدا من منتسبي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: وأكدت سعادة الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانات العامة للمجالس التشريعية تطلع بدور مهم وحيوي في دعم التنسيق والعمل المشترك، وتعكس حجم التكامل وحيوية فرق العمل في الأمانات العامة للمجالس التشريعية. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية لتقديم منحة مالية إلى وزارة الصحة الفلسطينية للمساهمة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الأولوية ودعم قدرة القطاع الصحي على تلبية الاحتياجات الملحة واستمرار تقديم الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الطبية في قطاع غزة.
1: استعرض المشاركون في أعمال اليوم الثاني من الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع ومؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي ملامح مستقبل المدن والحلول السكنية المستدامة.
0: وتناولت الجلسات أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة ودور الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تعزيز جودة الحياة.
1: تستعد حلبة سبانج الدولية في ماليزيا لاستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 من الثاني وحتى الرابع من أكتوبر المقبل.
0: ويأتي السباق وسط برنامج حافل يجمع بين منافسات رياضة السيارات والفعاليات الترفيهية والعائلية على مدى 3 أيام.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم من جديد مستمعينا في صباح الخير يا بحرين، مستمرين معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30، وهذه أعذب التحيات تقبلوها من فريق العمل.
3: لكم التحية من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
2: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
3: هذه تحيات الزميلة مريم فقيه من الإعداد.
2: ومن التقديم يحييكم الزميل حسن السعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيه.
3: وتحييكم من الإخراج الزميلة فاطمة جنبر.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
1: نتوقف الآن مستمعينا مع تفاصيل الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يقدمها عبر الهاتف

0: الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بالهيئة. صبحك الله بالخير أخوي نايف.
1: صبحك الله بالنور والسرور أختي مريم.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بيك ونصبح عليك على أخونا حسن وعلى سارة المستمعين.
2: يا أهلا ومرحبا أستاذ نايف، أهلا وسهلا.
1: أهلا فيكم، يسعدنا نقدم لكم رسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، واللي من خلالها نبرز المستجدات والخدمات الرقمية التي تسهم بتسهيل الحياة اليومية للمواطنين المقيمين. أعزائنا المستمعين، حبينا من خلال رسالتنا اليوم نخبركم بأن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مشاركة في المعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، واللي يقام بمركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير، ويستمر حتى يوم السبت 3 أكتوبر من العام الحالي. من خلال جناح الهيئة احنا ندعوكم للانضمام لنا حتى تتعرفون على مجموعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وبالأخص الخدمات المرتبطة بالقطاع الإسكاني والعقاري، إلى جانب عدد من الخدمات الرقمية الأخرى، ونوضح لكم طريقة الاستفادة منها وإنجاز معاملاتكم الإلكترونية بكل سهولة. وهناك العديد من الخدمات الإسكانية والعقارية اللي تستعرضها الهيئة والمتوفرة عبر الروابط الوطنية bahrain.ph، وتتيح حق المواطنين أن ينجزون معاملاتهم وإجراءاتهم الحكومية إلكترونيا بكل سهولة ويسر، وتختصر عليهم الوقت والجهد وتسهل إنجاز الإجراءات، وأيضا متابعة مختلف مراحل حياة رحلتهم الإسكانية والعقارية، وأيضا قدم من خلاله تقديم الطلبات واستفادة من الخدمات التمويلية إلى متابعة الطلب وإنجاز الإجراءات المرتبطة بالعقار. أما عن أبرز الخدمات الإسكانية تشمل إذا خدمة تقديم طلب سكن، تقديم طلب مزايا، طلبات التمويلات الإسكانية، تحديث بيانات الاتصال والحساب البنكي، والاستعلام عن حالة الطلبات الإسكانية، وغيرها من الخدمات. وإذا كنتم بحاجة أن تعرفون على معلوماتكم الائتمانية قبل ما تخططون حق اللي هو احتياجاتكم التمويلية، تقدرون بعد الاستفادة من خدمة اللي هو إصدار التقرير الائتماني من بنفت، وتطلعون على معلوماتكم الائتمانية والتزاماتكم المالية، أو طباعة اللي هو التقرير من البوابة الوطنية في حال احتجتم له في أموركم التمويلية. أما بالنسبة للخدمات العقارية، فيمكنكم إنجاز إجراءاتكم المرتبطة بالعقار أو الاستفادة من هاي الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة الوطنية bahrain.ch، من ضمنها الخدمات اللي هو تسجيل سند الملكية ونقل ملكية العقار، طلب مسح الأراضي، شراء اللي هو الخرائط المسحية، تسجيل عقد الإيجار، وإصدار اللي هو شهادة إثبات العنوان. وراح يتواجد فريق مختص من الهيئة حق يقدم لكم الدعم والمساندة اللي تحتاجونها في حال المساعدة، ويعرفكم اللي هو على تطبيق حكومتي والمفتاح الإلكتروني، بحيث أن تقدرون أنه توصلون على مجموعة من الخدمات الحكومية من خلال اللي هو منصة رقمية موحدة. احنا في الختام نجدد دعوتنا حق الجمهور الكريم أن يزورون جناح الهيئة في قاعة رقم 8، واللي يستقبلكم من خلال أيام 34 سبتمبر والخميس 1 أكتوبر والسبت 3 أكتوبر، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 10 مساء، عشان تزورونا وتتعرفون على الخدمات الإلكترونية اللي تهمكم سواء في القطاع الإسكاني أو العقاري أو غيرها.
0: نعم، احنا نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ نايف في جناح هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في هذا المعرض. كل التحية وكل التقدير لكم، وشكرا جزيلا لك الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
1: الشكر لكم
2: على حياك الله.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
4: حديث الصباح.
5: الأول من أكتوبر من كل عام هو اليوم العالمي للمسنين، وهي مناسبة تذكرنا بمكانة كبار السن في مجتمعاتنا وبحقهم علينا في الرعاية والاهتمام. وفي مقدمتها طبعا الاهتمام بصحتهم التي تزداد حساسيتها مع تقدم العمر. نتحدث اليوم تحديدا عن التأثيرات السلبية للتدخين على كبار السن وكيفية دعمهم للإقلاع عن التدخين، في لقائنا عبر الخط المباشر للبرنامج مع الدكتورة كوثر العيد استشارية الصحة العامة. دكتورة كوثر صباح الخير.
6: صباح النور أخي حسن وأختي مريم، وكل عام وأمهاتنا وأبائنا وأجدادنا بألف خير في هذا اليوم المهم.
0: صباح النور دكتورة كوثر، أهلا وسهلا فيك. وفي البداية حابين نعرف كيف يؤثر التدخين على الرئة وكذلك الجهاز التنفسي خصوصا مع التقدم في العمر؟
6: نعم، طبعا الكل يعرف أن التدخين هو واحد من عوامل الخطر للإصابة بالأمراض الجهاز التنفسي.
0: نعم.
6: ومنها مرض الانسداد الرئوي المزمن، سرطان الرئة، ومع تقدم العمر من الطبيعي أن هذه يعني الوظائف للجهاز التنفسي راح تتراجع. ولما يجتمع ذي مع سنوات طويلة من التدخين يمكن تزداد مشاكل مثل السعال المزمن، ضيق التنفس، قلة القدرة أيضا على بذل مجهود. وهني نلاحظ أن الشخص اللي متقدم في السن يكون أقل قدرة على أنه يمشي ولا يصعد الدرج أو يمارس النشاط اليومي، وممكن هذه يفسر بأن يعني هم يقولون أنه طبيعي بسبب العمر، ولكن التدخين بيكون هو جزء من هذه المشكلة، لأن بعد منظمة الصحة العالمية صنفت التدخ عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. نعم.
5: وهل للتدخين علاقة بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكري عند المسنين دكتورة؟
6: نعم، الكل عارف طبعا أن التدخين مثل ما قلنا أنه هو عامل من عوامل الخطورة اللي يسبب الأمراض.

0: تغير الشارجة، منها مثل ما تفضلت الأمراض مثل القلب، الضغط، السكري، وأيضا الأوعية، القلب الأوعية الدموية والسكتة الدماغية.
1: نعم.
0: ويرتبط أيضا بالكثير من الأمراض غير السارية.
2: نعم.
0: والأهم بالنسبة حق كبار السن أن الشخص ممكن يكون أصلا مصاب بهذه الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وغيره، بس التدخين بيضيف إضافي على الجسم وبيزيد أيضا من المخاطر بهذه الأمراض ويزيد من مضاعفاتها. عشان كذي إحنا لما نتكلم عن صحة كبار السن إحنا نقول أن التدخين، يعني ما نقدر نقول أن التدخين أقل أهمية لأن الشخص تقدم في العمر، لا، لأن التدخين، لأن كبار السن أصلا عندهم أمراض غير سارية بعضهم، فالتدخين بيضيف زيادة على هذه المشكلة. نعم.
2: نعم، أيضا هناك جانب مهم فيما يتعلق بعلاقة التدخين بصحة كبار السن، وهو مناعة كبار السن وقدرتهم على مقاومة العدوى. إلى أي مدى يؤثر التدخين على هذه المقاومة دكتورة كوثر؟ عفوا.
0: نعم، يؤثر جدا على المناعة. التدخين يؤثر على أضعاف المناعة كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، ويعني هذه مهم بشكل خاص حق كبار السن، لأن التقدم في العمر بحد ذاته يرتبط بتغييرات في الجهاز المناعي.
2: نعم.
0: عشان كذي تجنب التدخين يساعد على تقليل عامل إضافي ممكن أنه يضر بالصحة العامة وتحديدا صحة كبار السن. وما ننسى أن التدخين السلبي مب المدخن بس بروحه يتأثر منه، أفراد الأسرة كلهم يعيشون في المنزل يتأثرون، فتوفير بيئة خالية من التدخين داخل المنزل مهمة جدا لحماية كبار السن وأفراد الأسرة كلهم، وبالتالي ينعكس على مناعتهم. نعم.
1: نعم دكتورة كوثر، كيف يفاقم التدخين مشاكل العظام والعضلات ويزيد من خطر الكسور كذلك؟
0: نعم، احنا لما نتكلم عن كبار السن في هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، المحافظة على الحركة والقوة العضلية والعظام تكون سليمة، هذا امر اساسي علشان كبار السن يستقلون بذاتهم، يعني يمتنعون عن السقوط والكسور لما تكون عظامهم قوية.
1: نعم.
0: التدخين يأثر بالسلب في الصحة العامة والقدرة البدنية على الجسم في كل الفئات العمرية، وما بالك بكبار السن يقل أكثر وأكثر. التدخين مرتبط بآثار جدا ضارة على الجسم، عشان كذي الإقلاع عنه جزء من النمط الصحي اللي يساعد الإنسان ويساعد كبار السن على أنهم يحافظون على قدرتهم البدنية مع التقدم في العمر.
2: نعم.
0: ومن منظور الصحة العامة ما نبي نقول أن الإنسان يعيش سنوات أطول، لكن نبيه يكون يعيشها بصحة وقدرة وحيوية واستقلالية أكبر.
2: نعم.
0: نعم.
2: طيب دكتورة كوثر، يعني بكل التفاصيل اللي ذكرناها عرفنا أن التدخين له مضاعفات ليس فقط مباشرة على الجهاز التنفسي، وإنما على كل أعضاء وأجهزة جسم الإنسان.
1: صحيح.
2: وكافة النواحي الصحية تحديدا لفئة كبار السن. لكن ربما الكثير من كبار السن المدخنين تلقينهم يقولون أن يعني بعد كل هذه السنوات الطويلة من التدخين ما فائدة أني أنا أتوقف عن التدخين في هذا العمر، لأن الضرر حاصل في كل الحالات، فما هو ردك على هذا الاعتقاد؟
0: نعم، هذه يعني يمكن أختي مريم هذه أهم رسالة أنا أبي أقدمها في هذا اللقاء، ما في عمر متأخر للإقلاع عن التدخين.
2: نعم.
0: وبعطيكم مثال من منظمة الصحة العالمية، مثال واضح جدا بالدراسات اللي عملتها منظمة الصحة العالمية، حتى في عمر 60 سنة يمكن الإقلاع عن التدخين يعني يكسب نحو 3 سنوات من متوسط العمر المتوقع مقارنة بالاستمرار في التدخين. وهذا المثال يخلي المدخن كبير السن أنه هو يساعده على الإقلاع على التدخين حتى لو كان في سن متأخر، لا يوجد عمر متأخر. إذا بقى يكسب سنوات أكثر من عمره بإذن الله لابد أن يقلع عن التدخين مقارنة بالاستمرار عن التدخين، والفوائد طبعا تبدأ سريعا، يعني حتى في هذا العمر في خلال 20 دقيقة ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، خصوصا ان في هالعمر ممكن مصابين بارتفاع ضغط الدم في اول 20

0: 20 دقيقة بينخفض ضغط الدم. بعد 2 أسبوعين إلى 12 أسبوع تتحسن الدورة الدموية ووظيفة الرئة. في خلال شهر إلى 9 شهور بيقل السعال وضيق التنفس. يعني حتى لو كان الشخص يدخن 30 أو 40 سنة، الإقلاع اليوم له قيمة صحية وحقيقية، وهذه رسالتي اللي أنا أبي أقولها في هذا اللقاء، ما في عمر متأخر للإقلاع عن التدخين.
1: نعم. طيب ما هي الطرق التي تساعد كبار السن دكتورة على الإقلاع عن التدخين بنجاح؟
0: نعم، طبعا أول خطوة يمكن أن يتخذها الشخص أو كبير السن القرار الواضح أنه هو يبي يقلع عن التدخين. بعدين يحصل الدعم المناسب، دعم من أسرته، من أولاده، من أحفاده. يمكن الأحفاد يمكن يهتمون بصحة جدهم بكثير يعني، فممكن هذا الدعم اللي حصله من الأسرة، وما يحاول أنه هو يواجه يعني الاعتماد على التخلص من النيكوتين بروحه. ومنظمة الصحة العالمية توصي أن هي نحن ندمج الدعم السلوكي والاستشارة مع العلاج الدوائي المناسب عند الحاجة، ويشمل طبعا هذا الدعم المشورة من الطبيب، الفريق الصحي، خدمات الإقلاع عن التدخين، خدمات الإقلاع من التدخين، وبعد البدائل النيكوتين اللي احنا نوفرها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبعض الأدوية اللي يحددها الطبيب اللي تناسب أيضا الحالة الصحية. فالإشارة والأدوية يمكن تزيد من فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين إلى الضعف.
2: نعم. جميل جميل. في ختام هذا اللقاء دكتورة كوثر، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها لكبار السن المدخنين وكذلك لأسرهم؟
0: نعم، في ختام هذه الحلقة الإذاعية الجميلة والهامة بهذه المناسبة العظيمة اللي احنا نحتفل فيها في مملكة البحرين والعالم بأسرة، رسالتي حق كبير السن اللي قاعد يدخن، لا تقول ان الوقت فات. التدخين الإقلاع عنه ما له عمر محدد. كل تدخين تبغ او نيكوتين انت تدخنه هي بتضر بصحتك، والتفكير في الإقلاع عن التدخين هو أول خطوة في الاتجاه الصحيح. والإقلاع يمكن أنه يحسن من الصحة حتى بعد سنوات طويلة من التدخين. لا تقول أن الوقت فات. وأنا أقول حق أسرة المدخن كبير السن، لا تخلون الموضوع الإقلاع عن التدخين مصدر يعني لوم أو انتقاد، أنه أبونا أو يدنا كبر. أنا لا، ما بقول خلي يستانس بهذه العادة السيئة. لا، خطأ هذا الشيء. لا تنمون نفسكم، لا تنتقدون. أنتوا لازم تشجعون الكبير السن اللي عندكم المدخن على الإقلاع عن التدخين. أيضا ساعدوه أنه يروح حق يراجع الطبيب في مراكز الرعاية الصحية الأولية. بعدوا عن أدوات التدخين مثل طفايات اللي في المنزل، حتى نوع الدخان اللي هو يدخنه لو يعني تشيلونه من أمام يعني نظره بيكون وايد زين. يعني في هذا اليوم العالمي للمسنين رسالتنا مو بس أن احنا نضيف سنوات إلى العمر، بس احنا نبي نضيف صحة وحيوية واستقلالية وأيضا جودة حياة إلى هذه السنوات.
2: صحيح.
0: في الإقلاع عن التدخين هو طبعا من أهم الهدايا اللي قدمونها العيال حق أبائهم وأجدادهم، وفي أي عمر ما يتأخر، في أي عمر يقدر يقلع عن التدخين.
1: نرجو دائما للصحة والعافية لأبائنا وأجدادنا المسنين، وأن يبارك في أعمارهم. شكرا جزيلا لك دكتورة كوثر العيد، استشارية الصحة العامة، وشكرا لجهودكم الدؤوبة في مجال مكافحة آفة التدخين. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة. مع السلامة.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: تواصل محافظة المحرق تنفيذ برامجها وأنشطتها ومبادراتها المتنوعة لأهالي المحافظة. نستمع الآن إلى تفاصيل هذه البرامج في الرسالة الأسبوعية للمحافظات من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وتقديم مروى عبد الجواد.
3: انطلاقا من الدور الريادي والحيوي الذي تقوم به المحافظات في تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ التواصل مع مختلف فئات المجتمع، تواصل محافظة المحرق تقديم سلسلة من المبادرات والبرامج والأنشطة والمحاضرات التوعوية التي تعكس رؤيتها في خدمة أهالي المحافظة. وحول أبرز الأنشطة والمبادرات التي نفذتها المحافظة خلال هذه الفترة، حدثنا المهندس حمد محمد الجودر مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بمحافظة المحرق.
4: حول أبرز أنشطة ومبادرات محافظة المحرق خلال هذه الفترة في إطار تعزيز الرقابة الميدانية والارتقاء بالمستويات الخدمية والحضرية، واصلت المحافظة حملات الرقابة والتفتيش على المنشآت والورش الصناعية بمنطقة عراد بمشاركة الجهات المختصة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والحد من المخالفات، وعلى صعيد حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وبمناسبة اليوم العالمي للأوزون، شاركت المحافظة بحضور محافظ محافظة المحرق في فعالية التشجير التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة ضمن الحملة الوطنية كوكب أكثر برودة، وذلك دعما للمبادرات البيئية والزراعية

0: امتداداً لجهود محافظة المحرق في نشر الوعي عبر المرحلة الثانية من حملة علشانك وعيك أمانك، نظمت المحافظة حزمة من المحاضرات التوعوية الميدانية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، كمحاضرة سلامة مرتادي البرك والشواطئ وتفادي الغرق وكيفية التعامل مع التنمر، ومحاضرة حول الوقاية من الاستدراج للناشئة، ومحاضرة خاصة للأمهات حول الملاحظة السلوكية والوقاية من رفاق السوء، ومحاضرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حول قواعد السلامة في السفر والتعامل مع الأزمات. وعلى صعيد تعزيز بيئة العمل، نظمت محافظة المحرق الفعالية الشهرية خطوة لصحتك لموظفيها بمجمع مراسي جاليريا ضمن برنامج أماكن عمل صحية لتشجيع نمط الحياة الصحي وتخفيف ضغوط العمل، وإلى جانب تقديم محاضرة تخصصية للكوادر البشرية بالتعاون مع مؤسسة مستقرة حول التحول الرقمي وآثاره النفسية لتعزيز المرونة والتوازن المهني.
1: إن هذه الجهود المتواصلة التي تقوم بها المحافظة وبالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة تجسد مبدأ الشراكة المجتمعية. ولمتابعة أخبار وفعاليات محافظة المحرق يمكنكم زيارة حسابها الرسمي على انستغرام muharraq.gov.bh.
2: من عمق الحضارة نغم تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل وصوتها يصدح في الزمن. مهام على موج البحرين، إذاعة البحرين، صوت البحرين.
3: حديث الصباح.
4: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح.
5: أعلنت الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة عن فتح باب التسجيل في دورة تحسين العلاقة بين الطفل والقائمين على رعايته، والتي تقيمها الجمعية خلال شهر أكتوبر الجاري. مزيد من التفاصيل عن هذه الدورة والمهارات التي تقدمها لأولياء الأمور يطلعنا عليها الأستاذ عبدالله منصور عبدالله، عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة. نصب صباح عليك بالخير أستاذ عبد الله.
6: صباح النور أستاذ حسن، أستاذ مريم، وأصبح للسادة المستمعين، وشاكر لكم هذه الاستضافة، وإن شاء الله تكون عند حسن الظن معكم.
7: أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله، سعيدين بوجودك معنا. وفي بداية هذا الحديث نود أن تركز على أهمية بناء العلاقة الصحية بين الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أو ما يعرف بالـ ADHD وبين ولي أمره. ما أهمية هذه العلاقة؟
6: طبعا احنا في البداية من واجبنا كأولياء أمور تجاه أبنائنا وبناتنا أن نتقبلهم، نفهمهم وندعمهم حتى يستطيع ولي الأمر أن يفهم طفله. من الضروري أن يتثقف أولا عن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وأن يعرف ما الذي يمكن أن يمر به الطفل بسبب هذا الاضطراب. طبعا في بعض السلوكيات يراها ولي الأمر أنها عناد أو قلة احترام أو تجاهل متعمد، بينما ممكن أن تكون هاي مرتبطة بطبيعة السلوكيات، بطبيعة هذه الاضطراب، مثل التشتت أو الاندفاعية، صعوبة التنظيم، أو حتى بعض ردود الفعل الدفاعية الناتجة عن كثرة الانتقال. فالدعم يبدأ من البيت أولا، يعني فعندما يشعر الطفل أن أهله يفهمونه ويتقبلونه وليسوا دائما في موجته، هذا يمكن يزيد شعوره بالأمان ويصبح أكثر متعاون. فالطفل نفسه يواجه تحديات يوميا بسبب هذا الاضطراب. احنا دورنا كأولياء أمور ليس أن نضيف إليه ضغط، وإنما أن نساعده على فهم نفسه والتعامل مع هذه التحديات، وأن يكون توجيهنا له

0: بطريقة إيجابية وفعالة.
1: نعم نعم سيد عبد الله، وما هي الأخطاء الشائعة إذن التي تلاحظونها في التفاعلات اليومية بين الأطفال المصابين بهذه الاضطرابات وبين أولياء أمورهم؟
0: طبعا من أكثر الأخطاء اللي يعني تمر علينا ونلاحظها هي كثرة الأوامر والتركيز المستمر على الأشياء التي يعاني منها الطفل بسبب هذه الاضطراب.
2: نعم.
0: يعني مثلا كثرة النسيان، عدم التركيز، عدم إكمال المهمة أو تكرار الخطأ، فهذا يعطي ولي الأمر انطباع بأن الطفل يفعل ذلك هاي الشيء متعمد.
2: نعم.
0: من هنا تبدأ كثرة الانتقادات. ومن الأخطاء أيضا مقارنة الطفل بإخوانها وبالأطفال الآخرين، يعني في التركيز المستمر على السلبيات يؤدي يعني مع مرور الوقت يعطي شعور للطفل بأنه مختلف أو أقل من غيره، فهذا يؤثر في الطريقة اللي يرى فيها الطفل نفسه. لذلك احنا نحاول نغير هذه النظرة والتعليقات اليومية ونحاول ان نزيد من التفاعلات الإيجابية بين ولي الأمر والطفل.
2: نعم.
0: لأن البيت هو المصدر الأساسي أو المكان الأول للأمان، والطفل
2: نعم.
0: في البيت يشعر بالأمان، هاي المكان هو اللي فيه تبدأ فيه ثقته بنفسه، فعندما نعطيه ثقتنا ونساعده على اكتشاف قدراته احنا هني قاعدين نجهزه لمواجهة المجتمع وهو
2: صحيح.
0: أكثر فهما لنفسه
2: صحيح.
0: فيعرف من خلالها نقاط قوته ويعرف نقاط ضعفه ويتعلم شلون يستطيع يعني يساعد نفسه على التنظيم والتحكم في سلوكه.
2: نعم، وهذا يقودنا إلى الدورة التدريبية اللي أعلنتم عنها في الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة. ما هي المعلومات والمهارات التي ستقدمها هذه الدورة للمشاركين؟
0: طبعا بداية أحب أن أشير أنه إحنا في الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة إحنا دائما أن هذه الدورة أو الدورات اللي نقدمها عادة ليست دورات نظرية أو دورات نقدم معلومات. المعلومات قد تكون جزء من هذه الدورة، لكن الجزء الأكبر هو التجربة والتطبيق والتدريب والممارسة. فإحنا في الدورة عادة نتدرب على مهارات يمكن استخدامها فعليا مع الطفل، يعني ولي الأمر ممكن أنها يستخدم هذه المهارات مثل نبين الحب والتقبل، مثلا شلون يتواصل معه، شلون يستمع للطفل، شلون نعطيه التعليمات، شلون نشجعه ونقدم له التغذية الراجعة الإيجابية، شلون نتعامل مع المواقف اليومية بطريقة مختلفة. في هذه الدورة أيضا تكون هناك مساحة يعني مساحة لمشاركة التجارب مع الآخرين.
2: نعم.
0: يعني بيكون مع بعض أولياء الأمور اللي مروا في نفس التجربة، هذه بحد ذاتها تكون مهمة جدا، لأن ولي الأمر يكتشف أنه ليس يعني لوحده، هناك آباء وأمهات آخرون مروا بنفس التجربة نفس الصعوبة، عدم معرفة الطريقة المناسبة للتعامل مع بعض المواقف. فأحيانا مجرد هذا الشعور يخفف الكثير من الضغط على الأسرة وعلى أولياء الأمور، ثم بعدها نبدأ في بناء المهارات والتطبيق العملي في الدورة.
1: طيب أستاذ عبد الله، وعادة يعني كيف يقاس مدى نجاح هذه الدورة ومثيلاتها من البرامج التدريبية؟
0: طبعا من الأشياء الجميلة اللي نلاحظها يعني عادة أنه ابتداء من اليوم الثاني من الدورة يبدأ بعض المشاركين بالتعبير عن شعور مختلف من ناحية الراحة والهدوء النفسي.
1: جميل.
0: لأنهم بدأوا يفهمون ما يحدث.
1: نعم.
0: اكتشفوا أنهم ليسوا يعني لوحدهم في هذه التجربة. طبعا في نهاية الدورة نقدم تقييم للمشاركين، الحمد لله أغلب النتائج والملاحظات تكون إيجابية حول أثر التدريب. احنا عادة قمنا بالتواصل وترتيب جلسة متابعة مع أولياء أمور شاركوا معنا في برامج سابقة. بعض أبنائهم أصبحوا الآن في مرحلة المراهقة أو أكبر سنا، عادة نسمع منهم عن التغيير الذي حدث في فهمهم لأبنائهم، طريقة تعاملهم معهم. هاي نتائج عادة إيجابية، وهذه النتائج والتجارب من الأسباب التي تشجعنا على الاستمرار في تقديم البرامج والخدمات. طبعا في دراسات كثيرة أكدت أن تدريب الوالدين التدخلات السلوكية ضمن التعامل مع اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وأيضا الخطة العلاجية ما تكون واحدة للجميع، ممكن تشمل التدخل السلوكي أو تدريب الأسرة، ممكن أيضا تشمل العلاج الدوائي عندما يعني يحتاج الطفل. لهذا النوع من العلاج.

0: علاج بس بناء على تقييم المختصين وعمر الطفل واحتياجاته.
1: نعم. طيب اليوم أستاذ عبد الله كيف تقيمون مستوى الوعي باضطراب الـ ADHD أو نقص الانتباه وفرط الحركة في المجتمع البحريني؟
0: طبعا نرى أن مستوى الوعي في المجتمع البحريني أصبح أفضل من السابق. يعني هناك يعني الأمانة اهتمام كبير بالتعرف على هذا النوع من الاضطراب اللي هو نقص الانتباه وفرط الحركة ويعني وفهم أسبابه ويعني مسبباته ويعني التدخلات العلاجية له.
1: نعم.
0: لكن احنا للأمانة ما زلنا بحاجة إلى المزيد من التوعية. طبعا الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة تعمل من خلال أنشطتها المختلفة، برامجها، الخدمات اللي تقدمها يعني بهدف زيارة الوعي للأهالي وللمجتمع بالاضطراب. وعادة احنا عاد نقدم مساعدة يعني للأسرة على فهم الطفل والتعامل معه بصورة أفضل.
2: نعم.
0: لأن طبعا زيارة الوعي لا تساعد الطفل وحده، وإنما تساعد الأسرة، تساعد المدرسة، تساعد المجتمع المحيط به أيضا. فهذا يعني يخلق لنا تحدي كبير أمام يعني النقطة إن شاء الله.
2: وللراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية أستاذ عبد الله أو الاستفسار عن أنشطتكم في الجمعية وبرامجكم، ما هي طرق التواصل؟
0: طبعا يمكن للراغبين في الالتحاق بالدورات او التعرف على انشطة الجمعية وبرامجها متابعة قنوات التواصل الاجتماعي. طبعا عندنا يعني خاصة بالجمعية، الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة، يعني عادة احنا ننشر الاعلانات للدورات والبرامج والانشطة ومواعيد التسجيل من خلال هذه القنوات.
2: نعم.
1: احنا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح سواء في هذه الدورة التدريبية أو في جميع أنشطتكم وبرامجكم والجهود التوعوية المهمة التي تقومون بها في الجمعية البحرينية لنقص الانتباه وفرط الحركة. تحياتنا لك الأستاذ عبد الله منصور عبد الله، عضو مجلس إدارة الجمعية.
0: تحياتي لكم ومشاركة لكم، ورسالة للأهل بسيطة، يعني قبل أن نحاول تغيير السلوك لابد أن نحاول أن نفهم يعني الطفل.
1: صحيح.
0: لأن الطفل عادة عنده تحديات ما نشوفها ممكن.
2: نعم.
0: وما نستطيع أو ما يستطيع هو نفس الطفل أن يشرحها لنا، لذلك إحنا نحتاج أن نفهم أولا، نبني علاقة معه، علاقة إيجابية، علاقة ثقة، تقبل، دعم، ثم ندربه على المهارات عشان نساعد على التعامل مع هذه التحديات.
2: نعم.
0: إذا مثلا ما كنا نفهم اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بيكون من الصعب أن نطلب من الطفل أن يفهم نفسه ويتعامل معه. فنفهم أكثر، نغير أسلوبنا، نبني العلاقة، ثم نساعد الطفل على أن يفهم نفسه ويكتشف قدراته ويتعامل كيف يتعامل مع تحدياته. هذا بالنسبة لي هو الهدف الحقيقي، ليس فقط معناته إحنا نغير سلوك، وإنما نبني طفل يشعر بأنه مفهوم، مقبول ومدعوم في المجتمع وفي محيط الأسرة. وشكرا لكم ويعطيكم العافية إن شاء الله.
2: يعافيك. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله.
0: شكرا، تحياتي لكم، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مع استقبالنا لشهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، من المهم أن نعرف أن هذا المرض يصنف من أكثر الأمراض شيوعاً بين النساء حول العالم، لكنه في الوقت نفسه من أكثر الأمراض التي يحدث فيها الكشف المبكر فرقاً حقيقياً في فرص العلاج والتعافي. نتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التوسع مع ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة نوف الشيباني، استشارية جراحة الثدي الترميمية ورئيسة مركز صحة المرأة بالخدمة الطبية الملكية. دكتورة نوف، صباح الخير.
3: صباحكم صحة وعافية مريم، حبيت أشكركم في البداية على الاستضافة في أكتوبر الوردي.
4: حياك الله دكتورة نوف، وإحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا في برنامج صباح الخير بحرين للحديث عن هذا الموضوع المهم حقيقة، واللي يعني نشهد في مملكة البحرين تداعي حقيقة حول هذه الحملات التوعوية في بداية شهر أكتوبر، ونشاهد هذا يعني حقيقة في المجمعات التجارية مثلا، في الشوارع، في المرافق العامة، يكتسي أو تكتسي تلك المرافق أو تلك المجمعات صبغة الحملة التوعوية لهذا الموضوع المهم والذي يهم الكثير من مستمعاتنا بالتأكيد، مسألة سرطان الثدي. ترى كيف تسهم هذه الحملة التوعوية في شهر أكتوبر دكتورة نوف في رفع نسبة الشفاء من سرطان الثدي؟
3: طبعا أشكركم على تسليط الضوء على الموضوع المهم. أكتوبر مو مجرد شهر للتوعية، هو فرصة حقيقية أن نذكر كل امرأة بأهمية الكشف المبكر، لأن كل ما اكتشفنا سرطان الثدي في مرحلة مبكرة خيارات العلاج تكون أفضل أبسط، ونسبة الشفاء طبعا تكون أعلى بكثير. وإحنا هني في الخدمات الطبية الملكية مريم، كان أحد أهم أهداف المركز اللي هو مركز صحة الثدي إن إحنا نوفر حق المرأة مكان مختص متكامل للفحص والكشف المبكر والتقييم، ونختصر عليها رحلة يمكن تكون صعبة في مكان ثاني. وهدفنا دائما يكون ثقافة الفحص والوعي، وأنه هو جزء من الحياة للمرأة طول العام مو بس في أكتوبر.
2: جميل جميل. دكتورة نوف، بالحديث عن المعلومات التوعوية الخاصة بمرض سرطان الثدي، ما هي عوامل الخطر التي تستطيع المرأة التحكم بها في نمط حياتها بشكل عام لتقليل احتمالية الإصابة بهذا المرض؟
3: طبعا احنا نعرف ان في عوامل ما نقدر نتحكم فيها مثل العمر، التاريخ العائلي والجينات، بس في عوامل نقدر

0: نقدر نتحكم فيها، مثل أن احنا نحافظ على وزن صحي، ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، نتجنب التدخين، كلها عوامل تساعدنا في تخفيض الخطورة. بس بعد مهم المرأة أنها تعرف تاريخها العائلي، لأن بعض السيدات يحتاجون تقييم مختلف وفحوصات مبكرة، فالأفضل أنها تكون ملمة بالتاريخ العائلي.
1: طيب دكتورة نوف، هل نحن نتكلم عن فئة عمرية معينة من النساء أم أن الموضوع يعني أشمل من ذلك؟ وما هي العلامات التي تستدعي من المرأة أن تراجع الطبيب دون أي تأجيل؟
0: طبعا هذا السؤال جدا مهم. في حالة وجود كتلة جديدة في الثدي في أي عمر، وأشدد في أي عمر، لأن ممكن نشوفها في عمر مبكر، فأي كتلة جديدة في الثدي تحت الأبط لازم يتم تقييمها. حتى لو شفنا مثلا تغير في شكل الثدي، حجم الثدي، تغير في الجلد، الحلمة يصير شكلها مختلف، في إفرازات دموية، في تقرحات تشبه الأكزيما، لازم نروح ونشوف طبيب مختص.
2: نعم. طيب كلمينا دكتورة عن أبرز طرق تشخيص سرطان الثدي المتاحة اليوم في مملكة البحرين ومدى دقتها وأمانها كذلك.
0: طبعا ولله الحمد كل شيء متوفر على أحدث التقنيات، بس لازم نعرف أن نسمع كثير في السوشيال ميديا عن أجهزة وتقنيات جديدة للكشف عن سرطان الثدي.
2: نعم.
0: التطور طبعا مهم، بس لازم نكون مبني على أساس علمي ودراسات واضحة، ولازم ما ننسى الأساس ونروح وراء أي مثلا خلنا نقول جهاز مو معروف مصدره. فالأساس دائما يكون الماموغرام بتقنياته الحديثة، الألتراساوند والرنين المغناطيسي، وكل فحص لدوره واستخدامه حسب عمر المرأة، حالتها ونتيجة الفحص. وفي الأساس التشخيص هو التقييم الثلاثي اللي هو يشتمل على الفحص السريري، التصوير المناسب، وأخذ العينة عند الحاجة. وفي شيء أحب أنوه أن دور الخزعة هنا جدا مهم، لأنه يعطينا تشخيص نسيجي مؤكد، يحدد لنا الورم وخصائصه، وهذه معلومات أساسية في تحديد الخطة العلاجية للورم.
1: نعم دكتورة نوف، ولعل من أكثر ما يكافحه مجتمع الأطباء حقيقة إلى جانب الأمراض بالتأكيد هي الأفكار المغلوطة التي تشاع هنا وهناك. وسابقا ربما يعني كان هذا في نطاق بسيط، لكن اليوم بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الثقة التي يتحدث فيها بعض من يتصدر هذه الفيديوهات أو بعض هذه المنشورات، يعني يجعل الأشخاص الذين يتابعون هذه يعني المؤثرين وغير ذلك مثلا من ينشرون الأفكار المغلوطة يصدقونهم، وبالتالي تنتشر مثل هذه الأفكار المغلوطة وتصبح بالنسبة لهم حقيقة لا تقبل التغيير. فما هي أكثر الأفكار المغلوطة عن سرطان الثدي التي تستمعين يعني إليها أحيانا ممن يعني يريدون في العيادة أو حتى مع تفاعلاتك مع الناس عموما أو مع النساء خصوصا؟
0: كلامك صحيح 100%، وما نسمعها أحيانا، للأسف نسمعها بشكل مستمر. فمثلا يقول بما أن أنا ما عندي في العائلة سرطان الثدي إذا لن أصاب به، هذه معلومة غلط، لأن أكثر أنواع الثدي سرطان الثدي يكون من غير وجود تاريخ عائلي.
2: نعم.
0: وكذلك بعض الناس يقولون ما دام الكتلة غير مؤلمة يعني معناته غير خطيرة، وأخذ العينة طبعا يؤدي إلى انتشار السرطان، وهذه طبعا مفاهيم غير صحيحة. الخزعة ما تنشر السرطان، بالعكس تساعدنا لوصول إلى خطة مناسبة علاجية لكل مريض. الماموغرام يقولون لا خطر وما بنسوي، مع أنه هو من أساسيات الكشف المبكر لسرطان الثدي.
2: نعم. أيضا في ختام هذا اللقاء طبعا دكتورة نوف، من المهم أن توجهي عبر هذا الأثير رسالة للمرأة، تحديدا المرأة التي يمنعها الخوف من إجراء الفحص، سواء كان هذا الخوف من النتيجة التي ستظهر بعد إجراء الفحص، أو الخوف من الأفكار المغلوطة اللي ذكرتيها، سواء من الأشعة اللي ربما تضر

0: بصحة المرأة أو من الخزعة أو من غيرها من الأمور؟ ما هي الرسالة التي توجهينها؟
1: في البداية حبيت أشكركم على الاستضافة، وحابة أقول حق كل مرأة يمنعها الخوف من الفحص، لا تخلين الخوف يؤخر اطمئنانك. الفحص ما يعني أنك مريضة، بل يعني أنك أنت إنسانة واعية تهتمين بنفسك وبصحتك. وإحنا اليوم علاجات سرطان الثدي تطور بشكل كبير، وأصبح هدفنا بس مو بس علاج المرض، بس إن إحنا نحافظ على الثدي وشكله وجودة حياة المرأة قدر الإمكان. خذي الخطوة، لا تنتظرين الأعراض، الكشف المبكر يغير مسار الرحلة بالكامل. وهاي اللي إحنا راح نسلط عليه الضوء في حملتنا هالسنة، اللي عنوانها راح يكون رحلتها بصمتها. كل امرأة تخوض هاي المرحلة تترك بصمة من القوة والأمل، ومع بلوغ كل هدف تبدأ حياة جديدة.
2: نعم، نرجو دائما الصحة والعافية حقيقة لجميع النساء. وشكرا جزيلا لك الدكتورة نوف الشيباني، استشارية جراحة الثدي الترميمية ورئيسة مركز صحة المرأة بالخدمات الطبية الملكية. شكرا لكم ولجهودكم.
1: شكرا، ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك دكتورة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
0: حديث الصباح.
4: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. أطلقت جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية جائزة صانعات الأثر، التي تهدف إلى تكريم المرأة كمنشئة ومربية تبني الإنسان. تفاصيل أكثر عن هذه الجائزة والفئات التي تتضمنها تطلعنا عليها ضيفتنا عبر الخط المباشر للبرنامج، الأستاذة منى مدن، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص ونائب أمين السر في جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية. صباح الخير أستاذة منى.
5: صباح النور، أنا مرحبا أختي مريم.
2: حياك الله أستاذة منى. وبداية نود أن نتحدث عن فكرة هذه الجائزة، كيف تولدت وما هي أبرز أهدافها؟ نعم.
5: شكرا أولا على الاستضافة. جائزة صانعات الأثر جائزة سنوية أطلقتها لجنة تكافؤ الفرص التابعة لجمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية لتكريم نساء بحرينيات كان لهم أثر تربوي وإنساني ومجتمعي ملموس في بناء الإنسان، ودعم مسارات أبنائهم وبناتهم، مساعدتهم أيضا في تحقيق إنجازاتهم أو تجاوز تحديات استثنائية. وتنطلق هاي الجائزة من منظور ينسجم أيضا مع تخصص الجمعية في إدارة الموارد البشرية وتنمية الإنسان، باعتبار المرأة هي أول شخص في الأسرة اللي

0: ينشأ ويمارس دور التوجيه والإرشاد ودعم التحفيز ودعمهم في التعليم وإدارة التحديات وغرس القيم. طبعاً تركز الجائزة على رحل صناعة الإنسان اللي ممكن ما تكون ظاهرة في السجل الوظيفي أو الإنجازات الرسمية، لكنها تركت أثر طويل المدى في حياة أبنائها أو من حولها. طبعاً هاي الجائزة مو مقتصرة على الأم فقط، ممكن تكون الأخت، الجدة، العمة، الخالة، أو حتى زوجة الأب اللي قامت بهاي التضحية. يعني هاي إحنا ما نبحث عن الاسم الأكثر شهرة، بس ندور على الأثر اللي تركته والأكثر صدقا للمجتمع.
1: جميل.
0: طبعاً هاي جاءت الجائزة تزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية اللي راح يكون في الأول من ديسمبر، واللي راح نعلن على الفائزين بنفس اليوم عنها
1: بإذن الله. طبعاً اليوم تفتحون المجال للتقديم على هذه الجائزة، وهذا التقديم سيكون ضمن عدد من الفئات، حدثينا عنها وعن المشمولين والمستهدفين بهذه الفئات.
0: طبعاً حبيبتي، هاي الجائزة راح تكون لها ثلاث فئات مستقلة، بحيث يختار فائزة لكل فئة. الفئة الأولى راح تكون فئة صانعات قادة التنمية الوطنية. هاي الفئة تستهدف نساء كان لهم دور تربوي مؤثر في مسار أبنائهم أو بناتهم اللي أصبحوا يشغلون مواقع قيادية أو تنفيذية ذات مسؤولية في القطاع الحكومي أو الخاص أو حتى في مجال الأعمال. الفئة الثانية راح تكون صانعات قادة التنمية الوطنية. هاي الفئة تستهدف النساء اللي كان لهم دور تربوي مؤثر في مسار أبنائهم، صانعات الإنجازات الاستثنائية. هاي الفئة راح تكون لهم دور مؤثر في دعم أبنائهم وبناتهم ليحققوا تميز علمي أو بحثي أو ابتكاري أو إنجاز موثق في محافل إقليمية أو دولية. يعني مثلا عندنا نشر علمي أو بحثي، براءة اختراع، إنجاز أكاديمي استثنائي، هاي الفئة راح تشملهم. الفئة الثالثة فئة العطاء والتحدي، واللي أطلقنا عليها اسم صانعات الأمل. هاي الفئة تستهدف النساء اللي واجهوا ظروف أو تحديات اجتماعية، اقتصادية، أسرية أو حتى صحية صعبة، بس برغم هذه التحديات واصلوا برعاية أبنائهم من ذوي العزيمة وحققوا أثر تربوي إنساني واضح. فهاي ثلاث الفئات اللي ممكن يعتمد على أي فئة ممكن يقدرون يقدمون الابليكيشن.
1: نعم.
2: جميل جدا استاذة منى، ويعني طبعا يعني لا شك بأن عملية التقييم والتحكيم في هذه الجائزة تتم عبر عملية تضمن وصول هذه الجائزة إلى مستحقتها من صانعات الأثر، فكيف تتم عملية التقييم والتحكيم في هذه الجائزة؟
0: أكيد احنا وايد ركزنا على موضوع معايير التقييم، أن تكون وفق معايير جدا محددة، وهي ست محاور بس أخذكم عليها بشكل جدا سريع. أول محور راح يكون حجم التحدي والمثابرة، يعني مقدار التضحيات، المشقة، الظروف الاستثنائية اللي واجهتها المرأة. المحور الثاني راح يكون غرس القيم ومقومات القيادة، هي يقيس جودة بناء الداخلي والنزاهة والتعليم والمبادئ القيادية اللي غرستها الأم في الأبناء وضمنت استمراريتها في سلوكياتهم. المحور الثالث راح يكون أثر ومردود الأبناء، مخرجات هاي التنشئة اللي قامت فيها المرأة والنتائج الملموسة والظاهرة لإنجازات الأبناء. المحور الرابع راح يكون التوثيق وقوة الأدلة، مصداقية القصة ومتانة الشواهد المرفقة. يعني احنا ما نبي يوصلنا الكلام اللغوي
1: صحيح،
0: لكن احنا نشوف الأدلة اللي راح توصلنا.
1: نعم.
0: المحور الخامس راح يكون الأثر الممتد خارج الأسرة، يعني مدى اتساع أثر هاي الأم ونفعها التربوي والمجتمعي. المحور السادس راح يكون استدامة الأثر وقابليته للاقتداء، مدى تقديم القصة كنموذج تربوي ناجح. طبعا لجنة التحكيم أنوه أن هي راح تكون عن طريق أو تحكم عن طريق لجنة تحكيم مستقلة تماما عن الجمعية ولجنة تكافؤ الفرص، تضم 5 أعضاء وما راح يكون لها أي تدخل في العمليات الإدارية أو استقبال الطلبات.
2: نعم.
0: لضمان خلنا نقول أقصى درجات العدالة والحيادية. يعتمد التقييم أيضا على نظام التحكيم المعمى، يعني راح نوصل لهم الأبليكيشن عبر أرقام مرجعية معتمدة، يعني رفرنس نمبر، من دون ما نكشف عن هوية.

0: الأمنيات المترشحات لضمان اختيار الفائزات بناء على معايير الاستحقاق المعتمدة والموثقة.
1: نعم. طيب أستاذة منى، للراغبات في التقديم على هذه الجائزة، ما هي قنوات التواصل معكم والتسجيل فيها؟
0: طبعا عندنا التسجيل راح يكون عن طريق الرابط، راح يكون في البايو الخاص بحساب الجمعية في صفحات التواصل الاجتماعي. ممكن أقول لكم BCMBH، ولأي استفسارات طبعا يقدرون يتواصلون مباشرة مع الجمعية على الأرقام اللي موجودة في صفحة التواصل الاجتماعي أيضا، أو ممكن أذكرها إذا حابين.
1: نعم تفضلي.
0: 17825518 أو على رقم الدايركت 323-21-222.
1: نعم
2: نعم. إذن كلمة في ختام هذا اللقاء أستاذة منى، تودين توجيه لمختلف المستمعين البرنامج صباح الخير يا بحرين، والذين لا شك بأن يعني تبادر إلى ذهنهم يعني شخصيات معينة يودون ترشيحها لهذه الجائزة؟
0: أكيد رسالتي لكل أسرة تعرف امرأة خلنا نقول صنعت أثر حقيقي في حياة أبنائها ومجتمعها، لا تتركوا قصتها دون أن تروى، لأن النساء البحرينيات بطبيعتهم يشوفون اللي يقومون فيه هو واجب طبيعي.
1: صحيح.
0: بس أثرهم وتضحياتهم والقيم اللي يغرسونها تستحق أن توثق وأن تكون مصدر إلهام للآخرين. يعني هاي الجائزة فرصة لرد جزء جدا بسيط من الجميل والاحتفاء بالمرأة خلنا نقول لصنعة الإنسان قبل أن تصنع هاي الإنجاز.
1: بالفعل أستاذة منى كلام في غاية الأهمية حقيقة، يعني إحنا دائما نود أن نسمع قصص النساء الملهمات، والنساء الملهمات ليس فقط من يتصدرن المشهد وربما نعرفهن عن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وإنما هناك الكثير من القصص المخفية ربما في المنازل لنساء ملهمات بكل معنى الكلمة. وأحد المنصات التي تبرز هؤلاء النساء أو تلك النساء هي هذه الجائزة، جائزة صانعات الأثر. لذلك نشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرة الطيبة، ونتوجه بأمنيات التوفيق والنجاح لجميع القائمين عليها، وتحياتنا لضيفتنا الأستاذة منى مدن، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص ونائب أمين السر في جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية. شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا على الاستضافة، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة أن الكل يسمع بهاي الجائزة ويقدم عليها. شكرا.
1: لا شكر على واجب.
2: بدأنا حلقتنا بالحديث عن أهمية الخطوات التي يتخذها المرء، وختمنا حلقتنا بالأثر الذي يتركه نتيجة لهذه الخطوات.
1: بالفعل حسن، ونتمنى أن تتركوا دائما أثرا طيبا مباركا أينما حللتم. هذه أجمل التحيات تقبلوها من فريق عمل صباح الخير يا بحرين، مع أمنيات قضاء إجازة نهاية أسبوع سعيدة برفقة من تحبون. التحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نورة عبد العزيز.
2: تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي.
1: من التقديم يحييكم الزميل حسن الساعاتي، ومن الإعداد والتقديم هذه تحياتي مريم فقيه،
2: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
1: إلى اللقاء.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير

0: للمستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت يا الإنسان مخلوق عظيم، الله كرمك بين سائر مخلوقاته، فلذلك أنت تستحق أن أنت تحصل على كل اللي تتمناه. إشلون؟ راح نعرف الحين. تحرر من المواقف السلبية أو الكلام الغير إيجابي. إلغي كلمة مستحيل أحصل هالشيء، بالعكس أخذ بالأسباب في أمورك بالحياة وأكيد راح تحصل إن شاء الله اللي تبي. ابتعد بشكل تام عن الأفلام السلبية، لأنها ممكن أنها تزرع في عقلك الباطن قناعات مدمرة. كافئ نفسك بشكل دايم، يا أخي اعتبر نفسك شخص آخر، ودايما لما تحقق أي هدف كافئ نفسك عليه. اختر لنفسك قاموس مليء بالكلمات الإيجابية. كن ممتن دائما لما لديك وتمنى الخير لجميع الناس. تعهد بعدم الرجوع إلى المعتقدات السلبية كتابيا، لأن هالأمر يعمل بطريقة جدا فعالة. ختاما، هناك العديد من الأمور في الحياة والممارسات اللي راح تزيد من مستوى استحقاق الشخص لذاته، ولكن كن على يقين أنك أنت الشخص المسؤول عن استحقاقك لذاتك، ولازم تبدأ من اليوم وتعيشه أسلوب حياة، وأكيد راح تشعر بالفرق. استمع للصوت الإيجابي وتذكر أنت تستحق.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح بيئة.
1: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين، من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: واجب مدرسي.
1: كيف للعقل أيها الطلاب أن يقبل صورة الأرض وهي مغطاة بالقمامة؟ قليل من الجهد يجنبنا كارثة بيئية. استثمار الأشياء القديمة بدلاً من رميها، هذا ما أردت الإشارة إليه.
2: ماذا تقصدين يا معلمتي؟
1: سأضرب بعض الأمثلة. لنبدأ بصنع طائرة. انظروا، من هذه الأوراق أستطيع أن أفعل أشياء كثيرة، ما رأيكم؟
0: وتبدأ المعلمة بالشرح للطلاب كيفية استثمار الخردوات والأشياء القديمة، والطلاب مذهولون من هذا العمل الرائع الجميل.
1: ليقم كل واحد منكم باستثمار الأشياء القديمة للوصول إلى ابتكار ما. هذا هو واجب اليوم. إلى اللقاء.
0: وهكذا غادر الطلاب مدرستهم، والحيرة عنوان خطواتهم، وكذا كان طلال.
2: لابد من الوصول إلى مجسم ما، ولكن ما هو؟ خطرت لي فكرة، وجدتها.
3: من منكم لمح حذائي القديم؟
4: لقد رميت إبريق الشاي القديم لأننا لم نعد في حاجة إليه.
5: أين دميتي القديمة؟
3: المذياع القديم لا أثر له.
4: أين غطاء القدر؟
5: أمر لا يعقل. أنت هنا؟ في غرفتك؟ والأغراض بجانبك؟ ما السبب الذي دفعك إلى أخذ أشيائنا من دون إذن منا؟
6: هذا هو السبب، أشياؤكم هنا. سيارة تعمل بالدفع الرباعي، طريقة مبتكرة لاستثمار النفايات. ها، ما رأيكم؟
3: عمل رائع يا بني، المهم ألا نكون في حاجة إلى الأشياء التي استخدمتها.
6: لا أظن أنك في حاجة إلى حذائك القديم.
3: أي حذاء؟ لا لا لا لا.
6: ولا أظنك في حاجة إلى زجاجة العطر الفارغة.
4: لا لا لا لا.
5: ولا أنا.

0: بحاجة إلى هذه الأشياء أيضاً.
1: وهكذا كان لفكرة طلال دور كبير في تغيير حياة العائلة، فإبريق الشاي القديم تخرج منه مروحة صغيرة بشكل جميل، وغطاء علبة السمن قد تحول إلى ساعة، والحذاء القديم خرجت منه مجموعة من الأزهار، وهكذا.
2: أقولها بكل فخر، طلال إنه صاحب الابتكار الأفضل. أحسنت استثمار النفايات يا بني، صفق له.
1: فكر ألف مرة قبل أن ترمي أشياءك القديمة. نتيجة وصلت إليها عائلة أبي طلال، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية

0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين، الذي يقول

فيه كل عضو، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية

0: وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون باب البحرين، واللي يعتبر مدخل سوق المنام القديم. تم بناء وتشييد الباب في سنة 1949، وضم مكاتب الحكومة في ذاك الوقت، وكان الباب مطل على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة، ولكن تم الاهتمام فيه وترميمه على أن يكون بنفس الهيئة القديمة. يضم باب البحرين مركز المعلومات، واللي يستقبل زواره في كل يوم، ومن بعد التعرف عليه بينتقل الزائر إلى سوق المنام الشعبي القديم، واللي يعتبر أحد أقدم الأسواق في البحرين، ويضم العديد من الدكاكين اللي تبيع سلع شعبية وحديثة وتقدم تجربة استثنائية لجميع الزوار، بين المنتوجات الشعبية والمنسوجات والبهارات والبخور والعطور والتذكارات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الشعبية. وبالنسبة لأوقات زيارة باب البحرين فهو يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً. باب البحرين مدخل سوق المنام القديم، كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: عذراً على التأخير، فقد كنت أقص شعري.
1: لا بأس، ولكن هذا يدفعني إلى سؤالك السؤال التالي: هل تصنف نفسك من الذين يولون شعرهم العناية اللازمة؟
0: الحقيقة عادة أتعامل مع شعري وصحتي وحتى مع كل أمور حياتي باعتدال، فلا أغلب أمراً على أمر. لكن لما تسألين؟
1: لأن موضوع حلقتنا اليوم عن تساقط الشعر.
0: ما قولك لو نبدأ بتساقط الشعر عند الطفل؟
1: ولما لا؟ تفضل.
0: يتساقط شعر الرضيع لفترة تمتد لعدة أشهر، ويلاحظ أن شعر الطفل الذي يتساقط هو شعر الجهة الخلفية من الرأس، وذلك بسبب احتكاكه بوسادة السرير بشكل مستمر.
1: نعم، ولكن بعد هذه الفترة يعود الشعر وينمو بشكل طبيعي.
0: طيب، ماذا عن تساقط الشعر عند الأولاد؟
1: حسب علمي يتساقط شعر الأولاد إذا أصيبوا بمرض السعفة، وهو مرض تسببه فطور متعددة الأنواع تصيب الجلد وتحدث بقعاً دائرية وسفية حاكة، وهي لا تصيب فقط فروة الرأس بل أيضاً الجذع والأقدام.
0: والسعفة تسبب فقدان الأولاد للشعر لفترة محددة، ثم لا يلبث أن يعود بشكل طبيعي، ولكنها معدية، لذا على من يصاب بها أن يكون حذراً.
1: صحيح، ويوجد نوع آخر من وجوه تساقط الشعر، وهو الداء المعروف باسم داء الثعلب الذي يصيب شعر الرأس، فتظهر بقع كروية زهرية اللون خالية من الشعر تسبب تهيجاً وتثير حكة شديدة.
0: هذا الداء يسقط الشعر لمدة محددة يا زينة، ثم يعود وينمو بشكل طبيعي.
1: بالفعل، ولكل هذه الأعراض نتيجة واحدة، هل تعلم ما هي؟
0: ما هي؟
1: هي مرض الصلع.
0: أحسنت، والصلع هو تساقط الشعر كله أو في بعض أجزاء من الرأس، وهو عادة يصيب الرجال ونادرا ما يصيب النساء، ويكثر بين أفراد العائلة الواحدة. والنموذج الاعتيادي للصلع هو زوال الشعر في المنطقة الأمامية من فروة الرأس في حين يخف مقداره في أعلى الرأس.
1: وإذا أردنا الحديث عن أسباب تساقط الشعر أو الصلع، فاللائحة تطول، ومنها قشرة الرأس وعدم التوازن الهرموني والحمى الحادة ومواد كيماوية معينة وأشعة الشمس الحادة.
0: ويا لها من مشاكل مزعجة. طبعاً لن ننسى عامل الوراثة وبعض الجراثيم وخلل عمل بعض الغدد كالغدة الدرقية والغدة النخامية.

0: والصدمة العاطفية.
1: لا عجب إن كانت أسباب الصلع كثيرة، فالمصابون بهذا المرض الجلدي عددهم كبير جداً، ومن يبدأ شعره بالتساقط تتأثر نفسيته خوفاً من المرض وليس أسفاً على الشعر المتساقط.
0: إذن دعينا نتابع ما جرى مع فريد الذي عانى من تساقط شعره وتأثر.

يظن البعض أن الشعر أمر نادر في الحياة، فلا يولونه الكثير من الاهتمام حتى يبدأ شعرهم بالتساقط ويصاب بي بالصلع. وحينها تبدأ معاناتهم، فأشكالهم تتغير وجمالهم يتأثر. بعضهم يتأقلم مع الوضع المستجد، والبعض الآخر ييأس ويحزن. ولكن لا شك في أنه ينبغي للمريض بتساقط الشعر أن يتعامل مع الأمر بجدية حتى لا يصل إلي إلى الصلع. كلامي ينم عن أني ودود وطيب، ولكن حذاري، فإني أتمتع بصفات قد تخرب حياتكم وتسبب لكم القلق نفسيا وجماليا. ثم ليست كل حالات الصلع دائمة، بل هناك حالات مؤقتة، فانتبهوا إلى نوعية الصلع لديكم، فربما كان من النوع الذي يذهب إلى غير رجعة.

0: قد لقيتك في المطعم لأنك تريد أن تكلمني بموضوع هام يا فريد. ما هو يا صهري؟
1: إنه
0: تبدو كئيبا وحزينا، ما بك؟ أخبرني.
1: أنا يا حسان،
0: إن صبري بدأ ينفد. هيا ابدأ بالكلام، فإذا لم تتكلم سأذهب وأدعك وحدك.
1: حسنا سأتكلم. زاهرة أختك.
0: ما بها زاهرة زوجتك؟
1: حياتنا مليئة بالمشاكل والمشاحنات يا حسان.
0: غريب، فقد كنتما تمثلان نموذجا للزوجين الرصينين المتفاهمين. ما الذي جرى؟ إذ لا يعقل إلا أن يكون هناك سبب وجيه لهذا التبدل.
1: إنها تعترض على بعض تصرفات حيالها وتعتبرها غير لائقة. ثم
0: ماذا؟
1: ثم إني أعاني مشكلة تساقط الشعر وهي لا تقدر ذلك.
0: لم أفهم، كيف لا تقدر ذلك يا صهري؟
1: يعني أنها لا تتحمل أن ترى شعرة في أي مكان في المنزل، ودائما تقول لي: يا فريد اذهب واعرض نفسك على طبيب، إذ قد تصاب لاحقا بالصلع.
0: وأين الخطأ في ذلك؟ ليس لأنها أختي، ولكنها على حق يا صهري.
1: على حق.
0: فتساقط الشعر ليس دائما عرضيا، فقد يكون نذيرا لمرض لا نتوقعه، ربما الصلع وربما مرض آخر.
1: طبعا ستؤيد وجهة نظر أختك وتنسى صديق عمرك فريد.
0: عذرا يا فريد، ولكنك كنت دوما متباهيا بجمال شعرك، ومن هنا انزعاجك باعتقادي. وحسب ما أرى فإنك لم تقلع عن هذه العادة حتى اليوم، وقد تخطيت 40 من العمر.
1: ماذا أفهم من كلامك يا حسان؟
0: اذهب في أقرب فرصة واعرض

0: نفسك على طبيب، ليس من أجل جمال شعرك فقط، بل تلافياً لتساقط شعرك.
1: ولماذا وقفت؟
0: لا وقت لدي، أريد أن أستأذن يا فريد.
1: حسناً، مع السلامة يا حسان، سأسلم لك على أختك زاهرة.
0: شكراً.
2: لا يمكنني أن أنكر خوفي من تساقط شعري بصورة كثيفة، لأني أعتبره مقياساً لجمالي، وأين الخطأ في ذلك؟

فريد يحور ويدور ولا يجرؤ على ذكر سبب اكتئابه، وهو تساقط شعره الذي سيؤدي به للإصابة بي بالصلع إذا لم يجري فحوصات تبين له سبب تساقط الشعر عنده. فالطبيب هو سبيله الوحيد، خصوصا وأن لا أحد في عائلته يعاني الصلع، يعني أن مرضه ليس وراثيا وهو ممكن الشفاء وفي وقت سريع.

0: زاهرة؟
1: نعم؟
0: هل تقبلين اعتذاري على إساءتي إليك يا زوجتي؟
1: فقط إذا قبلت بزيارة طبيب الجلد لمعرفة سبب تساقط شعرك بكميات كبيرة.
0: قد يكون أمراً عارضاً يا زاهرة،
1: وقد يكون مرضاً خطيراً يا زوجي، فنندم حين لا ينفع الندم.
0: مرضاً خطيراً؟
1: أنا لا أريدك أن تخاف، بل أن تسرع لإجراء الفحوصات اللازمة لنعرف السبب.
0: حسناً، غداً صباحاً سأفعل إن شاء الله.

وأخيرا اقتنع فريد بضرورة زيارة طبيب جلد متخصص ليعرف سبب تساقط شعره بكميات كبيرة، والذي سيودي به للإصابة بي بمرض الصلع بي أنا بمرض الصلع. وطبعا سيطلب منه الطبيب إجراء فحوصات معينة ليتأكد من أن لا اضطرابات جسمية عنيفة عند فريد تسبب له تساقط الشعر وتشعره بالقلق الشديد بالقلق الشديد. وأسباب الإصابة بي بمرض الصلع عديدة، منها الخلل في عمل الغدة النخامية، والخلل في عمل الغدة الدرقية، والأمراض الفطرية الجلدية، وأيضا نقص كمية بعض الفيتامينات في الجسم، خصوصا الحديد والكالسيوم. لهذا فإن العلاج مني في مراحل الأولى ممكن ولا يتطلب فترة زمنية طويلة لتحقيق النتائج.

النتائج المرجوة والشفاء من تساقط الشعر. المودي إلي إلى الصلاة. أنا الصلاة.

0: منذ أن عدت من عند الطبيب أراك باسماً وأنا مرتاحة، ولو أنك لم تقل بعد كلمة واحدة عما جرى معك هناك يا فريد.
1: اسمعي إذن يا زوجتي يا زاهرة، بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين للطبيب أن سبب تساقط الشعر عندي ليس اضطرابات جسمية عنيفة أو خللاً في عمل الغدة الدرقية أو مرضاً جلدياً فطرياً يؤدي إلى الصلح.
0: ما الذي بك إذن يا فريد؟
1: عندي نقص في الحديد وبعض الخلل في عمل الغدة النخامية، وهما اللذان سببا لي تساقط الشعر الكثيف، لكن لحالتي علاجاً يقيني من الإصابة بالصلح.
0: ويبدأ علاجك طبعاً بتناول حاجة جسمك من الحديد وتعديل نظام غذائك بحيث يحتوي طعامك على أنواع غنية بالحديد
1: وبغيره من الفيتامينات أيضاً كالكالسيوم. ولقد أعطاني الطبيب عقاراً لتنظيم عمل الغدة النخامية، وسوف ألاحظ نتائج ملموسة بعد فترة وتدريجياً.
0: الحمد لله. وماذا قال لك عن السبيل الأفضل للعناية بالشعر؟
1: قال الطبيب إنه ينبغي غسل الشعر مرتين في الأسبوع مع تحاشي استعمال الصابون الحاد، ويفضل غسله بالماء الفاتر، وقد شدد على عدم استعمال المرء لغير فرشاته ومشطه لتسريح شعره،
0: خوفا طبعا من بعض الأمراض الفطرية التي تصيب جلدة الرأس ويمكن أن تكون معدية وتتسبب بصلع جزئي أو كلي.
1: صحيح يا زاهرة صحيح، لكن كيف عرفتي؟
0: منذ أن بدأ شعرك يتساقط بدأت أطالع عن الحالات التي يتساقط فيها الشعر، ومن بين ما قرأته ما ذكرته الآن.
1: زاهرة.
0: نعم يا فريد.
1: أمهلك 5 ثوان لتتمني أمنية في هذه المناسبة، وأعدك بأن أحققها لك يا زوجتي.
0: 5 ثوان كثيرة. أتمنى أن نمضي عطلة نهاية الأسبوع في المزرعة مع الأولاد.
1: لك ما تريدين، ولكن ليس في عطلة نهاية الأسبوع، بل الآن على الفور.
0: حقا؟
1: طبعا.
0: سأجهز الأولاد وكل شيء في دقائق، لا لا، في ثوان.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة

محددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زيارة طرفين لنا في العيادة. طبعا هذه زيارة اللي هي نقول زيارة مختلفة عن المرضى، هم مو مرضى. هذا الطرفين هم ياو اليوم لعمل فحص قبل الزواج. طبعا مثل ما انتم عارفين فحص قبل الزواج هو فحص إلزامي، يعني لابد كل طرف يعمل هذا الفحص للتأكد على سلامة وصحة الطرفين لضمان صحة الأسرة في المستقبل. طبعا الفحص اللي هو فحص قبل الزواج يشمل تاريخ الطبي لكلا الطرفين، يشمل تحاليل الدم المخبرية اللي عن طريقها يتم اكتشاف أمراض الدم الوراثية مثل السكلر أو نقص الخميرة، واللي عن طريقها يتم اكتشاف إذا كان هناك أمراض جنسية للطرفين عند الطرفين. طبعا احنا انتهينا من هذه الخطوات.

0: سوينا لهم خذينا التاريخ الطبي وخذينا عمل الفحوصات الطبية، جينا لآخر مرحلة من مناقشة النتائج مع كلا الطرفين. النتائج تبينت أن هي ما شاء الله كلها سليمة، ولكن هناك طبعا زيادة في الأوزان. نصحهم، أعطاهم النصيحة بأن تخفيف الوزن وبعض الأكلات اللي يخففونها، ولكن في النهاية أعطيناهم اللي هما الشهادة، اللي هي شهادة المختومة من المركز اللي راح يختمونها بإذن الله في المركز الصحي التابع لأحد الطرفين، واللي عن طريقها بيقدمونها إلى الشيخ اللي راح يملك بهم. ولكن قبل لا يظهرون الطرفين، احنا بتخصصنا طب العائلة مو فقط بس مجرد شهادة نعطيها إياهم، مهم يعني نصيحة قدمناها لهم أن أساس الحياة الزوجية حق خالد وسها، أولا مهم أن أنتوا الاثنين الآن مقبلين على حياة زوجية جديدة، أساسها اللي هو التفاهم، أساسها الاحترام، أساس هذه الحياة الزوجية الصراحة والوضوح وحل المشاكل بينكم فقط إذا كانت هناك مشاكل. الحياة ما تخلى من المشاكل، ولكن يفضل عدم تدخل أي من الأطراف الخارجية في حياتكم عشان تبنون بيئة صحية، وهذا هو أساس بنيان الأسرة اللي أنتم بتكونونها. مو بس كذي، الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، الاهتمام بالرياضة أنتم الاثنين، تكون الأسرة اللي بتكونونها أسرة صحية فيها نظام صحي وفيها أيضا بيئة صحية خالية من الأمراض وخالية من المشاكل.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي يتناول اللهجة كحالة من حالات اللغة، وهي ابتكار إنساني للتخاطب اليومي، ولكن فوين في الأسواق وفي المعاملات وفي الحياة اليومية. أما اللغة العربية العظيمة فطبعا هي لغة الكتابة والخطابة والشعر، إضافة أن الله سبحانه وتعالى شرف وجعلها لغة القرآن الكريم. وللعامة طبعا آداب، وهذا الأدب فيه ميزات جميلة جدا، في الصدق في التعبير وفي البعد عن التصوير والزخرف القولي. والأدب الشعبي البحريني جاء شعر ونثر وعلى شكل قصة وغنية مجهولة المؤلف فوق سطح سفينة، أو غناء أم على طفلها في المهد، أو على أشكال أخرى كثيرة. مستمع الكريم، حاولنا تتبع الإبداع الشعبي الذي جاء بهذه اللهجة، وجمعنا ما توصلنا إليه في معجم سميناه معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، وقسمناه إلى صفحات، وها نحن نستعرض

صفحاته معاكم، وعندنا في الصفحة الأولى تعابير شعبية. عزيزي المستمع، نحن نطلق على الهر قطو، العرب تسميه قط، وابن دريد قال أحسبها ليست عربية الهر أو السنور، وأهل الريف البحرين يسمونه سنور، وأهل المدن يسمونه قطو، تجمع على قطاوة، وهذا أيضا نوع من أنواع الجموع في اللهجة الذي ينتهي بهمزة

إيزاوا على وزنها إيزاوا ذي أحد أوزان الجموع قدو وقداوة قطو وقطاوة. إذن اللي خلانا أقول عن القطو عندي عدة تعابير عن هذا الحيوان الجميل الأليف الذي مخادع، أحيانا يتحول إلى مخادع وأحيانا يتحول إلى مضر وأحيانا إلى أليف، ودائما يمشي بروحه ويكافح من أجل الحياة وينهب رزقه نهب إذا ما حصل إبوق. جرب إذا كنت على على سفرة أكل وفي قطو حذاك قطع السمكة تلقى يعضها ويركض روح بعيد يأكلها ما يبي حد يشوفه، وإذا قفلت عنه يمد يده ولا يتوانى يبوق سمكتك من قدامك حتى لو أنت مربيه. الواقع هناك عدة تعابير عن هالقطو. أول تعبير تونا قبل كم حلقة متحدثين عنه، قلنا قطو ما يدوس الشلة لأنه هو نظيف، ولكن طبعا هو يدوس الشل إذا كان رزقه في الشل، ولما تثبر الماية وفي سمكة دائما يحوط القطو ويدوس الشلة عشان يصل إلى السمكة، ولكن هذا تعبير عن الشخص الحذر الذي لا يوقع نفسه في المصائب يقولون عنه قطو، لكن لازم تقول قطو ما يدوس الشلة. إذا قلت قطو بروحه معنى شخص مضر، هي القطو بمعنى أي المضر. يعني إذا أطلقت صفة قطو على شخص من غير أن تتبعها ما يدوس الشلة، كأنك أنت في الحالة ذي يعني تقول له أنت مضر. وبعدين عندنا قطوة الحيايج. الواقع هذا التعبير مر علينا قبل كم حلقة، وأحد المستمعين الكرام صلح لي خطأ وقعنا فيه. الحائك البحريني من أدواته، طبعا إذا شفته في المعرض أو رحت بني جمرة وشفتوا الحياج وهم يقومون بصنع الأوزرة وصنع هالثياب النسائية المطرزة، وفي الزمن السابق حتى الأشرعة كانوا ينسجونها. هذا النساج البحريني يستخدم أداة صغيرة، هي تأخذ الخيط من يمين اليسار ومن اليسار اليمين، يطلقون عليها قطوة. فيقول لك قطوة الحيايج صادت فار. هل يصير هالكلام ذي؟ لا ما تصيد فار، لأن لو واحد قال لك فار الكمبيوتر يأكل بستوق تصدقه ما تصدقه؟ الكمبيوتر في شيء يسمونه الفار اللي هو الماوس اللي يحرك الشاشة، يسمونه الفار الآن مصطلح من الإنجليزية ماوس، لكن هل الفار ذي يأكل بستوق؟ لا، هذا تسميته فار، ولكن فار البيوت شيء آخر. كذلك هذه مالت الحيايج القطوة ما تصيد فيران لأن هذه مجرد قطعة من الخشب. بعدين عندنا نقول القطو يلعب بذيله. هني الواقع في نظرية فسيولوجية، الله عزكم الكلب لما يهز ذيله تعني فرحان ولا عنده استعداد ينبح عليك. إذا مو بفرحان يشخر ويكشر عن نيابه، وإذا كان خايف يحط ذيله بين ريوله ويركض وكندس. هذه التعابير المعروفة عن الكلاب، ولكن القط إذا هز ذيله معناها مقبل على معركة. وعلماء الحيوان يقول لك إذا تلاقى قطو مع كلب في سوء فهم يحصل، لأن الكلب هز ذيله فرحان، فالقطو يعتقد انه يهز ذيله يبي يبدي معركة، فيقوم هو ايضا يهز ذيله فتصير وقعة بالاثنين. هذه غريزة الله سبحانه وتعالى اوجدها في الحيوان، وكل حيوان له صفة معينة. والقطو طبعا لما يلعب بذيله انت تقول يعني استعرنا هذا التعبير، فلان يلعب بذيله يعني ناوي على شيء شر، مو بشر ما تدري. شفت فلان، شفته يا أخوي أشوفه قاعد يلعب بذيله. هذا التعبير أخذناها من الحيوانات خصوصا من القط، إذا لعب بذيله معناها مقبل على معركة. وعندنا تعبير أيضا يقول لك قطو وطاقة بمصران. الآن إذا تبي تطق شخص هل تطق

كمثل تاخذ لك ساعه ذهب وطقه بساعه ذهب تحطها في مخبأ وخلاص انتهت السالفه. طقه بحصى مثلا، هل تطق القطو مصران؟ هذه انت تكرمه في الحاله ذي، يعني يشابه قول اخر طرى علي يقول لك الذيب يبكي ما يبي يسرحونه بالغنم. طبعا الذيب لا يسرح بالغنم لانه ياكلهم، بس بكاء الذيب في الحاله ذي هذا من المستحيل. انت من المستحيل لما تطق القطو بمصران كانه يعني تزعله او كانك تحاربه من قدامك، ابدا. هذه ايضا استعيرت في الحياه العامه، احنا عندنا لما واحد يحاول يسيء اليك بشيء يمدحك هو وتعتبره انت فخر، فتقول قطو طق بمصران. واعتقد اعزائي المستمعين ان تعابيرنا عن القطو خلصت، ويجب ان ننتقل الى صفحه ثانيه.

اللهجة تختلف عن اللغة الأم. إذا كانت اللغة العربية فيه كثير من المفردات الدخيلة من السريانية ومن العبرية ومن اللاتينية ومن الفارسية ومن الأشورية ومن القبطية القديمة، هذه شعوب العالم تأخذ وتعطي مع بعض، وليس هناك استنكار أو جدل أو كأن يعني نقيصة الواحد يقول لك إذا أنا استعاريت من لغات أخرى. أبدا، اللغة العربية أيضا أعطت العالم يعني تكاد لا تخلو لغة من لغات العالم عن مفردات دخيلة تستقر ضمن قاموسهم اللفظي. ولكن في لهجتنا البحرينية، المتحدث باللهجة يجد لنفسه السعة والرخصة بأن يستعير ما يشاء ويتحدث بما يريد دون قيد، لأن لا هناك نحو يقيد ولا هناك أعراب ولا هناك قواعد، وإذا جاءت المفردة باللغة الأجنبية يستعيرها كما هي ولا عليه من أي شيء. وأكثر اللغات التي استعارت منها اللهجة البحرينية هي اللغة الإنجليزية. كم هائل من المفردات دخلت علينا، ومهما حاولنا نجمع أو حاول بعض الباحثين يجمعون نجدهم أيضا مقصرين في الشغلة دي. فنستعرض معاكم الآن عدد من المفردات الإنجليزية. أولا مفردات السيارة كلها من الإنجليزي: الداشبورد، البادي، زين، الويل، الويل بالانس، الكلتش، الموتر، عشرات عشرات يعني لو احط له ورقه وقلم بس افلل السياره نجد كل مفرده اجنبيه دخلت على اللهجه. والايل وايل بريك وايل بامب وايل فلتر والايل الكوار وغيره وايل جير، يعني عشرات انواع الزيوت التي تضع في السياره ايضا اخذناها كما هي. ولكن ايضا بعض المخترعات مثل ايس بوكس، ثلاجة، الآن نسميها ثلاجة، قبل كانوا يسمونها آيس بوكس. وعندنا مثلا الأفتر شيفينج اللي احنا نسميه الزجاجات العطر هذه اللي عقب الحلاقة نستخدمها، نقول حطيت أفتر شيفينج حرق صاطري. نميزها عن العطر لأن هناك عدة أنواع من العطور: الكولونيا والعطر نفسه اللي احنا نطرق على خنة من التركية، و العطر ما بعد الحلاقة نقول أفتر شيفينج علشان إن يعني نميزه عن العطور الثانية. الأريل هو السلك الذي يستقبل محطات التلفزيونية أو محطات الراديو نسميه أريل، هو من إريال الإنجليزية. حتى العصير، عصير البرتقال

0: يصير هذه الجوز، كلمة جوز يقول لك صب لي جوز، عطني أرنجوز. وبعد مو بجوز، أرنجوش نقول، أرنجوش. والجماعة الشعبية شو تقول؟ أرنجوش هو العصير عندهم. فإذا أرادوا يغيرون قال لك عطني أرنجوش طماط. طبعا ما مش شيء اسمه أرنجوش طماط أو أرنجوش همب. أورنج معروفة برتقال، وجوز عصير، عصير برتقال. فلأن حفظوا الأرنجوش مثل النواخذ أول اللي راح أقول هند، يقول لك رحت في شارع محمد علي رود. طيب هو محمد علي رود تعني كلمة رود من الإنجليزية تعني شارع، فليش شارع؟ هذا أيضا يذكرنا كلام إقحطة اللي يقول عطوني كباية مية في جلاس. ومن ضمن أيضا في المقاييس مثلا نقول إكس لارج ولارج زين، وتروح حق الكواي تقول له سوي لي القميص ذي أو القطرة ذي أرجنت، بمعنى فورا، أرجنت من الإنجليزية. في الدواء الايدين مثلا، هذا الذي يكاد لا يخلو منه اي بيت، ايدين الذي نضعه على الجروح اللي يسمونها صبغه اليود، ايضا ايدين من الانجليزيه. وعندنا البوم الصور من الانجليزيه. وعندنا لما نشيل التليفون نقول هلو هلو هلو هلو هلو، تعني مرحبا من الانجليزيه، واندرجت في العالم كله. واحيانا احنا شو نسوي؟ نغير المفردات. مثلا امبلانس، امبلانس سياره اسعاف، سميناها عمبلوس، حرف العين زدناه عمبلوس. مثل ايس كريم، هي ايس كريم، سميناها ايس كريم. على كل حال اعتقد ان الوقت ادركنا، والمفردات اللي اخذناها من الانجليز مفردات كثيره جدا، نحاول طبعا في كل حلقه نجيب لكم عدد بسيط. واعتقد ان الوقت ادركنا اعزائي المستمعين، وفي امان الله.
1: معجم الالفاظ والتعابير البحرينيه من اعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: هنا البحرين. إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
4: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار،
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.
5: السلام عليكم يا زوجتي العزيزة.
6: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا زوجي الغالي. أرى بأنك عدت مبكرا اليوم، خيرا إن شاء الله؟
5: خيرا يا عزيزتي، لقد كافأنا مدير المؤسسة بأن نخرج من العمل باكرا اليوم لقاء صنيعنا برفع وتيرة العمل الأسبوع الماضي بشكل فاق المعدل المعتاد.
6: ما شاء الله، حمدا لله على سلامتك يا عزيزي. وعموما فإن طعام الغداء جاهز، ولا يحتاج سوى إلى بعض الوقت ليكون جاهزا للتقديم.
5: أرجو أن يكون مع الغداء قصة جميلة كما هي عادة قصصك يا زوجتي العزيزة.
6: وكيف عرفت؟ أرى بأنك انتبهت إلى غلاف هذا الكتاب الظريف. إنه عبارة عن مجموعة من القصص المليئة بالحكمة والمواقف الجميلة، وقد شدتني فيه قصة سوف أرويها لك على المائدة.
5: بل الآن فليست بي طاقة أن أنتظرك، وقد حمستني لهذه القصة. هيا بالله عليك.
6: حسنا سوف أرويها لك، ولكن سأتجاوز بعض التفاصيل حتى لا يفسد الطبيخ وهو على النار.
5: لا تقلقي، لن أزعجك بذكر تفاصيل، فمخيلتي كفيلة بذلك. تفضلي.
6: حسناً،

0: الحياة
1: حلوة.
2: في سالف الزمان ترك رجل زوجته وأولاده من أجل وطنه، قاصداً أرض معركة تدور رحاها على أطراف البلاد. وبعد انتهاء الحرب وفي أثناء العودة أخبر بأن زوجته مرضت بالجدري في غيابه، فتشوه وجهها كثيراً جراء ذلك.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكيف تلقى الرجل المسكين الخبر؟
2: أرى بأن مخيلتك لا تسعفك يا زوجي.
3: أعذريني يا عزيزتي، ولكنه موقف صعب جداً، إذ كيف سيتقبل هذا الخبر وهو متصور فقد زوجته أم أولاده

0: التي عاش معها أجمل أيامه.
1: تلقى الرجل الخبر بصمت وحزن عميقين شديدين، وفي اليوم اللاحق شاهده رفاقه مغمض العينين، فرثوا لحاله وعلموا حينها أنه لم يعد يبصر، فرافقوه إلى منزله وأكمل بعد ذلك حياته مع زوجته وأولاده بشكل طبيعي.
0: يا للعجب!
1: وبعدما يقرب من 15 عاماً توفيت زوجته، وإليك المفاجأة.
0: قولي.
1: حينها تفاجأ كل من حوله بأنه عاد مبصراً بشكل طبيعي، وأدركوا أنه أغمض عينيه طيلة تلك المدة كي لا يجرح مشاعر زوجته عند رؤيته لها.
0: شيء لا يصدق، ولكنني متفهم أن إغماضته تلك كانت ليستحمل حال زوجته المسكينة وقد أفقدها المرض جمالها وحسنها.
1: تلك الإغماضة لم تكن من أجل الوقوف على صورة جميلة للزوجة ومن ثم تثبيتها في الذاكرة والاتكاء عليها كلما لزم الأمر.
0: إذن لما كانت؟
1: كانت من باب المحافظة على سلامة العلاقة الزوجية.
0: حتى لو كلف ذلك أن نعمي عيوننا مدة طويلة، خاصة بعد نقصان عنصر الجمال المادي المعبر المفروض إلى الجمال الروحي، ربما تكون تلك القصة من النوادر أو حتى من محض الخيال.
1: فليكن خيالا أو تأليفا، هذا ليس مهما، المهم هو أننا نحتاج في أحيان كثيرة أن نغمض أعيننا عمن نحب في هفواته وزلاته، وحتى في وضع لا يوجد له حل من أجل سعادتنا وسعادة من نحب، ونكون ممن أغمض عينيه قليلاً عن عيوب الآخرين وأخطائهم كي لا نجرح مشاعرهم.
0: لا أقصد أن أجرح مشاعرك يا عزيزتي، ولكن أخشى أن تنسي الغداء وهو على الفرن.
1: يا إلهي!
0: أجل،
1: وإلا فلن يكون هناك غداء اليوم. الحياة
2: حلوة. لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
3: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
2: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
3: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
2: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
3: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
2: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
3: بل تمتع بالغروب وتأمل.
2: وإذا كنت من محبي النهار،
3: فاعلم أن لكل ليل آخر
2: تظهر فيه الشمس من جديد.
3: الحياة حلوة
2: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
3: الحياة حلوة.
2: فكرة وإخراج محمد نعمة.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية

غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تكرار ظهور الأشياء في حياتك لسببين: الأول لأنك أنت مركز على وجوده، والثاني لأنك رافض وجوده. والتركيز والرفض كلاهما طاقة جاذبة له، وما تريده لا يفرق بين التركيز والرفض. طالما أنت عطيته طاقة سوف يكرر الظهور حتى تختار، أما الاستمرار بالاهتمام أو التوقف. ونقول بكل حب، استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

منذ أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة في وفاة شقيقه إدروس إبراهيم. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

0: برقية تعزية ومواساة إلى معالي الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق في وفاة زوجته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وما أظهرته من جاهزية ومهنية عالية في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله يوم أمس بزيارة لوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحرص على مواصلة دعم مختلف البرامج والخطط والمبادرات الخليجية المشتركة بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويعود بالخير والنماء على دول المجلس وأبنائها على الصعد كافة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين. بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقامت الخدمات الطبية الملكية مركز البحرين للأورام حفلا للاحتفاء بالأطفال المتعافين من السرطان بمشاركة أسرهم والكوادر الصحية التي رافقتهم خلال مراحل العلاج في مناسبة إنسانية توجت رحلة من الصبر والعزيمة والرعاية المتخصصة. وشهد الحفل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة اللواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، قادة المستشفيات ومديري المراكز الطبية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية لتقديم منحة مالية إلى وزارة الصحة الفلسطينية للمساهمة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الأولوية ودعم قدرة القطاع الصحي على تلبية الاحتياجات الملحة واستمرار تقديم الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الطبية في قطاع غزة. ووقع الاتفاقية عن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة، وعن الجانب الفلسطيني الدكتور ماجد عوني أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني. استعرض المشاركون في أعمال اليوم الثاني من الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع ومؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي ملامح مستقبل المدن والحلول السكنية المستدامة، وتناولت الجلسات أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة ودور الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تعزيز جودة الحياة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين.

0: 102.3 FM.
1: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
2: رأي غير شائع.
1: في 4 أكتوبر عام 1957 حصلت نقطة تحول كبرى في تاريخ البشرية بإطلاق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي إلى مدار كوكب الأرض. كان هذا الحدث هو الخطوة الأولى في رحلة البشر نحو استكشاف الفضاء، وبعدها وصل رواد الفضاء إلى القمر، ووصلت المركبات الفضائية إلى مناطق بعيدة جداً عن الفضاء الخارجي. الوصول إلى الفضاء بلا شك إنجاز مبهر للبشرية كلها، لكن البعض يقول أن التكلفة الكبيرة جداً لغزو الفضاء غير مجدية، ومن الأولى توجيه المليارات اللي تصرف على الرحلات الفضائية وتوابعها إلى صناعات تقدم فائدة أكبر للبشر في حياتهم اليومية. لأول لحظة ممكن تبدو وجهة النظر هذه مقنعة تماماً، لكن هل فعلاً استكشاف الفضاء والأبحاث المرتبطة بهذا الجانب ما كان لها فائدة حقيقية أو إضافة ملموسة في حياتنا؟ لما قررت الدول العظمى في منتصف القرن العشرين إرسال رحلات مأهولة بالبشر إلى الفضاء، كان التركيز الأول للعلماء على التوصل لتقنيات معينة تمكن رواد الفضاء من التكيف مع الظروف الصعبة وانعدام عناصر الحياة خارج الأرض. هذه التقنيات ما ساعدت الرواد فقط على البقاء بصحة جيدة في الفضاء، لكنها أيضاً ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة اليومية للبشر على سطح الأرض. مثلاً أحد أكبر التحديات اللي واجهت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كانت تتمثل في إيجاد طريقة لتنقية المياه وتوفير ماء صالح للشرب لرواد الفضاء، لأن التقنيات اللي كانت تستخدم في ذاك الوقت كانت مرتفعة التكلفة وتتطلب حيز مكاني واسع ما يتناسب مع حجم المركبة الفضائية. هذا التحدي خلى ناسا تتوصل إلى تقنية رخيصة وسهلة الاستخدام لتنقية المياه، ومن مركبات الفضاء انتقلت هذه التقنية إلى معظم دول العالم، وصارت الطريقة الرئيسية اللي نستخدمها لتنقية المياه في الوقت الحالي، واللي سهلت عملية الحصول على الماء الصالح للشرب بدرجة كبيرة. الأبحاث اللي قامت فيها ناسا أدت كذلك إلى تطوير مضخات الإنسولين اللي تستخدمها شريحة كبيرة من مرضى السكري. القصة بدت في 70ات القرن العشرين مع الأبحاث اللي كانوا يجرونها علماء ناسا في فترة تجهيز رحلة المركبة فايكينج. كان العلماء آنذاك منشغلين بوضع تقنيات تضمن صحة وسلامة رواد الفضاء، خصوصاً في ظل ابتعادهم عن الأرض لمسافات كبيرة جداً. فابتكر العلماء جهاز يزرع في جسد رائد الفضاء بهدف قياس مستويات السكر عنده بشكل آلي وتزويده بالجرعات اللازمة من الإنسولين متى ما احتاج لها. وما يخفى عليكم شلون تطورت هذه الفكرة وصارت اليوم مصدر لحياة أفضل لعدد كبير من مرضى السكري. غزو الفضاء ساهم في تمكين الإنسان من حماية نفسه ضد الأخطار والكوارث الطبيعية، فبسبب وجود الأقمار الاصطناعية والبيانات اللي ترصدها ارتفعت قدرة البشر على التنبؤ بالأعاصير قبل وقوعها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المقيمين في المناطق المعرضة للخطر، وبالتالي قلت معدلات الخسائر البشرية المتوقعة بسبب هذه الكوارث. وهذه الأقمار الاصطناعية هي اللي تمكننا اليوم من استخدام تقنية الجي بي اس لمعرفة الطريق الأقصر إلى وجهاتنا والوقت المتبقي وأماكن الازدحامات المرورية وغيرها من المعلومات اللي سهلت حياتنا.

0: الرومية بشكل كبير، إلى جانب ثورة التبادل المعرفي والثقافي والتواصل بين البشر اللي حققتها هذه الأقمار الصناعية من خلال خدمات الإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. استخدامنا للطاقة الشمسية كبديل عن مصادر الطاقة غير المتجددة هو أحد ثمار أبحاث الفضاء، لأن أول الاستخدامات لتقنية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية كانت ضمن المشاريع الفضائية اللي أشرفت عليها وكالة ناسا، لما انتبه العلماء إلى أن المركبات الفضائية ممكن تحصل على أغلب الطاقة اللي تحتاجها من خلال تزويدها بألواح شمسية. ومن هذا الاستخدام الفضائي المحدود صارت الطاقة الشمسية هي المستقبل اللي تسعى نحوه البشرية لإنتاج طاقة متجددة وما تؤذي البيئة. اللي ذكرناه اليوم جزء بسيط من مئات الاختراعات والتقنيات والأفكار الخلاقة اللي قدمتها صناعة الفضاء للبشرية، واللي ساهمت في إثراء حياتنا على سطح الأرض. وقد تكون هذه الحصيلة أبلغ دليل على أهمية استكشاف الفضاء، مو فقط للحكومات والوكالات الفضائية والمستثمرين، بل أيضاً لكل إنسان يعيش على هذا الكوكب. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول: على الرغم من أن الصناعات والأبحاث المرتبطة باستكشاف الفضاء مكلفة جداً، لكنها قدمت إضافة مباشرة للإنسان في حياته اليومية، وخلقت تأثير كبير في مجالات أساسية مثل الطب والتكنولوجيا والاتصالات. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فردياً. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: واجي الأوراق تلمع الأحبار ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حقيقة الصديق تعرف عند الضيق وتخير الإخوان إذا جف الزمان. لا خير في إخاء يكون في الرخاء وإنما الصداقة في العسر والإضاقة. الفكر في حسن الطاعة مطلوب لأنه وسيلة إلى فعلها، وكذلك الفكر في قبح المخالفات وعقابها لأنه وسيلة إلى تركها. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوفهم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل.
0: ما خط القلم.
2: وإذا صحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. لو لم يبكي العاقل فيما بقي من عمره إلا على تفويت ما مضى منه في غير الطاعة لكان خليقا أن يحزنه ذلك إلى الممات، فكيف بمن يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن السعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.

مدينة فاس من أكبر المدن في المملكة المغربية، التي لطالما كانت قاموساً لأحداث عظيمة في التاريخ، بما تحمله من معارك وفتوحات ونكسات وصراعات وحياة جمعت الحضارة ومختلف الثقافات على أرضها. مدينة عرفت الفتح الإسلامي لأفريقيا، وعاشت الحقب المتعاقبة في التاريخ إلى يومنا هذا. فاس عاصمة العلم والروح. بدأت صفحات التاريخ تكتب اسم فاس بحبر الأيام عندما وصل إليها إدريس بن عبد الله الهاشمي القرشي بعد لجوئه لبلاد المغرب إبان عصر الدولة العباسية واندلاع معركة الفخ التي جرت بالقرب من مكة المكرمة بين بني العباس وبين أصحاب الدعوة الطالبية من أحفاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فاستطاع إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب أن ينجو بأعجوبة من تلك المعركة إلى مصر التي أشار عليه أحد الموالين للطالبيين باللجوء إلى المغرب الأقصى الذي كان شبه مستقل عن أي قيادة مركزية بعد سقوط حكم الأمويين عنه. وهناك أسس إدريس بن عبد الله دولة الأدارسة، وأسس مدينة بالقرب من نهر فاس أو واد فاس، وسميت هذه المدينة بفاس إما نسبة لأداة البناء التي استعملت وهي الفأس، وإما لكون المدينة على الضفة اليمنى للنهر، وقد تعني إشارة إلى سلسلة جبال أطلس التي تسمى باللغة الأمازيغية بفاز أو فازاز، وهو الصخر الخشن. والعديد من التفاسير في أسباب تسمية المدينة بهذا الاسم الذي حفر على جبينها منذ بدء تاريخها. قام إدريس الأول ببناء المدينة في ضفة من ضفاف النهر، بينما قام ابنه إدريس الثاني بعدها بعقدين من الزمان بإنشاء القسم الآخر من المدينة على ضفة النهر الغربية. وقد سكن بفاس عشرات العوائل العربية القروية التي نزحت إلى المغرب من القيروان، فبنى لهم المولى إدريس الثاني عدوة القرويين لتكون سكنى لهم، كما كانت فاس ملتجأ لمن هاجر من بلاد الأندلس واحتمى بالمغرب، فبنى إدريس الثاني لمن هاجر إليه ما يسمى بعدوة الأندلسيين. وهكذا احتضنت فاس في عهد الأدارسة القرويين والأندلسيين، وما زالت شواهدهم تحكي تواجدهم على أرضها كجامعي القرويين والأندلس بفاس، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي شهده عهد الأدارسة في المدينة. عصرت المدينة فترات حكم مختلفة، فمن الأدارسة الذين بنوها إلى أن دارت عجلة الزمن واعتلى مسرح الأحداث الدولة الفاطمية العبيدية التي بلغ نفوذها من القيروان إلى بلاد الشام، وكانت فاس ساحة صراع بين الفاطميين العبيديين وبين الأمويين من بلاد الأندلس الذين استطاعوا أن يظفروا بحكمها لثلاثة عقود عاشت فيها فاس فترة ازدهار كبير، حتى سقطت الخلافة الأموية في الأندلس بسقوط قرطبة. تولى زمام الأمور في فاس من بعدهم أمراء زناتة، وهم الحكام المحليون للمغرب في ذلك الحين، إلى أن آلت مقاليد الأمور للمرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين القائد الأمير الذي وحد المدينتين بعد أن كانتا مفترقتين مسلمين.

تورتين، فأصبحت مدينة فاس قاعدة حربية مركزية في شمال المغرب للدول التي تبعت دولة المرابطين. قام المرابطون بعد توحيد المدينة بتفعيل دورها مركزاً دينياً روحياً وثقافياً في بلاد المغرب.

فتأسس جامع القرويين على يد السيدة فاطمة الفهرية، ذلك الجامع الذي كان الطلاب من المسلمين والأوروبيين يتعلمون بين جنباته مختلف العلوم، ليكون بمثابة الجامعة التي تحوي علوم الدين والدنيا. وبذلك ازدادت أهمية فاس، وأخذ نجمها في الصعود بين العواصم المختلفة التي كانت تنافسها كبغداد ودمشق والقيروان.

0: حاصر الموحدون مدينة فاس 9 أشهر انتهت باستيلائهم عليها، وشهدت المدينة تطورا هائلا لم يحدث من قبل. وكانت فاس بحق جوهرة العلم والثقافة في المغرب الإسلامي، إلا أنها كانت على موعد مع عصرها الذهبي في عهد بني مرين الذين سيطروا على المدينة وجعلوها عاصمة لملكهم بدلا من مراكش. وشهد عهد بني مرين بناء مدينة فاس الجديدة التي أحاط بها سور، وتوجت بمسجد كبير وأحياء سكنية وقصور وحدائق غناء. كما تأسس في عهد بني مرين حي الملاح الذي كان يضم اليهود بالمغرب منذ القرن 13 الميلادي، تزامنا مع انتهاء حكم المسلمين في الأندلس ونزوح العديد من الأسر اليهودية إلى بلاد المغرب بحثا عن الأمن والأمان وهربا من نير الاضطهاد. وتستمر حكاية فاس إلى مجيء الأسرة العلوية وتوليها زمام الأمور في البلاد التي شهدت بها مدينة فاس النقلة الحضارية والتنموية، فتم تزويدها بأحدث ما في العصر من وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة التي لم تفقد المدينة رونقها العتيق وعظمة تاريخها الذي يحكي قصص الفاتحين والأبطال ممن غيروا وجه التاريخ. وعند خوارزم فسيفساء الخيال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا مستمعين اليوم إلى دولة تحولت من دولة مغمورة وفقيرة إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية، فهي تتمتع بالكثير من المدن والمعالم السياحية الهامة، وتمتاز بمناظرها الطبيعية الخلابة وأنشطتها المناسبة للعائلات والأفراد، وتقدم فرصة ذهبية لذوي الدخل المحدود لتنظيم رحلة سياحية ممتعة بأقل تكلفة ممكنة. رحلتنا مستمعين اليوم بتكون إلى جمهورية الفلبين. جمهورية الفلبين.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت الفلبين وصراحة واجد حبيت الطبيعة هناك. البحر جدا صافي، يعني أحب أن أروح أشوف البحر كأنه كريستال يبين، يعني الرمل اللي فيه، غير أن الشعب بعد طيب، شعب حلو ودائما مبتسم، يعني الواحد يرتاح هناك والهواء لطيف جدا.
3: الفلبين من الدول حابة أزورها لأن فيها طبيعة خلابة وجزر سياحية مثل النجروس وسيبو.
4: أنا اللي عجبني في الفلبين إن هي دولة وايد حلوة وكلها خضرة. اللي عجبني أكثر شيء في الفلبين الجزر مالها، يعني فيها جزر كثيرة وكلها سياحية حق سماحة، شعبهم يشتغل أي شيء، بس مشكلتهم في الأكل، أكلهم ما عجبني.
5: سافر ويانا.
1: تعتبر الفلبين أرخبيل يضم 7107 من الجزر، وتقع في جنوب شرق آسيا غرب

المحيط الهادي، اتحدها تايوان من الشمال، وفيتنام من الغرب، وبحر سلبس من الجنوب، ويفصلها عن غيرها من الجزر في إندونيسيا. تمتاز الفلبين بمناخ استوائي حار وماطر صيفاً، ومعتدل وجاف شتاءً، مع هطول أمطار غزيرة وأعاصير عنيفة تمتد من يوليو إلى أكتوبر، وتعتبر الفترة بين شهر أكتوبر وأواخر شهر نوفمبر أفضل وقت من أجل السفر إلى الفلبين.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبتدي معاكم مستمعينا جولتنا السياحية في الفلبين من عاصمتها مانيلا. تعد مانيلا العاصمة السياسية والتاريخية والثقافية للفلبين، وتسخر هالمدينة المليونية بعشرات الكنائس والمتاحف والقصور الأثرية، وقد أخذت تسميتها من الكلمة العربية أمان الله، حيث كانت تنعم بالأمان والاستقرار حتى قدوم الاستعمار الإسباني، وتتجلى آثار الاستعمار بقوة في الحي القديم المسمى إنتراموروس. فبإمكانكم بجولة على الدراجة النارية أن تشاهدوا آثار التخريب والتهديم اللي تعرض لها الحي على مر الحروب المتعاقبة، بينما تقف كنيسة سان أوغستين شامخة وعصية على الحروب والزلازل اللي تعاقبت عليها، وبتذكر الدخول تقدر بأقل من دولارين. يمكنكم التجول في أقدم كنيسة في الفلبين اللي تضم متحف صغير بالإضافة إلى المنحوتات والرسومات الرائعة، الأمر اللي يجعلها ملاذ للهدوء في زحمة مانيلا المرهقة. ولا تنسوا نصيبكم مستمعينا من التسوق في المول الضخم روبنسونز بليس اللي يمتد على 5 طوابق مع مئات المحلات والمطاعم اللي تقدم كل ما لذ وطاب، وبإمكانكم قضاء يوم كامل في هذا المول الأشبه بمدينة صغيرة مكيفة ومريحة ومسلية.
2: سافر ويانا.
1: ومن مانيلا ننتقل إلى مدينة ماكاتي. تستحق هالمدينة أن تنتزع الصدارة من العاصمة مانيلا، فهي بمثابة القلب المالي والحيوي للفلبين، وتضم في جنباتها أهم مراكز المال والأعمال، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة ومولات التسوق الضخمة والحدائق الفريدة. وتقدم هالمدينة مكان إقامة عملي وحديث وخاصة للعائلات، مع الكثير من الفنادق الفخمة والعادية. ويعد مجمع التسوق الشهير جرين بيلت أهم معالم الجذب السياحي في ماكاتي، فبإمكانكم مشاهدة أحدث الأفلام العالمية في صالات السينما في هذا المول. ويتألف المجمع من عدة أبنية تضم باقة متنوعة من أرقى الماركات الشهيرة، بالإضافة إلى المحلات اللي تبيع البضائع والملابس بأسعار لا تفوت، وهو أنسب مكان لتناول الطعام والاختيار من عشرات المطاعم ذات المطابخ العالمية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: كويزون. لقد تطور حي كونزون حتى أصبح مدينة ضخمة وحيوية، وتعد هذه المدينة مزار محبب وخاصة للشباب، فهي تضم مبنى جامعة الفلبين اللي لا تقتصر على العلم والمعرفة بل تضم السياحة والترفيه. فالجامعة يحيطها الكثير من الحدائق والغابات الرائعة للتنزه وركوب الدراجات وممارسة الرياضة، أو حتى الاستلقاء تحت أشعة الشمس والتنعم بالهدوء، وتقام فيها الكثير من المعارض الفنية والثقافية، بالإضافة إلى وجود متحف بارغاس الفني الشهير. أما حي

0: استود، فهو أكبر تجمع للفنادق والمطاعم والمحلات التجارية ومراكز التسوق، وهو قلب الحياة الليلية النشطة، وتضم هالمدينة العديد من الحدائق الطبيعية الجميلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: جزيرة بوراكاي، من الصعب أن يختار المرء جزيرة لزيارتها في الفلبين، وهالشيء بسبب أن الفلبين أرخبيل تضم آلاف الجزر المأهولة وغير المأهولة، ولكن بالتأكيد يتفق الجميع على روعة وجمال جزيرة بوراكاي غرب الفلبين، واللي توصف بأنها إحدى أجمل جزر العالم، وتمتاز بالشواطئ الرملية البيضاء والمياه التركوازية الضحلة، وأبرزها الشاطئ الأبيض اللي ينقسم إلى عدة محطات وشواطئ، ويصبح بعضها مزدحم جداً في المواسم السياحية، وينتشر حوله الكثير من المطاعم والباعة.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل إلى جزيرة أخرى من جزر الفلبين، وهي جزيرة كورون اللي يطلق البعض عليها لقب أجمل جزر العالم، ولم تأتي هذه التسمية عبث، بل هي بالفعل واحدة من عجائب الدنيا الطبيعية واللآلئ الثمينة اللي لم تلطخها بعد يد الإنسان المتحضر. فالمسافر إلى جزيرة كورون سيبقى حبيس النظرة الأولى المبهرة، واللي يعجز عن ترجمتها سوى العيون المحدقة بجمال المكان وتوقف الزمان. ولعل خليج كورون أروع الأماكن اللي تستقبلك أولاً، ففي هذا المكان اللي يقصده الزائرون لالتقاط أجمل الصور والمناظر الطبيعية الحصرية، فهناك الجبال والصخور المغطاة باللون الأخضر واللي تحتضن المياه بحميمية ودفء، ومن بعدها تأتي بحيرة باركودا لمزيد من الإلهام، وتحتضن الرحالة بمياهها الدافئة الكريستالية الصافية والمثالية للغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الغنية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: أما بحيرة كيانجان فتنافس أختها بجمال يصعب التعبير عنها، وتأخذ المرء في عالم الهدوء والعزلة الإيجابية بعيداً عن هموم ومتاعب الحياة، في حين تنتشر الفنادق والمنتجعات في جزيرة الموز وجزيرة ملكا بويا الأشبه بفردوس مفقود تحتفظ فيه الفلبين بكل حب، مع شواطئ رملية بيضاء وناعمة تمتد على طول سواحل الجزيرة. ويمكنكم مستمعينا استئجار الأكواخ في الجزر لقضاء إجازة لن ترغبوا بأن تنتهي أبداً.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ليغاسبي، تقع مدينة ليغاسبي في مقاطعة ألباي، وتستقطبها المنطقة آلاف السياح سنوياً لمشاهدة بركان مايون الشهير. هذا البركان اللي يعد أشهر رموز ومعالم الفلبين الطبيعية، وتقوم الفنادق الكثيرة المنتشرة في هذه المدينة بتنظيم رحلات إلى البركان النشط، ويكفي منظر البركان والتقاط أروع صور السيلفي مع بركان مايون في الخلفية لجعل هالرحلة استثنائية. وتقع الحديقة الأثرية كاكساوا بالقرب من البركان، وتضم عشرات الأكشاك والمحلات اللي تبيع المأكولات المحلية والتذكارات والهدايا، وتصبح الحديقة مزدحمة في عطلة نهاية الأسبوع مع رحلات برية على متن الدراجات الرباعية. أما شلالات فيرا فهي من أجمل المواقع الساحرة في ليغاسبي، وتبعد قرابة 25 كيلومتر عنها، وبإمكانكم استئجار كوخ من الأكواخ الجميلة اللي تحيط بالشلالات والتنعم بنزهة عائلية خاصة ومميزة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: مدينة باجيو، تقع مدينة باجيو أو مدينة الصنوبر كما تسمى في جزيرة لوزون، وهي وجهة سياحية محببة وخاصة في فصل الصيف، وترتفع عن سطح البحر وتمتاز بأجواءها اللطيفة الباردة في أيام الصيف الحارة، وتضم المنطقة العديد من الكنائس الأثرية والحدائق الطبيعية ومياه الينابيع الحارة. وتعد حديقة بورنهام من أجمل الأماكن للعائلات للتمتع بنزهة وتناول الطعام على ضفاف البحيرة.

0: لركوب قوارب التجديف ومشاهدة النوافير الراقصة المضاءة ليلاً. ويتوفر فيها مركز لتأجير الدراجات الهوائية وملاعب واسعة للأطفال. أما دير الراعي الصالح فهو من المزارات السياحية المميزة، ويضم المكان إلى جانب الدير الهادئ عشرات المقاهي والمحلات اللي تبيع أجود أنواع المربى الطبيعي مثل مربى التوت والفراولة والمربى البنفسجي، بالإضافة إلى المشروبات العشبية والعطرية الطبيعية. ويمكن الوصول مشياً على الأقدام إلى حديقة الألغام، ويمكنكم تذوق أشهى ذرة مشوية مع إطلالة خلابة على الجبال الخضراء الممتدة إلى اللانهاية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانت هذه مستمعينا جولة سريعة في بعض المناطق السياحية في جمهورية الفلبين اللي تضم أجمل الجزر حول العالم. وحقيقة أصبحت الفلبين اليوم من الوجهات السياحية المحببة عند الناس، وتوفر سياحة علاجية واسترخائية جميلة. ومن أجواء الطبيعة والهدوء والاسترخاء نختتم معاكم جولتنا لهذا اليوم، ونلقاكم في رحلة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل.

المستخدمة المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية. رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية،

تطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف تحصل على الطاقة الإيجابية والسلبية؟
0: الطاقة حيث التركيز، أي شيء تركز عليه راح يحدث تبادل في الطاقة بينك وبينه. لو ركزت على شيء إيجابي أو فكرت فيه راح تاخذ منه طاقة إيجابية وتنتعش، لو ركزت على شيء سلبي وفكرت فيه تاخذ منه طاقة سلبية وأنت أيضاً تنتكس. الطاقة الإيجابية أعلى بحوالي 6000 مرة من الطاقة السلبية، فلو انتبهت لمريض وتعاطفت معاه بمشاعر ألم، أنتوا في هذه الحالة تشحنون بعضكم البعض بالطاقة السلبية، فيزيد مرضه والتألم أكثر من مرض هذا الشخص. ولكن لو انتبهت لهذا المريض وأنت مملوء باليقين والراحة والتفاؤل، راح تفيده وتفيد نفسك وتشحن الطاقة إيجابية تخفف عنه المرض وتسرع من تشافيه. إذا كانت مشاعرك إيجابية فأنت راح تكون طاقتك وأفكارك إيجابية، وإذا كانت مشاعرك سلبية فراح تكون طاقتك وأفكارك سلبيين. في هذه اللحظة غير ما في نفسك يتغير ما حولك. القاعدة الذهبية في الطاقة: ما تركز عليه يزداد ويكثر. فيا ترى أنت الآن على ماذا تركز وعلى ماذا تشحن طاقتك؟

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

مواقع جغرافية. يمتد طريق اللؤلؤ لمسافة تزيد على 3 كيلومترات، بداية من هيرات اللؤلؤ بالقرب من قلعة بوماهر التي تعود إلى سنة 1840 للميلاد. طريق اللؤلؤ يأخذ الزائرين في رحلة تمتد من شاطئ بوماهر حيث مركز معلومات قلعة بوماهر، ليمر بعد ذلك ببيت الغوص ثم بيت الجلامة وبيت بدر غلوم للطب الشعبي ثم بيت يوسف العلوي وبيت فخرو وبيت ومجلس مراد وبعض المحلات والعمارات في سوق القصرية كعمارة يوسف عبد الرحمن فخرو وراشد فخرو، ثم بيت النخذة وصولاً إلى بيت سيادي في قلب المحرق والذي سيكون المتحف الرئيسي للؤلؤ. يمثل المشروع متحفاً حياً في الهواء الطلق، ويؤسس لتوثيق تاريخ حقبة زمنية في مملكة البحرين كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ، كما يوضح للزائر المسار الذي يعيشه اللؤلؤ البحريني منذ لحظة خروجه من قاع البحر وحتى وصوله إلى الأسواق العالمية. كما يروي الطريق أخباراً عن أشهر ألقاب العاملين في إنتاج اللؤلؤ كالطواش والغواص والنوخذة والسيب وغيرهم، ويروي كذلك حكايات أخرى عن صور الحياة البحرينية القديمة. طريق اللؤلؤ هو مرآة تعكس هوية المجتمع البحريني، وهو ثاني معالم مملكة البحرين التراثية التي تدرج على قائمة التراث العالمي.

0: لليونسكو.
1: الأمن وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين. صمام الأمان والنظام وهم العيون الساهرة. وقت الشدة تلقاهم كلهم همة وعزم وعنوان لحب الوطن. أم FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين وإما كنتوا، حياكم الله في برنامج أمن أف أم. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، من التقديم شيخ الزياني، ومن الإعداد مريم محمد وحوراء إبراهيم، تحيات مخرجنا عبد الرحمن البطي، ومن الإشراف الرائد خالد الجميري. احنا متواصلين معاكم من الآن الساعة 1 ظهرا ولغاية 1:30. طبعا موضوع حلقتنا راح يكون عن بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية، وضيفنا الكريم الرائد عبد الوهاب سالمي، مدير بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية.
1: نقطة 2 إلى بحر، تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علماً بأن الهدف غير معرف.
2: استلمت من بحر إلى الرئيسية، تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنياً. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
3: رئيسي إلى سحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
2: من قيادة خبر السواحل إلى سام 2، خلك قريب من الإحداثية.
4: والشجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه في هدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلم
5: شجاع 209، استلم
6: شجاع 208،
5: استلم
6: شجاع 32، استلم
7: سحاب إلى الرئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
8: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
7: سحاب إلى الرئيسية، تفرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
9: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
10: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
11: أفعلك فوز، لا تحرك.
12: أملك
13: الأمن في أسبوع.
0: معالي وزير الداخلية يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري الخليجي لمكافحة الفساد، ويكرم الفائزين في مسابقة البحوث والدراسات. الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة يترأس اجتماع المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون. ونائب رئيس الشرطة يشارك في مؤتمر SICC الدولي للأمن والسلامة في روما. كما تمكنت إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من القبض على شخص لعرضه رشوة على موظف عام. وإدارة مكافحة المخدرات تتمكن من القبض على 5 أشخاص في 3 وقائع وضبط مواد مخدرة بقيمة تتجاوز 40,000 دينار.
3: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
14: أخوي الحق علي، ولدي سك على روح الباب، مو بعارف يبطل الباب على روحه.
15: ما علي أختي، بتكون الأمور طيبة حاليا وراح أرسل لك جوالية الدفاع المدني، بس تعطيني

0: معلومات عن المنزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
1: استلمت. سيتم إرسال قوات التدخل.
2: انسحاب لصقر 10. احنا باتجاه الموقع.
3: أمريكي. أمريكي.

0: للتعرف على الوضع الأمني بالمملكة خلال هذا الأسبوع معنا من غرفة العمليات الرائد رشيد المير ليطلعنا على أبرز البلاغات الواردة إلى الغرفة. مساك الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيك الرائد رشيد.
1: الله يحييك، الله يمسيكم بالخير. طبعا تلقت غرفات العمليات الرئيسية عدد 578 بلاغ خلال 24 ساعة، وعدد 4261 بلاغ خلال أسبوع. طبعا كان أبرز البلاغات عن اندلاع حريق في شقة بمنطقة عالي، تم توجيه الجهات المختصة، أما تمكن أفراد الدفاع المدني من إخلاء عدد 8 أشخاص من المبنى، وتعرضت مريتان من الاختناق. لله الحمد الاختناق كان بسيط، كما تمت مباشرة مكافحة الحريق وأخماده من قبل أفراد الدفاع المدني، ونتج عن أضرار مختلفة في الشقة، وكان السبب التماس كهربائي في المكيف.
0: نعم، وإحنا بدورنا طبعا نتمنى السلامة للجميع واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بعدم الضغط على الأجهزة الكهربائية. نتمنى السلامة للجميع. شكرا لك الرائد رشيد المير من غرفة العمليات بوزارة الداخلية. شكرا لك.
1: مشكورة.

0: ننتقل لفقرة سكتش من إعداد الزميل رائد سلمان، الرائد سلمان يوسف، ومن تنفيذ ناصر جبر، نجود والأطفال مريم ومحمد.
1: يوميات عيلة أبو محمد.
2: ألو، هلا فيصل، شلونك؟ إيه، برست كل شيء، بس بليز باكر لازم نركب في الجيتسكي مالكم. إيه عارفة ماشي، ما يبي له شيء. أوكي يلا باي.
3: بقول حق بابا.
4: محمد، باكر الساعة كم بمر عليك فيصل ويا أبوه عشان تروحون البحر؟
2: الساعة 3 العصر بابا.
5: ماما، لا تنسى ثيابك وفوطتك، وخذ معك نظارة السباحة، وأبيك تسد إذنك، ما نبي يصيدك الالتهاب.
3: لا تنسى سباحتك.
2: أعرف أسبح أنا.
4: إيه بابا، بس في الطراد لازم تلبس اللايف جاكت، وأترك عنك الشطانة لما الطراد يتحرك، لا تزعج أبو فيصل، أوكي؟
2: إن شاء الله بابا.
5: محمد، ماما، خل واقي الشمس ولا تنسى تشرب ماي.
2: إن شاء الله ماما.
4: ولما تسبح دايما خليك قريب من السيف، لا تبعد بابا.
2: ان شاء الله بابا.
5: ابو محمد، انا احاتي اول مره بيروح بدوننا.
4: ام محمد، ابو فيصل راعي بحر واكيد راح يخلي باله عليهم، وطراده ما شاء الله مجهز بجميع معدات السلامه، والارشادات اللي توصي فيها خفر السواحل لمرتادي البحر كلها متبعها.
5: الحمد لله طمنتني.
3: محمد، اقول حق بابا.
5: شنو؟
3: بابا، محمد وفيصل متفقين يسوقون جتكي مالت أبو فيصل بالخش.
5: تحمل محمد، ترى والله كنسل عليك رحلتك باكر.
2: يا الفتانة.
4: محمد بابا، تعرف أنك صغير وعمرك ما يناسب تسوق جتكي، ما يخالف تركب مع واحد كبير يبا، لكن لازم تحاسب ولازم تلبس اللايف جاكت.
5: أبو محمد لا تشجعه.
4: ما يخالف يا أم محمد، مدام مع شخص كبير خلي يستانس.
2: مشكور بابا.
4: العفو بابا، بس لأنك خشيت علي موضوع الجيتسكي، لما ترجع من البحر أسبوع بدون الـ VR عشان ما تخش علينا شيء.
2: إن شاء الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. نخصص حلقتنا اليوم للحديث عن حدث رياضي مميز ونشاط استثنائي يبرز قدرات وإمكانيات المشاركين والمشاركات في مختلف الفئات، وهو انطلاق بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية، واللي انطلقت منافساتها وسط مشاركة وتنافس بين منتسبي وزارة الداخلية في واحدة من الفعاليات الرياضية اللي تحظى باهتمام ودعم كبير لما تمثله الرياضة من أهمية بالغة في تعزيز اللياقة البدنية والجاهزية لدى منتسبي الوزارة. للحديث أكثر عن تفاصيل البطولة ومجريات يومها الأول وأبرز المنافسات والتحديات اللي تضمنتها هذه البطولة وأيضا مستوى المشاركة والتنظيم، يسعدنا أن يكون معنا الرائد عبد الله عبد الوهاب سالمين، مدير بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية. يا هلا ومرحبا فيك الرائد عبد الله.
1: يا هلا فيك
0: راد عبد الله. مثل ما نعرف انطلقت بالأمس فعاليات بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوى البدنية، كيف تقيمون مجريات اليوم الأول؟

0: والله بصراحة اليوم الأول كان مميز جدا، والحمد لله كانت البداية موفقة والإقبال كان أكبر من المتوقع. أمس كان عندنا الميزان لفئة السيدات، فئة البايسبس رجال، ووصل عدد المشاركين في الميزان حوالي 40 لاعب ولاعبة، واللي شفناه أمس يعني يعكس حجم الاهتمام بالبطولة سواء من اللاعبين المحليين أو المشاركين من خارج البحرين. واليوم إن شاء الله راح تبتدي المنافسات الفعلية، وان شاء الله راح نشوف مستويات قويه جدا، خصوصا عند اللاعبين ولاعبات يعني قادرين على تحقيق ارقام قياسيه على مستوى العالم ان شاء الله.
1: إن شاء الله ويا رب فالهم الفوز لمن يعني يجتهد في هذه المسابقة.
0: آمين.
1: الرائد عبد الله، يعني بدنا توضح لنا وللمستمعين شن هي أبرز المنافسات التحديات اللي تتضمنها هذه النسخة من البطولة؟
0: طبعا هاي البطولة هاي السنة مختلفة من ناحية حجم المشاركة ومستوى اللاعبين. احنا قبل نظمنا اللي هو بطولة الوزارة الداخلية كانت مقصورة محلية على المستوى المحلي اللي فقط مملكة البحرين، لكن حاليا احنا صارت بطولة مفتوحة وتحت اتحاد دبليو ار بي اف. طبعا نتكلم عن هاي البطولة هاي السنة ان فيها اكثر من 120 لاعب ولاعبة من حوالي 14 دولة، وفيهم ابطال يعني على مستوى عالمي يعني. ويعني في نفس حاب ادعو الجماهير وجميع يعني اللي حابين هاي اللعبه اللي يكونوا حاضرين لسبه هاي الابطال اللي مشاركين في هاي البطوله.
1: نعم، احنا نتمنى طبعا من الجماهير الحضور والاستمتاع بمثل هذه الرياضات الجميله. الرائد عبد الله، يعني اكيد هناك دور يقوم فيه المنظمين والحكام لضمان تطبيق معايير المنافسه وايضا تحقيق العداله بين المشاركين، يا ريت تتكلم لنا عن هذا الدور.
0: طبعا هاي الجانب مهم جدا عندنا، لان نجاح هاي البطوله يعتمد على التنظيم والعداله في التحكيم. احنا في هاي البطوله حرصنا على استقطاب حكام معتمدين دوليا من اتحاد دبليو ار بي اف، بحيث تكون جميع المحاولات والنتائج يعني فوق اللوائح والمعايير المعتمده من الاتحاد. وطبعا التعاون بين وزاره الداخليه وشركه اللي هو ايبكس في تنظيم البطوله ساعدنا على تجهيز البطوله بصوره احترافيه من ناحيه التنظيم والتحكيم وتجهيز موقع المنافسه وخدمه حتى اللاعبين.
1: راح نطلع فاصل قصير وراح نرجع لك. أكيد الرائد عبد الله عبد الوهاب سالمين مدير بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية لمواصلات محاور هذه الحلقة.
2: وإذا كان رجال الشرطة يضحون براحتهم ساهرين في سبيل حفظ أمن البحرين وأهلها، فأنتم يا صاحب الجلالة العين الساهرة على أمننا جميعاً.

العيون الساهرة، كلمات علي الخوار، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، غناء كورال.

0: رجعنا من هذا الفاصل وراح نستكمل محاورنا معاك ضيفنا الكريم.
1: نعم.
0: كيف تساهم هذه البطولة برأيك الرائد عبد الله في دعم توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز اللياقة البدنية والاهتمام بالرياضة بين منتسبيها؟
2: طبعا وزارة الداخلية دائما تهتم باللياقة البدنية والجاهزية البدنية لمنتسبيها، والبطولة تعتبر واحدة يعني من الفعاليات اللي ترجمها الاهتمام على أرض الواقع. رياضة القوة البدنية بشكل خاص تعزز القوة والانضباط والصبر والالتزام والتحدي أيضا، وهي قيم مهمة جدا لأي شخص يمارس الرياضة وخصوصا منتسبين وزارة الداخلية. والهدف مو بس أن إقامة بطولة، لكن أن نشجع أكبر عدد من المنتسبين على ممارسة الرياضة والمحافظة على لياقتهم البدنية، وبعد في نفس الوقت نخلق بيئة رياضية فيها تنافس وحماس وتشجيع.
0: نعم. في ختام لقائنا معك رائد عبد الله، أكيد هناك تطلعات المنافسات المتبقية ولديكم أيضا رسالة للجمهور والمتابعين لحضور هذه الفعالية الرياضية.
2: طبعا طبعا أكيد تطلعاتنا كبيرة جدا، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أقوى وأحلى من ناحية المنافسات، خصوصا مع وجود أكثر من 120 لاعب ولاعبة وأبطال من دول مختلفة. فحبيت أدعو الجمهور وأهالي اللاعبين وكل محبين الرياضة أنهم يحضرون ويشجعون المشاركين. البطولة مستمرة إلى 3 أكتوبر ومقامة في فندق رالز قصر العرين في منطقة الزلاج، وعندنا أيضا فعاليات متنوعة وجوائز مجانية للجمهور في الموضوع، يعني مو بس منافسات اللي هو قوة بدنية باور ليفتنج، وإنما فعالية رياضية متكاملة للعائلة والجمهور.
0: طبعا احنا نتمنى لكم التوفيق والحماس اكيد موجود بين اللاعبين والجمهور. شكرا لك رائد عبد الله عبد الوهاب سلمي مدير بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية على هذه المشاركة.
2: مشكورين مشكورين ما قصر.
0: وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع اللي خصصناها للحديث عن بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية، واللي تعرفنا خلالها على أبرز مجريات البطولة ومنافساتها وأيضا مستوى المشاركة، إلى جانب أهمية التنظيم والتحكيم في ضمان سير المنافسات وفق المعايير المطلوبة، كذلك الحضور المميز للجمهور راح يكون بإذن الله في هذه الرياضة أو هذه المسابقة. على أمل لقاء بكم بإذن الله في الأسبوع القادم، تمنياتنا لكم بإجازة سعيدة وآمنة، في أمان الله، مع السلامة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشة

0: مناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
0: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير إخواننا وخواتنا الغاليين، أحبتنا اللي نحبهم جدا في الله، مع بداية جديدة ومشوار جديد. واليوم المشوار كلش غير، أجواء الظهيرة بعد اليوم كلش غير. اليوم إحنا مو على موجة واحدة، اليوم إحنا نجتمع معاكم على موجتين، ولكن تبقى الروح الإذاعية واحدة، تجمع إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM، وأيضا إذاعتنا المتميزة بحرين FM 93.3. اليوم يمكن الحين بيستغربون أهل المشوار، بيقولون إيش صاير شلوية. أنا وايد سعيدة جدا بهذه التجربة الجميلة اللي راح تجمعني اليوم في مشوار الظهيرة وبرنامج ستار كافيه في حلقة مشتركة. والأجمل من كل شيء أن هذا الاجتماع يخليني ألتقي مع زميلة غالية وايد على قلبي، وأخت حبيبة وعزيزة أحبها وايد وأقدرها وأعتبرها أيقونة جميلة في إذاعتنا، هي طبعا زميلتنا الجميلة هدى درويش اللي هي فراشة بحرين FM وستار كافيه بالتحديد. فاليوم احنا معاكم مع مستمعينا ما بين هني وهناك، بنتواصل معاكم، وأعتقد هذه هو جمال الإذاعة، يعني أن الموجات يمكن تختلف والبرامج كل واحد منها له شخصيته له لونه، لكن في النهاية يجمعنا أكيد مستمع واحد، وخلي نقول بيت إعلامي واحد هو إذاعتنا الحبيبة. اليوم أهل مشوار الظهيرة اللي تعودوا كل يوم ان احنا نمشي المشوار مع بعض، اليوم مشوارنا صار اكبر واوسع وضيوفنا اكثر، ونقول لجمهور ستار كافيه حياكم الله ويانا، وان شاء الله تكون ساعه او يمكن هي اقل من ساعه لان احنا مرتبطين بموعد اذان العصر ان شاء الله، ولكن هذه الدقائق الحلوه ان شاء الله تكون خفيفه عليكم. اكيد هدى معاي لحين ما انضمت وياي، هدى انا انتظر اني هدى تنضم معاي، زميلتي الغالية والعزيزة هدى درويش، علشان نبتدي اليوم مشوار الظهيرة وستار كافيه. خلينا نقول شو نسميه حن هذه، مشوار الظهيرة بروح ستار كافيه، ولا ستار كافيه بروح مشوار الظهيرة؟ إذن أحلى تحية توصلكم اليوم من فريق مشوار الظهيرة، مني أخذكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، أخوي أيضا المبدع اللي رافقني في إخراج هالحلقة حمد الشريان. خلكم ويانا ومشوارنا اليوم كلش خير.

0: هلا باللي لفاني يا هلابة، واقول هلا باللي لفاني يا الغالية ام عبد الله.
1: امسي عليك بالخير ام عبد الله الغالية نسرين معروف. وقبل ابتدي اي شيء ابي اقول لك شيء واحد، ان اليوم يعني سعادتي مو بس ان احنا قاعدين نسوي تجربة اذاعية جديدة، سعادتي اليوم مضاعفة ام عبد الله، لان اول شخص اعيش معاه هذه التجربة هو انت
0: حبيبتي هدى،
1: واحنا يعني قريبين من بعض
0: أكيد.
1: يعني اللي يمكن ما يعرفون الناس احنا قريبين من بعض بعيدا عن المايك، وبين عشرة ومحبة وصداقها يمكن يعرفها المقربين منا، لكن اليوم ولأول مرة بنخلي المستمع يدخل في جزء بسيط من هذه العلاقة مع عبد الله ويانا على الهواء.
0: أكيد حبيبتي هدى، وأنا أسعد، أنت يعني أخت غالية على قلبي وزميلة أعتز فيها وإنسانة جميلة، واليوم فعلا هدى يعني سعادتي إن احنا قاعدين نقدم تجربة فريدة من نوعها على مستوى خلينا نقول تاريخ إذاعتنا الحبيبة إذاعة البحرين، إنه يكون انضمام بين برنامجين من استوديوهين مختلفين ولكن في موجة واحدة، كأن احنا طالعين، أو خلينا نقول هما موجتين ولكن الإحساس إن احنا كنا طالعين من موجة واحدة.
1: نعم.
0: فاليوم فعلا هدى يعني أنا أحس اليوم إن مشوار الظهيرة صار أوسع، أمشيه اليوم مع مستمعينا على موجتين، الشارع صار وسيع هدى اليوم.
1: الصدين أنا بعد عندي إحساس غريب نسري، ما أعرف شلون أشرحها، بس مثل ما أنا سمعت المقدمة اللي أنت قلتيها، يعني في الإذاعة إحنا تعودنا إن
0: صح.
1: لكل موجة صوتها
0: صح.
1: لكل برنامج عند المساحة الخاصة فيه، لكل مذيع عند
0: أكيد.
1: المستمعين اللي دائما يتواصلون معه، لكن اليوم إحنا اليوم أنا وأنت بنغير هالقاعدة.
0: إيه بنغيرها وايد،
1: لأن هذه أول مرة تصير في تاريخ إذاعة البحرين برنامج برنامجين على الهواء من موجتين مختلفتين
0: صح.
1: يلتقون في نفس اللحظة
0: وتنوع الأصوات والأجواء الحلوة، ويعني الكيمياء الحلوة. أنا دايما أقول أنا وهدوية عندنا في بيننا كيمياء كذي حلوة
1: والله. فإذا كنتوا أنتوا تسمعونا الحين على بحرين اف ام، أو كنتوا معانا على موجة البرنامج العام، من هاللحظة نرحب فيكم في هوا واحد هني في ستار كافيه اللي يلتقي بمشوار الظهيرة.
0: أكيد.
1: بنكون معاكم على الدرب.
0: أكيد احنا معاكم طول هالفترة الحلوة مع ظهيرتنا الجميلة، سواء متابعي بحرين اف ام أو متابعي إذاعة البحرين 102.3. أنتوا اليوم مع مشوار جديد ومختلف، وأكيد يعني ستار كافيه هذا البرنامج الجميل اللي دائما يعني يمكن تنوره أختي الغالية هدى درويش بأدائها الحلو بقربها من الجمهور. فاليوم فعلا فكرة مختلفة. على فكرة هدى أنا بأقول شغلة أنا وايد صرت أحبها تحديدا أمانة في برنامج يعني مشوار الظهيرة، علشان بس أكون جدا صادقة في هذه الجزئية. احنا
1: نعم.
0: كلنا نعرف ان مشوار الظهيرة هو كان يعتبر احد اركان صح. اذاعة البحرين في
1: صح.
0: سنوات طويلة مضت، وما شاء الله يعني رائدات اذاعيات قديرات احنا تعلمنا منهم الكثير في مسيرتنا المهنية والاعلامية، كانوا يقدمون هذا البرنامج طيلة سنوات طويلة ايام الثمانينات والتسعينات. ما شاء الله كان هذا البرنامج يعتبر ركن أساسي على الخارطة البرامجية في إذاعة البحرين. الجميل هدى اللي أنا اكتشفته أنه سبحان الله، شوفي رغم أن البرنامج اليوم ظهر يعني خلينا نقول في عصر جدا مختلف، الآن الرتم الإعلامي اختلف طبعا كليا عن ما كان عليه في فترة الثمانينات والتسعينات. الناس في ذاك الوقت يعني متابعي برنامج مشوار الظهيرة كانوا يحبون يطرشون رسائل، تذكرين هدى قبل
1: صح
0: الرسائل
1: صح
0: البريدية ويقعدون مذيعاتنا الله يعطيهم الصحة والعافية لحين أتذكر يبطلون الرسائل ويشوفون المقترحات لحين أتذكر هذه المشهد قدامي شلون كانت هذه الرسائل كم هائل كانت توصل للإذاعة،
1: وكانت فعلا لها قيمة نقعدون أو يقعدون ويقرون
0: والله، وكنا نفتح معاهم حتى هذه الرسائل ونستانس عليها. اليوم هدى اللي وايد فعلا فرحني ان مشوار الظهيرة ما خرج عن هويته وأصالته اللي الناس متعودين عليها، ولكن واكب التطور
1: صح.
0: اليوم الشيء الجميل ان الكثير من الناس يعني صاروا بدل ما يطرشون رسائل بريدية، ما شاء الله مشوار الظهيرة الشيء اللي يميزه حاليا
1: عندكم واتساب؟

0: واتساب هدى. أنا طبعا لما أنشر البوستات مثلا على حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي تشوفين تيني ما شاء الله مسجات كثيرة من الناس اللي يحبوني يعلقون يحبون يشاركون. فصرت أستانس إن أشوف هذه المشهد نفسه اللي كان موجود في مشوار الظهيرة قبل ولكن بصورة متجددة بصورة متطورة، بدل الرسالة الورقية تحولت إلى رسالة رقمية. صح. والمقترح صار يوصل في لحظة أو الرأي ووجهة النظر. من كذي يعني حسيت أن مشوار الظهيرة حافظ على هذه الهوية ولكن بطريقة مبتكرة وعصرية.
1: يعني هذا نسرين شيء أنا بضيف شوية على كلامك وحريصة أن أنا أقول اليوم يعني مشوار الظهيرة مثل ما قلتي هو مو مجرد اسم برنامج كان موجود على خارطة إذاعة البحرين.
0: صحيح.
1: هذا الاسم يعني مشوار الظهيرة ذاكرة.
0: نعم.
1: يعني له مكانة أيضا عند المستمع البحريني، والحلو أن بعض البرامج ممكن أنها تتوقف فترة لكن دائما أسماءها يعني تكون محفورة وموجودة في ذاكرة الناس، الذاكرة الناس اللي كانوا يستمعون لها، وتحتاج أيضا أن الشخص يعني اللي عارف شلون يرجع يحييها يرجع.
0: صح.
1: أو
0: صح.
1: خلني نقول يرجع لها نبضها من جديد. وأعتقد أن هذه بالضبط اللي سويتي أنت نسرين، أعدتي إحياء مشوار الظهيرة لكن ما رجعتي كنسخة طبق الأصل للماضي، رجعتي بروح جديدة بصوتك بأسلوبك اللي الكل يحبه والكل متعود عليه.
0: على
1: وهذه مو مهمة سهلة أنت قمتي فيها صراحة
0: حبيبتي هدى. أنت الأجمل وأنت الأروع. على فكرة ترى أنا عندي مسجات كثيرة مستانسة عليك.
1: صدق والله؟
0: تدرين؟ صدق؟
1: قولي لها
0: إيه يعني أنا باقرة ترى وايد مسجات عندي. يمكن في مسج وصلني من عبير تقول مع عبدالله اليوم صدق حسيت إن الإذاعة فيها هالروح الحلوة، مو مجرد برامج خلينا نقول تقدمونها، اجتماعكم الجميل أنتي وهدى، والأجمل إن كل واحدة واضحة بشخصيتها الجميلة. حبيبتي عبير
1: يعني بس اللي ما يعرفونه خلينا نقول أنا نسرين لما أشوفها في الممر ساعات مثلا طايفة أقول لها نسرين تعالي قدمي معاي.
0: إيه
1: تعالي اليوم قدمي معاي. تقولي لا اليوم ما أقدر اليوم أوكي باكر بكون معاك. فيعني صج إحنا أنا ونسرين بيننا يعني مو شرط نتفق ولا يكون مع نعد حق الشيء، إحنا فكرة تطلع في بالنا
0: بالضبط.
1: وننفذها على طول.
0: هدى ناصر يقول أم عبد الله وأم عبد الله أوكي يقول لنا يقول كنت قاعد أتنقل بين 102.3 و 93.3 دورت راسي وقلت شو السالفة نفس الأصوات هني وهناك، عقب فهمت الفكرة. الحركة وايد حلوة الله يعطيكم العافية. شكرا.
1: الله يعافيهم ويسلمهم. وهذه إحنا الفكرة سويناها على أساس إنه نسرين تعرفين قبل طبعا عبد الرحمن يعني مستحمق علي الآن وهو يأشر في اتصال في اتصال، بس أنا بقول شيء سريع إن هذه البرنامج كانت تجيني اتصالات تقول لي هدى يعني احنا متوهقين الصراحة.
0: أيه.
1: نبي نسمعك ونبي نسمع نسرين، شو نسوي بينكم نص ساعة يعني فرق.
0: اي صح.
1: فقلنا لا لازم نسرين يتروالي عندنا فكرة احنا حق الأسابع الجاية ولا
0: خلاص الفكرة عندك هدى.
1: تعتقد
0: انت هدى انت فاصلي وانا باكل
1: حبيبتي
0: وانا باكل ببال بس
1: حبيبتي والله نسرين
0: حبيبتي هدى يلا
1: نسرين شوش ناخذ اتصال
0: يلا
1: عندك اسئلة ولا قششت؟
0: يلا انت قششيني الاسئلة عندك.
1: اوكي
0: اي بس
1: بقول لك اذا ما عرفتي الجواب طرشي لي واتساب
0: هدو يخليك على الواتساب وياي بليز.
1: اوكي
0: يلا
1: ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
2: يا هابي ويكم يا حبايبي، هابي ويكم عليكم يا تنتين.
0: اي عليها
2: انتو التنتين يا نظر عيني
0: حبيبتي.
2: عبد الله وام عبد الله
0: فديت هذه ام يعقوب صح؟
1: ام فاطمة
0: والنعم هلا حبيبتي.
1: هذه سكرت ستار كافيه نسرين.
0: اي عليها
2: التنتين يوم تلاقوا في إذاعة البحرين.
0: الله حبيبتي
1: حبيبتي
2: يا حبايبي
0: يسلم راسك يا ام فاطمه حبيبتي والله
2: يسلمكم امي.
0: الله يسعدك ويحفظك
2: وكلي دعاء يا بنيتي
0: فديتك يا ام فاطمه نوركم وانتو نورنا على فكره وانتو احلى جمهور واحلى ناس
2: حبايبي.
1: الحين انتو وهق شنو اسال ام فاطمه نسرين يصير انت تسالينها
0: عاد يعني عاد هدى بعد احنا نبي ندلع ام فاطمه بعد هي مستمعتنا يعني الاصيله.
1: انزين تدرين شنو
0: ايه قولي
1: بنسألك عن القهوة.
0: إيه؟
1: اليوم العالمي للقهوة نسرين تدرين؟
0: إيه القهوة. شفت بوست في الانستغرام القهوة.
1: القهوة.
0: القهوة.
2: القهوة.
0: إيه.
1: إنزين. القهوة الله يسلمك

0: انزين شنو القهوة اللي مستحيل تستغنين عنها يا أم فاطمة؟ لأن في وايد أنواع حق القهوة.
1: أنا قهوتي العربية
0: أمي. الله.
1: فيها هيل وزعفران.
2: الله. هذه. أنا من ربع أم فاطمة على فكرة.
1: على جلد خفيف أمي.
0: على شنو؟ قص؟
1: جلد يعني.
0: نار نار.
2: على على نار هادية على نار هادية.
1: ما بقول نار الله يعودنا من النار.
2: بسم الله عليكم.
1: اي على راحتك
0: إيه؟
1: تعالي صبيها بعدين اوف تضرب المخ يما
2: الله تجند الراس تجند الراس ام فاطمه اي والله تفر فر على فكره ام فاطمه ترى انا من من من ربعك احب القهوه هاي العربيه يعني قهوتنا قهوتنا البحرينيه الخليجيه العربيه
0: انا اختلف ها انا اختلف انا اختلف
2: اي انا مو من ربع سبانيش لاتيه وفرابتشينو
1: اي الحين يما يحطون زبد فيها
2: لا لا لا لا لا لا, لا كلش لا
0: يعني ام فاطمه ام فاطمه ما قد شربتي اللاتيه
1: ولا اللاتيه ولا الماتيه
0: أيوة. ولا فرابتشينو
2: ولا فرابتشينو ولا ولا سبانيش اي عليك
1: وقهوه
2: حبيبتي عسى ربي يسعدك يا ام فاطمه حبيبتي
1: كابتشينو
0: هاتشابينو اي ما بصدق هاتشابينو هذه هذه لازم نسوي لها شيء جديد قهوه ام فاطمه
2: حبيبتي عليك فديتك انت كذلك اي عليك عسى ربي يسلمك هدى
0: نعم
2: احنا عندنا اتصال على فكره
0: يلا ناخذ اتصالكم
2: يلا ناخذ اتصالنا نقول السلام عليكم
3: ألو
2: مرحبا
3: عليكم السلام مرحبا
2: يا هلا ومرحبا منى
3: هلا بنسرين وهدى
0: منى يا منى شوفي أنا غني لها كل أسبوع غني لها
2: يا حلوة يا منى أي والله منى منى منى عزيزة وغالية علينا على فكرة
0: جدا جدا جدا
3: والله استأنست أنا يوم سويت البرنامج في يعني في قناة واحدة
2: صديقتنا الصدوقة منى وإحنا مستأنسين حبيبتي أنت هدى
3: نعم هدى نسرين كنت أنا أسمى نسرين أتصل أخلص أتصل لك
2: أي والله حبيبتي منى ما تقصر كلها تتصل وتشارك بآرائها الحلوة
0: حبيبتي منى دائما متواصلة مع البرامج ما شاء الله عليها ودايما معنا نسرين بتعطيني إيه؟ سؤال ولا
2: بقول لك انا صدقين ليه الحين موضوع القهوه ما طلع من مخي صدقين انا انا بقول لك منى الحين في في في شغله لفتت لهن يعني لفتت انتباهنا لها ام فاطمه الله يحفظها اللي كلمتنا قبل شوي مستمعت انت الحين من من ربع القهوه هذه قهوتنا قهوتنا الشعبيه ولا هذه الفربتشينو والسبانيش لاتيه واللي كل يوم طلعوا اسم
0: قولي الصج منى قولي الصج
2: اي اي
3: انا انا حقاني تعرفيني صح
2: اي اي اي واليوم اليوم العالمي للقهوه الحلو ان احنا نتكلم عن ذي الموضوع
0: يعني المشكله نسرين ترى اليوم في اكثر من يوم عالمي يحتفلون فيه والله
2: قولي منى قولي اي
3: انا القهوه احبها بس القهوه العربيه
2: انا
3: مو ذاك الزود يعني ساعات مو يوميه يعني في ناس يوميه قهوه انا على حسب انت وفرت شرات ما توفرت ترى عودي
2: اي
3: اما يعني هاي الكابتشينو هذه هاي على على على الدقات
2: اي على المزاج
3: اشربه يعني
2: اي بس انت مو من ربع انه لازم كل يوم اطلع واخذ لي كوفي
3: اي كلش كلش
2: في ناس لازم هذه الفره على الكوفي الكوفي لازم
3: ادمان على القهوه
0: لا انا استغرب استغرب من الناس اللي يعني صج صج ترى ما يعني ما يقعدون وما يصحصحون او ما يدخل القهوه الشغل الا بكوب القهوه
2: كوب القهوه
3: بعد على فكره بعد يشربون القهوه هذه
2: السوداء
3: السودة يعني
0: أي واحدة يعني السودة يعني
2: البلاك
0: شنو؟
2: كوفي هداه البلاك
3: يعني
2: كوفي
3: أوكي
2: سبرسو ذلين هالسوالف اللي يعني أوف بتعبون المعدة صج هذلين
0: إيه طبعا على إيه على ريج يعني على
2: على معدة فاضية إيه
3: حارة ولا باردة بعد مرة
2: مرة مرة, مرة. إيه والله مناص الصدق
0: يعني الصراحة في ناس يحبونها عادية وفي ناس يحبونها عربية وفي ناس يحبونها بنكهاتها
3: شلون يشربونها ما عارف
2: إيه خاصة نكهات مرة بعد بدون شوي سكر أو شيء عليك ما قندت الراس
0: انزين السؤال عند مين خلاص خلاص السؤال
2: تبين اني بستك حلوه منى منى حبيبتي ليش نقرب المنى
0: صح صح
2: شاركتنا كذي مشاركه حلوه وعطتنا
3: وياكم استانس على اسئلتكم
2: يلا يلا سأليها سأليها هدى سأليها
0: بعد لا ما يصير
2: ما نسالها
0: خلي منى خلاص سالناها على القهوه
2: هابي هابي ويكند منى هابي ويكند
0: هابي ويكند
3: اوكي يعطيكم العافيه
0: الله يعافيك وحين الاتصال من عندنا
2: يلا قولي هدى
0: الو
3: مساء الخير
0: مساء النور
3: على احلى فرشتين.

0: جبتي
1: عليك
0: عرفتيها نسرين؟
2: صوتها ولا صوتها مو بغريب بس شوي بعيد. لا ما
3: نسيتك.
0: لا لحظة عنها لا لا يعني لا لازم أقول لها أنت
2: لا مين. لحظة تكلمي شوي بعد.
3: هلا يا نسرين شلونك؟ وبما أن الحين برنامجين مع بعض أنا اقترحت اسم اللي هو ستار الظهيرة.
0: اسمه ستار الظهيرة.
2: حلو والله عجبني
0: صدق والله.
2: اي دمجت بين بين البرنامجين
0: ستار الظهيرة.
2: بس انا ليه الحين عندي فضول ابي اعرف من لاني صوتها مو بغريب.
0: اقول
2: قولي
0: ام يساف.
2: ام يساف هلا حبيبتي شلونك؟
3: بخير دامك.
2: وحشتيني ام يساف وينك من زمان ما تبينين.
3: قلت حاجة وأنا قاطعة عنها عشان شو ما بتعرفني.
2: حبيبتي إن شاء الله يا ربي الله لا يجيب قطيعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. عاد أم يساف بعطيها أنا سؤال.
2: أي يلا قولي.
0: إنزين هذه المسابقة اسمها شنو الرابط؟ أنا يا أم يساف اسمها شنو الرابط؟
2: المسابقة اسمها شنو الرابط؟
0: أي أنا بعطيك ثلاث كلمات وتقولي لي أنت شو الرابط بينهم؟
3: حلو.
0: نسرين لها حق إن هي تساعدك.
3: أوكي
0: جاي يضحك يعني يلا سؤال يضحك.
2: اي يلا قولي.
0: أصفر قشر قرد
3: حفر
0: من
3: حفر
0: ها لا أبي الكلمة الكلمة شنو الرابط ما بينها ثلاث كلمات؟
2: أصفر قشر قرد.
0: بطرشك واتساب نسرين.
2: يلا هدى بسرعة بسرعة.
0: وين نسرين؟ وين نسرين؟
3: كلمة ثانية.
0: أصفر قشر قرد.
2: قرد شنو الرابط بين الثلاثة؟ اي موز.
0: اي صح
2: شاطرة ميساف اشطر مني ميساف
0: سبقتيني حتى ما طرشت المسج.
2: انا انا اسئلة هدى مرة وين طلعها صراحة.
0: نسرين تعرفيني انا من امس قلت لك حاضري لكن انا عارفش ان انتي بتعتمدين على اسئلتين.
2: انا مو براعية اسئلة هاللون قشر وقرد وذي ما اعرف حق السؤال.
0: هدى ممكن تعطيني سؤال من اسئلتك لو سمحتي يا بعض.
2: هدى انا اسئلتي مثلا تتكلم ما هي البيروقراطية.
0: الله الله عيل الحين بطلع لك نفس ذي السؤال.
2: أسئلة فلسفية أنا أسأل هدى.
0: نعم
3: بما أن اليوم يوم الكوفي العالمي.
2: نعم
3: ما شربتي كوفي؟
0: أنا بلا 3-in-1
2: 3-in-1 هدى صرقين. أنا بعد من ربع 3-in-1
0: والله.
3: أنا اليوم طلعت من البيت زين شربت بريتو رديت البيت شربت تركيش كوفي
2: ما شاء الله عليك.
0: أحب التركيش كوفي أنا ترى.
2: أنا بعد أحب التركيش كوفي صح.
3: طلعت هدى من البيت شريت آيس أمريكانو.
2: بس عاد
3: الحين بعدين برجع واشتري لي سيجنتشر إن شاء الله.
2: حبيبتي أم يسف بس عاد كلها كأنها قهوة سودة الله يحفظك.
3: هو كلها كذي هدى نسرين تعرفين بعد هدى تقول لك تصحصحون لا.
2: إي بس عاد أحس
3: لمرحلتي إذا أشرب الكوفي نسرين على طول أرقد.
0: مع ان في ناس خش مع والله. ان في ناس يقول ايش بشرب القهوه مستحيل ارقد.
2: اي في ناس كذي بس
3: اي انا اشرب الحين القهوه
0: وترقدين.
2: اي لا ام يساف صارت عندها رده الفعل عكسيه من الكافيين. زين هذه بعد شيء زين ما دام هي ترقدت يعني.
0: تمام.
2: حبيبتي ام يساف اسعدنا سمع صوتك والله.
3: سووها طول الاسبوع او طول الوقت هذا البرنامجين.
2: والله ان شاء الله ان شاء الله نطرى
0: وان شاء الله الاشياء جايه جري
2: يا المفاجآت يا المفاجآت.
0: احنا بنقعد في جلسه تباحثيه ان شاء الله بيني وبين نسرين
3: نترقب مفاجآتكم
0: ان شاء الله ان شاء الله. طيب عبد الرحمن اسمح لي اقول شيء حق نسرين بما انه يعني القشر والاصفر والقرد.
2: اي لحين ما نسيت.
0: أوكي لا الحين أنا برفع السقف مستوى
2: توقعاتي.
0: أي نعم المسابقات بسوي يعني برفع السقف الثقافي طبعا.
2: تفضلي.
0: زين لكن إذا ما علمتي مستمعينك
2: خليك وياي على الواتساب. خليك وياي
0: على طول وياي. اوكي
2: هدى لحظه ابو محمود مستمعنا طبعا دائما يتواصل يقول تحيه حق مشوار الظهيره وحق جمهورنا ونقول حق هدى وجمهور ستار كافينا ورتونا اليوم التجربه تستحق ان تتكرر. حلو ابو محمود شكرا لك
0: ان شاء الله بتكرر باذن الله.
2: يلا ناخذ اتصال
0: من عندك ولا عندي؟
2: يلا قولي مساء الخير.
0: مساء النور.
4: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام. حياك الله يا أبو حسين.
4: مسيكم الله بالخير والنور والسعادة

0: هذا تحياتي لهذا الطاقم الجميل إذاعة مملكة البحرين، أستاذة هدى وأستاذة نسرين، شكرا شكرا شكرا باي البادرة الجميلة اللي طبعا إذاعة مملكة البحرين دائما متميزين بهالأسلوب الراقي اللي أنتوا حيرتوا الناس. أتابع شوي هني ولا أتابع شوي هني، شكرا لكم، جزاكم الله ألف خير اللي قاعدين تعطونا البهجة الجميلة، البهجة الراقية اللي إذاعتنا اللي طلعون أصواتنا وحبيناكم من أسلوبكم الراقي. أنا يمكن صار لي 20 سنة أو
1: أكثر ما شاء الله، إيه أكثر ما شاء الله
0: معاكم مع أستاذة بدرية طبعا وردت أستاذة هدى،
1: نعم فيها حبيبتي محمد الله يعطيه الصحة والعافية طول العمر،
0: كنا نشارك معها وأستاذة نسرين طبعا قدمت أحلى فقرة الكل يحبها.
1: حياك الله،
0: حبيت أشكركم، أنا ما أحب أدخل في المسابقة بس حبيت أشكركم لأن أنتوا إذاعة راقية، إذاعة مميزة، إذاعة يعني شو أقول عنكم أنتوا يا جماعة الخير
1: الله يسعدك
0: يعني
1: يا بحسين،
0: والله العظيم رب الكعبة أنكم مميزين، تحبون الناس وتقدمون بما يسر المواطن، وخاصة نحن نشوف في دول مجلس التعاون دائما يتكلمون عن إذاعة مملكة البحرين لأنكم أنتم مميزين. وهي الفقرة الجميلة مثل ما تفضلت أحد الأخوات سمعت صوتها إن شاء الله بين شهر أو فترة تقدمون هذا الشيء الجميل اللي حببتونا انكم اصوات اذاعيه، اصوات راقيين في اسلوب اللي تحببونا نتابعكم. والله رب الكعبه يعني الكثيرين في مملكه البحرين ليش يحبون اذاعه البحرين؟ لانكم انتم تحبون الناس وتقدمون بما يسر الناس وتقدمون التوجيهات الجميله.
2: والله الله يعلم يا صلاح ان احنا كل اللي نقدمه يعني دائما يعني نحاول نقدم كل ما هو يليق بالمستمعين، لأن أنتوا بعد لكم علينا حق ومنحكم أن احنا نقدم كل برامجنا بمستوى يليق فيكم.
1: نعم
2: يعني اليوم نسرين أنا أحس تحديدا يعني هذه اليوم أعتقد أن كل شخص قاعد الحين يسمعنا هو المستفيد ومستانس من اللي قاعد يصير. الحمد صحيح. لله هاي البادريات يعني ما أعرف أحس من أصواتهم، لأن المستمع اليوم هذه الحيرة اللي تكلم عنها صلاح قبل شوية، وين أروح؟ أروح السهر كافية ولا مشوار الظهيرة؟
1: صحيح.
2: أسمع هدى ولا أسمع نسرين؟ اليوم إحنا قلنا لا تحتارون، ثنتيناتنا معاكم.
1: صحيح.
2: أعتقد أن هاي السعادة سعادة المستمعين، مو بس في أن قاعدين يسمعون برنامجين في وقت واحد، لا أحس أن سعادتهم أن الإذاعة نسرين قاعد تفاجئهم بتغيير مو معتاد.
1: فعلا هدى صحيح. إيه؟ يعني ويمكن هذه السعادة ترى يمكن بالنسبة لنا احنا اكبر، هدى ترى احنا وايد يعني انا وهدى وايد مستانسين بهذه الخطوة، وايد سعيدين ونحس ان فينا طاقة حماسية. يعني حتى مساعة يوم احنا تلاقينا في الباركات لما كنا واصلين
2: كل واحدة تقول حق الثاني جاهزين،
1: اي جاهزة متحمسين وايد يعني فهذه الحماس فعلا. ومثل ما تفضلتي هدى احنا دائما نطمح ونسعى من خلال كل برامجنا على مختلف موجاتنا في إذاعة البحرين أن نقدم محتوى يليق بمستمعينا وبجمهورنا الغالي، وأن تكون دائما يعني إذاعة البحرين دائما محافظة على هويتها وعلى قيمتها وعلى أصالتها وجودة المحتوى اللي تقدمه.
2: صح،
1: وإن شاء يعني الله دائما نكون قادرين على إيصال هذه الرسالة.
2: اللهم
1: هدى.
2: آمين. يعني أكيد. اليوم إحنا ما ضمينا ترى مستمعينا موجتين عشان نقول إحنا سوينا شيء مختلف بس، لا. صح. إحنا ضميناها عشان نعطي المستمع مثل ما إحنا حاسين إن هي تجربة مختلفة، نبي نحسس أيضا ونخلي المستمع معانا يحس إن فعلا هذه تجربة مختلفة. وحش ويمكن أحلى شيء بالنسبة لي إن اليوم كنت مستمع معاي ولا مع نسرين، احنا خلاص احنا كسبناكم مستمعين لنا احنا الاثنين. يعني
1: والله.
2: نسرين لما كلموني في مرة من المرات على الهواء كانت هاي المكالمة، يعني هدى احنا عندنا ملاحظة صراحة، شلون يعني احنا حين نبي نسمعك وبعدنا نبي نسمع نسرين فاحنا مو قادرين. فقلت لهم يعني شوفوا سواء سمعتوني ولا سمعتوا نسرين ترى احنا ثنتيناتنا واحد
1: حبيبتي،
2: ما نفرق عن واليوم
1: نكمل
2: بس
1: بعض. صح؟
2: ايه احنا نكمل بعضنا البعض.
1: صحيح.
2: عشان كذي هاي التجربة يعني
1: على فكرة ابو راشد يقول مع عبد الله حلو الواحد وهو راجع من الدوام يسمع هالطاقة الجميلة، تحية لك وحق هدى ولكل فريق البرنامجين وعقبال التعاونات الأكثر إن شاء الله. براشد تامر تم
2: بس أنا يعني حاولت أطلع لك الحين كم من سؤال نقضي فيها اللي حين بيشارك.
1: يلا
2: تبين أسئلة مستوى أنت الحين؟
1: إيه نبي ما هي

0: تبين الأصفر والقرد والقشر.
1: ما هي الفلسفة البيروقراطية
0: الحين يعيتش بس حطي في بالك إن أنت اللي بتساعدينهم. أوكي عندنا اتصال. ألو
2: والله بالنور والسرور يا أم عبد الله.
0: أبو جلال
2: شلونكم؟
0: شحنا ترى احنا ثنتيناتنا ام عبد الله يعني احنا من
2: هي ادري من كذي انا استقصات ويا حلو هالطلة طلتكم حلوه يعلها ان شاء الله اليوم ان شاء الله مو بيوم.
1: حياك الله اخوي ابو جلال اهلا وسهلا.
2: نسرين معروفه يعني معروفه غنيه عن التعريف
1: ما
2: يعني
1: عليكم زوجي
2: يعجز الكلام ويعجز التعبير عن وصف يعني مقامها الإعلامي.
1: الله يسلمك ما عليكم زودي أخوي أبو جلال أتشرف بهذه الكلام الطيب حياك الله.
2: الله طول عمركم أنا يعني بس يا سلم عليكم
0: وماشي. إيه إيه إيه يا يسلم علينا أبو جلال. لا لأنك سمعت إن حين المستوى مال الهذي
2: أنا والله أنا صراحة أعتذر
1: وصل البيت المجبوس ينطر المجبوس ينتظر.
0: اي طبعا قلتي شفتي قلتي لهم ما اعرف شنو ما الحين
1: ما هي الفلسفه البيروقراطيه انا ميودي على
0: حرام عليك حرام عليك ايش فيها يعني قشر وقرد واصفر. يلا فاصل نطلع فاصل
1: يلا
0: بتفهم انا مع نسرين على الهادي
1: شوي بنتهاوش وبالرد.

0: أيمن وأبداً الإعلامية نسرين معروف.
1: حبيبتي
0: طبعاً حبيبتي ها
1: حبيبتي الفراش البيروقراطية والفلسفة.
0: الحين بتيج أسئلة البيروقراطية. عندك اتصال ولا
1: خفي على المستمعين هدى، حرام عليك.
0: يعني أنا قلت قشر وأصفر وقرد،
1: أنا أقول خلك على القشر أفضل.
0: والله كيف شفتي رجعنا للمربع الأول.
1: للمربع هدى وايد عجبتني هذه، وايد حبيتها.
0: القشر وال
1: لا حبيت المربع الأول، خلي اعتمديها.
0: اوكي ترى احنا قررنا بعد نعتمد هذا اليوم سوي، بس هالقرارات عقب بنطلع فيها خلال اسبوع.
1: يعني احنا بنحاول نفاجئكم انه يمكن كل خميس كذي عندنا هلون حلقه حلوه. السار الظهيره
0: طبعا كحق ادبي لازم نذكر نقول ان ام يساف هي اللي اختارت هاي
1: الاسم بي اللي هو يجمع بين مشوار الظهيره وستار كافي.
0: ستار كافي نعم.
1: حلو.
0: هل من اتصال
1: حمد؟ عندك اتصال؟ عندي اتصال هدى.
0: يلا ناخذ اتصالكم.
1: يلا مساء الخير.
2: مرحبا، مساء النور. ام عبد الله
1: حياك الله. اهلا اخوي بدر.
0: يقولون ام عبد الله، اي واحده فيهم؟
1: ام عبد الله هو قصده. ام عبد الله سنتين
2: نسرين معروف.
1: لا وبعد لا
0: شلون كذي
1: وبعد
0: نلغي الكولابوريشن الحين.
2: انا من المستمعين لاخيت نسرين معروف.
1: والله والنعم فيك يا بدر.
2: بشكل يومي
0: اصلا انا سامع صوتك من قبل عندي في الساكن.
1: بدر عبد الله طبعا اخونا العزيز.
2: الله يخليك مع عبد الله. انا سمعت برنامجك اختي يعني مرتين صراحه، والكابلز الحين ما شاء الله عليكم يعني شيء ممتاز.
1: الله
2: يعني جميل وحتى البرنامج يعني برنامج الاخت هدى وبرنامج الاخت نسرين
1: نعم
2: يعني ظهر الحين في ميكس، يعني في شويه فاصل اغاني حلوه وفي نفس الوقت في حوار
1: حلو
2: جمع بين البرنامج. قصدي
0: ان انا يعني احط الاغاني
1: الانسجام الانسجام الانسجام اللي بيني وبين هدى الانسجام.
2: الانسجام واضح ما شاء الله، يعني يبين ان 10 سنين.
1: اي حبيبتي هدى
2: مع بعض والله يخليكم لبعض. بس عندي لو سمحتوا يعني اتمنى في الاسابيع الجايه في صوت افتقدناه والله، آلاء البناء.
1: والنعم فيها آلاء حبيبتي. والله ما
0: آلاء مفتقدين صوتها أخوي بدر. آلاء عندها برنامج
1: من اليوم بدي أعتقد صح، من 1-10
0: من 1-10 وكان أوردي قبل الوقفة قبل يعني الإجازة كان برنامجها ما شاء الله شغال
1: 10-10 على الإذاعة الشبابية. بدر عندها الساعة 10-10 الصبح
2: بالدوام الله يسلمك.
1: حط التطبيق شغل التطبيق وحط السماعات بدر، ما لك إلا السماعة ويا التطبيق.
0: كل شيء ولا آلاء
1: أم رغد العزيز الغالية المبدعة دائما ما شاء الله عليها.
2: سمعنا صوتها ومشكورين على ان تنبهتونا.
0: إيه 10-10
1: على اذاعه البحرين الشبابيه. أيوة. 98.4 ما شاء الله عليها الاء تتالق في هذا البرنامج. 10-10
2: يعني كلكم
1: مبدعه اعلاميه مبدعه.
0: انا شهادتي مجروحه فيها. أيوة يعني كلنا والله اقول
1: اخت عزيزه وزميله راقيه وقديره. نعم. صراحه. نعم. فعلا
2: للامانه اختم عبد الله الاجيال اللي عدت على الاذاعه
1: نعم
2: كلهم مميزين. بدري أحمد استقلال
0: بدري عبد اللطيف
1: بدري عبد اللطيف استقلال أحمد
2: صوت مميز.
1: الله
2: بحريني يعني
1: حبيبتي أم محمد
2: جميل.
1: نعم
2: يعني أنت تسمعه
1: صوت الحنون
2: إراديا ما يعني ما تعرف يوصل الراديو.
1: أي حبيبتي
2: ليه ما تكمل يعني في الصوت ساعات يخليك يعني تنجذب إلى البرنامج.
1: صحيح الأذن تعشق قبل القلب قبل العين أحيانا.
0: مو القلب
1: قبل العين قبل العين
0: البيروقراطية.
1: صح بدر كلامك. إيه والله
2: ما شاء الله الجيل القديم والجيل الحديث أنتم مميزين كلكم الله يوفقكم إن شاء الله.
1: الله يسعدك. شكرا على هالكلام الطيب أخوي بدر، دايما تشرفنا وتنورنا.
0: يعني عقب هالكلام الزين انزين واللي قاله بدر بعد ما يحتاج سؤال
1: ما يحتاج أبد. كفاية بس هالكلام الطيب والذوق ما شاء الله عليه، هو يعني من المستمعين الرقين جدا اللي دايما يتواصل
0: بس
1: معنا.
0: أنا كان ودي أسأله عن أسئلتك
1: عن البيروقراطية
0: نقدنا.
1: ما هي الفلسفة البيروقراطية؟
0: سمع السؤال اللي بيك الحين نسرين. ناخذ اتصال من عندي. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أحلى ثنائي.
0: حبيبتي
1: أهلا وسهلا الغالية، شرفينا باسمك.
0: أنا ما أحب من اللي قال أحد قال هدى.
3: أنا فوز وياك.
0: شوق
3: فوز
0: فوز
1: فوز والنعم
3: نعم بحالك
0: فوز. بقول

0: شيء، ترى ما بقى من الوقت الكثير. أنا نعم. يعني كيفها نسرين بتساعدك بتنقذك، على الأقل عندك وسيلة مساعدة. أوكي
1: إن شاء الله.
0: إنزين أنا بس أبغى أشوف الحين إذا ذاكرتك شلونها، شلون سرعة البديهة عندك. أوكي
1: أوكي
0: بقولك سبع كلمات مرة واحدة، مرة واحدة فقط،
2: مرة واحدة. ها ركزي إيه؟ فوز ركزي فوز.
0: وبعدها بقول ثلاث أسئلة عليهم. أوكي.
1: أوكي
0: يلا سمعيني عدل. بحر، ساعة، قهوة، مفتاح، ورد، سيارة، كتاب. أوكي
1: أوكي.
0: شنو الكلمة الثالثة كانت؟
1: ورد.
0: لا
1: كتاب.
0: هتسأليني؟ هذه معناته، هذه معناته، بما ان احنا نسرين تعرفين ان احنا بنختم
2: 47 47 باقي لنا دقيقتين.
1: بسم
2: الله عليك، بسم الله عليك،
0: بسم الله عليك،
2: اجر وعافيه حبيبتي فوق. ما عليك الا العافيه.
1: ما اقدر استغنى عنكم، لازم
0: تتصلين حبيبتي. حبيبتي
2: حياك الله يا فوز،
0: ولا احنا نستغنى عنكم،
2: اسعدتينا بهالتواصل.
0: زين
1: الله يحفظكم يا رب
0: ويحفظك يا رب
2: حبيبتي فوز. شكرا لك، يعطيك الصحة والعافية.
0: الحين 45، هل هذه معناته ان احنا بناخذ اتصال من عندك نسرين؟
2: لا هدى، لان ما اتوقع ان احنا دشينا 46، فما اتوقع ان احنا بنقدر ناخذ اتصال. انا لان تعرفين ليش شوي قاعدة ايش اسوي، لان انا هدى ترى عندي وايد مسجات، ما قريت شيء اليوم، بس ما علي الحين تدرين
0: ايه؟
2: انا بس باقرا الحين.
0: اقري اقري وبنختم مع بعض.
2: اي انا باقرا اخر مسج.
0: تمام.
2: طارق يقول واضح ان الفكره مو مجرد يعني ان انتم جمعتوا بين برنامجين، هالتحضير وهالروح الحلوه اللي بينكم.
0: نسرين نسرين لو سمحتي قولي لهم فكره مين، لو سمحتي.
2: هدى هدى مقترحه كانت، خلاص برد قلبك
0: لو سمحتي. يقول بعد يعني حق
2: يقول هذه اللي خلى الحلقه تطلع طبيعيه، تحيه لك مع عبد الله وتحيه حق مع عبد الله الثانيه بعد.
0: شكرا شكرا. من اللي وان ومن اللي توحين؟
2: أنا أنا بعد أنا
0: الأكبر،
2: أنا
0: الأكبر، أنا
2: أوي
0: الأكبر.
2: خفت خفت أقول بعد توشيني على الهواء.
0: إيه عاد أنا كلش يعني إيه نسرين ترى أنا كلش ما عندي مانع بسألة العمر، لأن العمر مجرد رقم. أنا أعرف روحي كم عمرها.
2: هدى كلنا كلنا ترى يعني من اللي من اللي بيتم على عمره. هدى كلنا كنا صغار وكبرنا حبيبتي
0: نسرين. بس أهم شيء الروح. أرد وأقول أرد وأقول إنه إن هذه الفكرة ما جات إلا لأن أنا ونسرين مقدمين قبل مثل هذا اليوم. يعني يوم الخميس كنت لما أشوفها مرة صدفة وكذي. أنا دائما أحب يعني شيء يجي من غير إعداد، من غير يعني تحضير سابق. نسرين موجودة، شرجتي معي.
2: إيه تذكرين ذيك المرة يوم سويناها عندش في البرنامج كانت حلوة،
0: حبوها الناس.
2: إيه
0: فلذلك أنا قلت لا لازم نسوي فكرة غير. نسرين وسبعة وأربعين.
2: نسرين وسبعة واربعين عجبتني.
0: نعم.
2: إنزين إحنا نقول بس في الختام هدى، لأن اليوم الحلقة كانت فعلا نارية وجميلة وجمال روحك الحلوة هدى
0: حبيبتي.
2: يعني أنا وايد استمتعت وياك، أنتي مو مجرد زميلة، أنتي أخت عزيزة وغالية وقريبة جدا من قلبي. فاليوم فعلا حسيت أن مشوار الظهيرة يعني فعلا كان مغاير. اليوم ما حسيت ان احنا انا ماشيه في في في مشوار واحد، صار مشوارين مثل ما يقولون
0: بالضبط.
2: مشوار الظهيره وستار كافيه. فاليوم كبرت اللمه وفتحنا الباب اليوم بيننا وبين ربعنا في ستار كافيه. حي الله الجميع في مشوار واحد على موجتين، وان شاء الله بتتكرر هذه التجربه. انتظرونا ترى الخميس الجاي بنطلع وياكم مره ثانيه في ستار الظهيره.
0: عجبتك ستار الظهيره؟ نعم ستار الظهيره. نعم نعم.
2: اذا
0: بنسوي لنا فاصل عبد الرحمن صح.
2: اي ستار الظهيره أحلى تحية، أحلى تحية من كل اللي يحبونكم في ستار الظهيرة. نسرين معروف، حمد الشريان، وأكيد الفراش الجميلة هدى درويش وعبد الرحمن بطي.
0: وبعد عندنا يعني بنت حبوبة عندنا نسرين، أظن يا ولد
2: المتدربات. إيه أحللها
0: مريم قبيل طبعا.
2: والنعم فيها مريم، مشكوره ما قصرت.
0: عبد الرحمن يأشر لي يقول لي ستوب.
2: يلا يلا ستوب. نلقاكم على خير.
0: باي.
2: هابي ويكند. باي هدى. مع السلامه.
0: باي.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا الوالد أبو محمد. أبو محمد عمره 80 سنة، يابه ولده العيادة، السكري كان مرتفع، ضغط الدم عنده مرتفع، تحاليله كلها ملخبطة، تبين أن أبو محمد ما قاعد ياخذ أدويته. فبعد الأخذ المعلومات تبين أن أبو محمد للأسف الشديد يعتقد أنه أخذ أدويته اليومية، أخذ أدويته اللي في الفترة الصباحية والفترة المسائية، ولكن بسبب الخلل بالذاكرة خلاه يلخبط. فنرجو الانتباه أعزائي اللي عندهم كبار بالسن إلى أدوية والدينهم ومساعدتهم في ترتيب هذه الأدوية في علب

0: بسيطة تحدد في الفترة الصباحية والفترة المسائية، والتأكد من سلامة الذاكرة بأخذهم إلى أخصائيين للتشخيص من أجل صحتهم ومن أجل سلامتهم.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

ترنيمة الحب والإخلاص والانتماء. يا كيف توفي ثرى البحرين وامجادها، قطعة من الأرض تتربع بهام السماء، تضيق عيني المدايح في مدى بعادها.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا

لما وجيرة تحير لسوق السالمية سوقنا اللي ما يتغير من تدش لمباركية لما

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: عامر،
2: ما قالوا لك حاجة يا عين؟ احنا
1: لا ما قالوا لي.
2: الحين اقول انا سلمك الله، احنا اصحاب مشاريع تدري.
1: ايه هلا وغلا.
2: اللي ما يعرفك ما يذمنك
1: اكيد،
2: لنا مشاريع عدة، وحد هالمشاريع اللي هو اشتغلنا توقيف السيارات. وهذا
1: انت تاجر؟
2: يعني تقدر تقول تاجر، يعني تاجر. اي تاجر، شنو الفرق بيني وبينهم؟ ما
1: اسال الله يزيد ويبارك.
2: المهم الاخ داود هذا صبي.
1: إيه
2: كان
1: استاذ داود.
2: إيه بعدين شاركته، شفته بريح شاركته، فاقترح علي ان شنو، ان نسوي شركة توقيف السيارات. المهم حصل اللي حصل. سلمك الله، جت بنية جميلة عندها سيارة أجمل منها 50 مرة حسافة تركبها. بس المهم قوم يا داود، أنا ما عندي ليسن. داود عنده ما عنده ليسن، بس عنده مال
1: تعليم
2: استمارة. استمارة هي عنده 6 سنين، كل ما يروح يسقطونه ويرجع. فقام يسوق فيها. المهم ها، في المهم وقفها، وذي ما تسكو سيارات مالت الكنكري ردت على ذي، وصار لي صار.
1: اي بسيطة.
2: اي يا بعد شبدي نبيك تحلها
1: في اتلاف يعني،
2: عرفت شلون؟ الحاصل انه شنو، ما لغوا بالتصليح. اي سيارة تعورت، واحنا ما لنا ذنب.
1: المبلغ كبير؟
2: مو ذاك الزود، تصليحها تقريبا 18,000.
1: 18,000؟
2: اي فالحين احنا تحت امرك، ونبي موقفك الانساني، وانت معروف بانسانيتك قبل كل شيء، ما فيك الماديه زايده.
1: يخليك ربي.
2: اي
1: شكلك مفلس.
2: مو مفلس احنا،
1: صح تقول تاجر ومو قادر تدفع.
2: ما يخالف، احنا ترى بيننا وبين الاطراره شعره. بس احنا يلا يلا دلونا عليه. قلنا هذا ما يقصر.
1: النوعية تمرني وايد أنا.
2: ها؟
1: النوعية هذه تمرني وايد
2: بعد أنا. هذا أنت الله مسخرك له
1: حبيبي.
2: ايه
1: قضيتك تكلفتها 7,000.

0: ثلاثة ونص بالبداية تعطيني.
1: ثلاثة ونص؟
0: ثلاثة ونص.
1: وبعدين ايش أعطيك؟
0: نبلش فحوى القضية.
1: فحوى؟ أنت حنشوف فحواها من البداية قبل لا تطلب هالمبلغ؟
0: أصحاب خبرة؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. زين ما تقدر تنزل لنا شيء؟
0: ثلاثة ومئتين زين؟

0: عاد شخبارك؟
1: الحمد لله تمام. انت شلونك؟ ان شاء الله طيبه.
0: تمام بخير الله يسلمك. ايه؟ كلش ما تبينين وينك.
1: ها لا موجوده انا بهالشغل هذا.
0: لا هي لا نحن شها على نفس الدوام.
1: وين اروح بعد
0: تشفيك بالك مو معاي.
1: بعد ايش اقول لك؟ بعد بالي وين بيكون مع حسين وهذا.
0: وانت للحين ما تزوجتوا؟
1: اي تزوجنا وبلاش ما تدري.
0: ها.
1: لا ما تزوجنا للحين ولا باكر. هذا مو باين اصلا راح يتزوج. خلاص العمر مش باقي من العمر.
0: وانا تزوجت
1: صرت
0: وعندي 5 عيال وسافرت. ايه ها عيال. وانت للحين تخلت.
1: ايه قهريني زياده واللي عافيه. قهريني حسبي الله عليك يا حسين.

0: صاير. بس تدري حسين حبيبي انت، انا حاسه انك اليوم صدق يوم الهنا عندي، يوم السعاده عندي. اكيد تبي تقول لي وتحدد موعد زواجنا صح؟
1: اي اليوم شنو اليوم؟
0: يما اخيرا بتزوجني. اليوم تاريخ 3/5/2017.
1: 3/5/2020 افكر اني اتزوج.
0: نعم
1: انا جايك موضوع انساني، انت ذابحك الزواج. احنا خل نحل مشاكلنا اول، احنا لنا لازم يكون لنا مواقف انسانيه. انا جايك بموقف انساني.
0: انساني انت اللي انساني يا حسين، يعني الحين وقته والله شنو بعد موضوع انساني ما انساني؟ ما بي
1: قصر حسك، قصر حسك. انا خانقتني العبره. انا اقول لك داود في خطر.
0: يعله ان شاء الله.
1: لا تدعين عليه، لا تدعين عليه. داود يومية 3 مرات قاعدين يحشونه بالهذا.
0: ليش؟ شو مسوي؟
1: بعد مخفر. قدر قدر.
0: احسن جعلها عدام ان شاء الله اللي سواه فيني في حياتي.
1: لحظة،
0: احنا لو جايبين ولد كم اصرفنا عليه من كثر ما نصرف عليه ونوقف مع هذا داود مالك.
1: احنا ان شاء الله بنجيب ولد وبنسميه داود.
0: ويعه ما بي.
1: شو تسمينا عيل؟ على اسم ابوش؟ فوزي؟
0: ايه فوزي، سامر، جيمي.
1: زين. يبا احنا الحين خلينا نطلع الريال من السجن، خلينا نتحاطط، خلينا نضر.
0: يا ربي يا حسين، ما عاد عندي فلوس، ما عندي شيء بعد ابيعه.
1: لا ما يخالف، شوي منك شوي مصاعد ما تبينهم، حيول امك شيء، بغمه يدتك الشغلات العتج، هم تسوي شغل.
0: امي؟ بغمه امي؟
1: ايه
0: مبلا بغمه امي. امي الله يرحمها وين عندها بغمه بعد؟ لو عندها فوزة لما طلعت فيك، شارح تزوجتي واحد اعرف وما اعرفه وحش حالاته وحش.
1: يبا قلتيني بس بطلت، انا ما ابي شيء منك. يا هذا مثال ما توقفين معاي. داوود نسيتي مالك صاحب انت. قومي يلا قومي خلها. انا من باشر ترى ثلاثة مو قاعد عنده بوجه المسجد.
0: لا احب
1: بلا بطر انا لازم اطلعه. انا داق الصدر الا هالريال يطلع من السجن، لانه بريء ما مسوي شيء.
0: خلاص ابشر، ايش تبي؟
1: ابي وقفتك، ابيك تلفين على بيوت الفريج كلهم، لو كل بيت تطلعين منهم 50 دينار الريال يطلع. انا من صوب.

0: وقتي في الصوب والباجي على الله. إذا لا نصيب، إذا لا حظ إنه يطلع بنطلعه، إذا لا ذيك الساعة الله يرحمه ويرحمني من عقبه بعد. أنا لأن عقب داود أنا بعد ما لي عيش.
1: بسم الله عليك حبيبي، لا تقول شدي، أنا ما أقدر أعيش من غيرك، من بتزوجني؟
0: أنت طلعي داود ومباشرة منش عليك.

0: عقب التعب هذا بدل ما تشكرني ايش فيك ساكت؟ يعني من تراضع اللي سويته لك؟
1: انا زعلان منك اولا.
0: ليش؟
1: انا زعلان انا
0: من اي ناحيه؟
1: انا ايش كثر صار لي؟ ايش كثر صار لي انا داخل النظاره؟ ايش كثر صار لي بالسجن؟ جيتني مريتني برتقال جبت لي افندي، ما ابي برتقال افندي اصغر، ولا جبت لي ولا مريت ولا سالت عن اخيك كلش مولاي ابو علاش.
0: مولاهي لاهي مكان ثاني، لا قاعده يجمع لك فلوس، لا قاعده اطر من اللي يسوى واللي ما يسوى.
1: قاعد داش مشاريع ثانيه من غيري.
0: لا علشانك يا بعد شبدي والله معرض الوي ومطيح الميانة بينه وبين الناس اللي ما عارف أقول هلا عمي شونك وكذا كذا، وأعرض مشكلتك اللي بعت مشكلة مشروعك أنت الله يهداك، ولا أنا ما كنت مقتنع.
1: لحظة يعني أنت الحين
0: يمعت لك المبلغ بطلعك من الوضع اللي أنت فيه عشون.
1: الحمد لله على ما أدري. أنا والله اللي شفت إنك أنت ما جيتني ولا شيء قلت أفا خون فيني قطني طحت بروحي بالحفرة.
0: ما عاش اللي وهقك، ما عاش اللي ما له اول ما له تالي. يا
1: بس ان ما اللي كانوا معاي بالنظاره وكانوا معاي بالسجن،
0: يعني بالله اللي بالسجن بدي يعني شنو اشتبه على دكاتره وشنو مهندسي
1: بالسجن. لا بس يعني كانوا معاي، يعني انا قمت اتاثر فيهم في ارائهم في شغلاتهم، انا ما ابي اصير مثلهم. انا
0: صدقني اكو ناس اللي وياك بالسجن وايد احسن منك وافهم منك. خلني ساكت، انا لو مو حبي لك والصداقه اللي تربطني بيني وبينك ولا كان ترى انت من احسن منهم. يلا عاد
1: انت جمعت لي المبلغ كله،
0: جمعت المبلغ كله وطلعت الروح.
1: انت كم دفعت انت من جيبك؟ ابي انت التفاني اللي عندك.
0: انا اي انا كملت المبلغ بس خصمت منه ال 275 اللي ابيهم منك.
1: بعد 205 يعني انت جمعت فوق اللي يبونه وشلت 200؟ انت اشتبي بال 275 ترى ذبحتني فيهم
0: الحق. هذا الحين انا مجمع لك المبلغ كله وايد علي 275.
1: لا لا اخذ اللي تبي. شوف انا الحين في الفتره الحاليه الحين انا للحين ماني مستوعب، للحين عايش بالصدمه.
0: ايه؟
1: انا بس الشيء الوحيد اللي مريحني ان انا قاعد اشوف اني انا لله الحمد طلعت من هالازمه.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انزين ومتى نسوي عزيمتك؟ عزيمه الطلعه؟
1: عزيمه الطلعه انت لازم تفضحني قدام الله وخلقه تقول كان بالسجن وطلع.
2: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. من نوادر البخلاء إن قال بعضهم لبخيل: لم لا تدعوني يوما؟ قال: لأنك جيد المضغ سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. قال: فتريد مني إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعتين ثم أعود إلى الثانية؟ قال أحد التابعين: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين.

0: قيل في الإحسان: بالإحسان تملك القلوب. الدنيا ظل الغمام وحلم المنام، والاستغفار يزيد الرزق. ما خط القلم. قالوا في الأمثال: المطبخ الصغير يبني بيتا كبيرا، الصيت الحسن عقد من اللؤلؤ، الحجر المصقول لا يبقى على الأرض، من يخشى البلل لا يصطاد السمك، فاقد الشرف أسوأ من الرجل الميت، ولا يأخذ الإنسان معه إلا الجميل الذي صنعه.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
0: رأي غير شائع.
1: في الرابع من أكتوبر عام 1957 حصلت نقطة تحول كبرى في تاريخ البشرية بإطلاق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي إلى مدار كوكب الأرض. كان هذا الحدث هو الخطوة الأولى في رحلة البشر نحو استكشاف الفضاء، وبعدها وصل رواد الفضاء إلى القمر، ووصلت المركبات الفضائية إلى مناطق بعيدة جداً عن الفضاء الخارجي. الوصول إلى الفضاء بلا شك إنجاز مبهر للبشرية كلها، لكن البعض يقول أن التكلفة الكبيرة جداً لغزو الفضاء غير مجدية، ومن الأولى توجيه المليارات اللي تصرف على الرحلات الفضائية وتوابعها إلى صناعات تقدم فائدة أكبر للبشر في حياتهم اليومية. لأول لحظة ممكن تبدو وجهة النظر هذه مقنعة تماماً، لكن هل فعلاً استكشاف الفضاء والأبحاث المرتبطة بهذا الجانب ما كان لها فائدة حقيقية أو إضافة ملموسة في حياتنا؟ لما قررت الدول العظمى في منتصف القرن العشرين إرسال رحلات مأهولة بالبشر إلى الفضاء، كان التركيز الأول للعلماء على التوصل لتقنيات معينة تمكن رواد الفضاء من التكيف مع الظروف الصعبة وانعدام عناصر الحياة خارج الأرض. هذه التقنيات ما ساعدت الرواد فقط على البقاء بصحة جيدة في الفضاء، لكنها أيضاً ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة اليومية للبشر على سطح الأرض. مثلاً أحد أكبر التحديات اللي واجهت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كانت تتمثل في إيجاد طريقة لتنقية المياه وتوفير ماء صالح للشرب لرواد الفضاء، لأن التقنيات اللي كانت تستخدم في ذاك الوقت كانت مرتفعة التكلفة وتتطلب حيز مكاني واسع ما يتناسب مع حجم المركبة الفضائية. هذا التحدي خلى ناسا تتوصل إلى تقنية رخيصة وسهلة الاستخدام لتنقية المياه، ومن مركبات الفضاء انتقلت هذه التقنية إلى معظم دول العالم، وصارت الطريقة الرئيسية اللي نستخدمها لتنقية المياه في الوقت الحالي، واللي سهلت عملية الحصول على الماء الصالح للشرب بدرجة كبيرة. الأبحاث اللي قامت فيها ناسا أدت كذلك إلى تطوير مضخات الإنسولين اللي تستخدمها شريحة كبيرة من مرضى السكري. القصة بدت في سبعينيات القرن العشرين مع الأبحاث اللي كانوا يجرونها علماء ناسا في فترة تجهيز رحلة المركبة فايكينج. كان العلماء آنذاك منشغلين بوضع تقنيات تضمن صحة وسلامة رواد الفضاء، خصوصاً في ظل ابتعادهم عن الأرض لمسافات كبيرة جداً. فابتكر العلماء جهاز يزرع في جسد رائد الفضاء بهدف قياس مستويات السكر عنده بشكل آلي وتزويده بالجرعات اللازمة من الإنسولين متى ما احتاج لها. وما يخفى عليكم شلون تطورت هذه الفكرة وصارت اليوم مصدر لحياة أفضل لعدد كبير من مرضى السكري. غزو الفضاء ساهم في تمكين الإنسان من حماية نفسه ضد الأخطار والكوارث الطبيعية، فبسبب وجود الأقمار الاصطناعية والبيانات اللي ترصدها ارتفعت قدرة البشر على التنبؤ بالأعاصير قبل وقوعها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المقيمين في المناطق المعرضة للخطر، وبالتالي قلت معدلات الخسائر البشرية المتوقعة بسبب هذه الكوارث. وهذه الأقمار الاصطناعية هي اللي تمكننا اليوم من استخدام تقنية

0: الجي بي اس لمعرفة الطريق الأقصر إلى وجهاتنا والوقت المتبقي وأماكن الازدحامات المرورية وغيرها من المعلومات اللي سهلت حياتنا اليومية بشكل كبير، إلى جانب ثورة التبادل المعرفي والثقافي والتواصل بين البشر اللي حققتها هذه الأقمار الصناعية من خلال خدمات الإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. استخدامنا للطاقة الشمسية كبديل عن مصادر الطاقة غير المتجددة هو أحد ثمار أبحاث الفضاء، لأن أول الاستخدامات لتقنية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية كانت ضمن المشاريع الفضائية اللي أشرفت عليها وكالة ناسا، لما انتبه العلماء إلى أن المركبات الفضائية ممكن تحصل على أغلب الطاقة اللي تحتاجها من خلال تزويدها بألواح شمسية. ومن هذا الاستخدام الفضائي المحدود صارت الطاقة الشمسية هي المستقبل اللي تسعى نحوه البشرية لإنتاج طاقة متجددة وما تؤذي البيئة. اللي ذكرناه اليوم جزء بسيط من مئات الاختراعات والتقنيات والأفكار الخلاقة اللي قدمتها صناعة الفضاء للبشرية، واللي ساهمت في إثراء حياتنا على سطح الأرض. وقد تكون هذه الحصيلة أبلغ دليل على أهمية استكشاف الفضاء، مو فقط للحكومات والوكالات الفضائية والمستثمرين، بل أيضاً لكل إنسان يعيش على هذا الكوكب. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول، على الرغم من أن الصناعات والأبحاث المرتبطة باستكشاف الفضاء مكلفة جداً، لكنها قدمت إضافة مباشرة للإنسان في حياته اليومية، وخلقت تأثير كبير في مجالات أساسية مثل الطب والتكنولوجيا والاتصالات. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زارنا العيادة محمد. محمد عمره 30 سنة. خير يا محمد، شنو سبب الشكوى عندك اليوم وشنو سبب الزيارة؟ قال أنا أشتكي من التعب الشديد. فسألناه، طبعا احنا عشان نعرف شنو أسباب التعب الشديد لابد من عمل فحوصات عشان نعرف شنو هي الأسباب. متى سويت الفحص يا محمد؟ آخر تحاليل دم، تحاليل مخبرية؟ قال والله ما أتذكر يا دكتورة، يمكن من 4 سنوات. فاستغربنا وخبرناه أن شنو الأسباب، ليش يعني تأخرت في عمل الفحوصات. قال ما كان عندي وقت، وأنا دائما مشغول، ومرت الأيام وأنا أيضا ما أشتكي ولا أحس بأي أعراض، فليش أسوي التحاليل مادام ما أحس بأي أعراض؟ طبعا ردنا على محمد، التحاليل مهمة يا محمد. بالتحاليل تقدر إذا كنت ما تشتكي من أي أعراض، لكن بالتحاليل راح تكتشف إذا هناك في أي أمراض تقدر تمنعها. على الأقل تحاليل الدم المخبرية تحتاج إلى أن أنت تسويها كل 6 شهور، مرتين بالسنة. فبالتحاليل هذه راح تغير نمط وأسلوب الحياة اللي أنت تعتقد أن طريقة أكلك صحيحة، نمط الحياة وأسلوب الحياة إذا كان بالذات من غير رياضة، من غير إجراءات معينة قاعد تسويها، فأكيد بيكون هناك لابد من عمل الفحوصات المخبرية عشان تمنع حدوث أمراض مستقبلية إن أنت ممكن تقدر تمنعها قبل ما تصير هذه الأمراض.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

يعتبر كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، والذي دشن في شهر نوفمبر عام 2008.

11 للميلاد برؤية حكيمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إحدى الجهود الكبيرة المثمرة لمركز الملك حمد للتعايش السلمي، وهو خير مثال يجسد روح التسامح وحرية الأديان السائدة في المملكة. فجلالة الملك المعظم يرى أن جوهر التعايش في مملكة البحرين هو احتفاظ كل منا بدينه وهويته وخصوصيته على أساس من الثقة والاحترام المتبادل بين الجميع، وينبثق ذلك من التفاهم العميق بين مختلف الأديان والثقافات بما يشيع القيم الإنسانية النبيلة.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: أمس يا عزيزي المستمع قابلنا ابن المعتز الشاعر العباسي الكبير مستخفيا عن عيون طالبيه في منزل صاحبته القديمة زهرة بنت الكراعة.
1: كان يحدثنا عن حبه للشريرة التي قال فيها أبرع الشعر وأجمله مسترسلا في ذكر خياناتها له في الوقت الذي ذهب فيه غلام بنت الكراعة ليشي به عند عدوه اللدود بن الفرات وزير الخليفة المقتدر بالله.
0: الحق إننا لم نكن ندري بالخيانة التي تجري ونحن مع الشاعر الذي بدا وكأنه لا يهتم بأن يعيش وبأن يموت. كنا قد أثرنا في خياله ذكريات شريرة فانساب حديثه عنها شقيا مثيرا.
2: وهجرتني شريرة زمنا فقلت كعادتها تدلل، وإنها لا تحب أن تراني باكيا تائبا نادما في شعري عنها، ويبدو أن قصائدي تلك لم ترق لشغب أم المقتدر فأرسلت إلي:
3: يا أحب الناس إلى قلب ولد الخليفة المقتدر، أعلم أن الناس قد أكثرت فيك وفي هذه المرأة شريرة، والرأي الذي يراه لك ابن عمك الخليفة أن تترك بغداد إلى سر من رأى، وعسى أن ينسى الناس ما قلت فيها وما تذللت به إليها، وما كرهوا أن يسمعوا أميرا من أمراء بن العباس يقول كقولك: قام كالغصن في النقى يمزج الشمس بالقمر، شاطري مقطب فاسق الفعل والنظر، فدع بغداد رحمك الله ولا تعد حتى ينسى الناس أمرك.
2: فغادرت بغداد مكرها إلى دار لي في سر من رأى، وبينما أنا فيها ذات ليلة جاءتني رسالة من أبي الحسن بن الفرات وزير المقتدر، وكان من ألد أعدائي، ولكنه يظهر الود ويصطنع صداقتي فيداريني وأداريه. جاءتني رسالة هذا الثقيل بأسوأ ما توقعت.
4: فوالله يا أمير عبد الله ما كنت أظن هذه المرأة تفعل معك هذا الصنيع، لقد ظننا أن نفسها ستذهب شعاعا بعد أن غادرت بغداد، وإنها حين هربت ليلا ستلحق بك في سر من رأى، ولكن علمنا أنها لم تغادر بغداد إلا لتلحق بغريمك ابن البقال في دمشق فتزف إليه في حفل كبير. أردت أن أكون أول من يخبرك حتى تتعزى، فلا تسمع ما لا يسرك من عدو شامت بل من صديق يحسن مواساتك في مصيبتك.
1: يا لها من مواساة، لكأن الرجل يتلذذ بعذابك.
2: لم ينس لي أبدا أنني سخرت منه مرة حين قلت فيه وفي أهله: يا رب إنك عدل على البرية شاهد، ثلاثة ليس فيهم إلا ثقيل

0: وبارد، بنو الفرات ثقال وكلهم لك جاحد. يا رب إن كان لابد من ثقيل فواحد.
1: أتريد يا سيدي ألا يحقد عليك ابن الفرات بعد قول كهذا القول، خاصة والرجل من شعراء العصر؟ لا غرو أن سعد بعذاباتك.
0: لم يعذبني شيء قدر ما عذبتني خيانة شريرة. ظللت زمنا لا أفارق غرفتي، يوضع أمامي الطعام ويرفع كما هو، مصدود النفس مصدوع الفؤاد، حتى تغلب شيطان الشعر على شيطان الأحزان، فكتبت إليها وإلى الناس كافة هذه الأبيات الساخرة: زوجوا ويحهم شريرة بالبقال، يا حسنها ويا قبح بعلي، سبح الناس إذ رأوا درة المسك مع البيض عند صاحب بقلي، وعزيز علي من ذاك ما هان عليهم، وليت أني ومن لي أن تكوني على الرضا أو على السخط، فلا بالرفا ولا بالتملي. إن عندي رأيا نصحتك فيه، فاحذري أن تخالفي رأي مثلي، وخذ الرأي من نصيح بشكر، ليس بعلا زوجت لكن ببغلي، فاركبيه طوعا وكرها إلينا، واربطيه يا شر في غير ظلي، وأطيلي قرونه كيفما شئت، فما أن يحس منها بثقلي.
2: وعدت بعدها إلى بغداد؟
0: عدت إليها وإلى حياتي السابقة، النهار للكتابة والدراسة والليل للقصف والحساب.
1: ألم تبعدك شغب أم المقتدر لهذا السبب؟ فكيف عدت إلى ما كرهوه منك؟
0: كانت شغب في شغل شاغل عني بالثورات التي اجتاحت أرض الخلافة، فقد كانت النساء هي التي تحكم، وعلى رأسهن شغب، وجارية المقتدر اللعينة ظلوم.
2: اسمها ظلوم؟
0: ولها من اسمها النصيب الأوفى يا سيدتي. ظلمت وبغت واستباحت الرشا لها ولسيدتها شغب، وضاعت أموال الدولة في توافه الأمور، وبلغ الإسراف حدا لم يعرفه الناس، حتى في أكثر أيام الدولة العباسية رخاء، حتى قيل إن ظلوم هذه تطعم جيادها اللوز والفستق. وانتهب المماليك أموال الناس، وزاد الغني ثراء والفقير بؤسا، وطمع الروم في أطراف الشام، وتوالت الهزائم على جيوش المسلمين في كل مكان.
2: أعند ذلك فكرت في اقتناص الخلافة من المقتدر؟
0: والله يا سيدتي ما خطر هذا ببالي ولا كان من أهدافي، ولكنه خطر ببال بعض وزراء المقتدر، وأغلب الظن أنهم قلبوا الأمر على وجوهه، واستقر رأيهم على أن يجعلوني رأس الحركة لتكسب الشرعية أمام الناس باعتباري صاحب الحق الأول في الخلافة. فجاءني ذات ليلة وزيران من وزراء المقتدر، هما ابن الجراح وابن حمدان، وعرض علي خطتهما.
3: إنها الساعة يا أمير، وأنت أحق الناس بخلافة، فانهض لها.
0: الخلافة واجب يا ابن الجراح، وليست مطمعا، ولست أراني قادرا على القيام بأعبائها مع اشتغالي بالشعر والأدب.
4: وتترك النساء يحكمن يا أمير؟ لقد صار التبذير غواية، وسلب الناس أموالهم حرفة، ولشغب وظلوم في هذا حيل لا تنتهي، فالله الله في المسلمين.
0: يا ابن حمدان، لقد بايعت للمقتدر، ولكم ألبسني من حلل الإحسان والجميل.
4: ونحن أيضا بايعنا للمقتدر، ولم نبايع للحريم أيها الأمير، والأمة لم تعهد صبيا يحكم وله في قرابته العاقل العدل الحكيم الرشيد، وبه تعتدل الأحوال. إننا لا نريد أن يضيع الأمة حدث غرير تلعب به أمه وجاريته.
0: لا أستطيع أن أكون يدا عليه، فوالله لو جاء لي منه ما كان يجيئني من أبيه أو من أخيه في حبس أو من طرد لما عصيت. ولقد رأيتم حين طردني المقتدر أو أمه شغب إلى سر من رأى، فما عرضت وما عصيت.
3: إن لم نخلعه نحن خلعه غيرنا، فما تقول رحمك الله؟
0: أخشى أن يقول الناس ما جاء ليرحمنا من المقتدر، وإنما جاء طمعا في خلافة فاتته.
4: وما في هذا؟ أفليس هذا حقك؟ ألم تنف في سبيل

0: به وتشرد.
1: ويحك يا أبا محمد، فلقد هيجتني إلى الأمر.
2: فاقبل ولا تتردد.
1: فمن نصيرنا في هذا العمل الجليل؟
2: كلنا، كل وجوه الناس وقوادهم. أنا أضمن لك مماليك الحجرية والمفلحية،
0: وأنا أضمن لك الديالمة والمصافية.
1: وأين يقف ابن الفرات وأبو أحمد العباس في هذا؟ إنهم من الوزراء مثلكما.
0: لم نفاتحهما في الأمر لعلمنا ببغضهما لك، ولكنهما لن يلبثا أن ينضم إلينا حين ترجح كفتنا.
1: إذا رجحت
0: سترجح يا أمير، فلست أرى إلا هذا. ليس أمامنا إلا خليفة صبي وامرأة جاهلة وجارية لاهية. أيقف هؤلاء للأمة كلها؟ والله ما هي إلا كرة على قصر المقتدر وينتهي أمره. عندها دعوا الصبي لي، ففي سيفي شفاؤه.
1: ماذا؟ تريد أن تقتله؟
2: ونقتل كل من يتصدى لثورتنا.
1: هذا والله ما لن يكون. لا أريد أن نأخذها حربا قط.
0: تدبير بغير سيف أعزك الله؟ بئس الرأي إذن، ففيما أعددت قواتي أيها الأمير؟
1: والله ما يكون لي يد في دم الناس.
2: خليفة لا يرضى بدم في حق، كيف تقوم دولة على هذا؟
1: سترون حين أكون على رأسها، بالسلم أو فدع.
0: بالدم أولا، فإنها لا تصلح بدايتها إلا به، وبعدها فخذ سلمك الذي تريد.
1: والله لا أقبلها إلا بشروطي.
2: قبلنا شروطك أيها الأمير. لا دم إذن، أو على الأقل نحفظ للمقتدر حياته
1: وحياة أمه وخواصه. تلك شروطي.
2: وحياة أمه وخواصه لك ذلك يا أمير.
3: وهاجمتم الخليفة في قصره؟
1: حصرته قوات ابن الجراح حصارا شديدا، وانفض عنه أصحابه ومماليكه، وأرسل إلي ابن الجراح.
2: يا أمير، والله ما يبايعك الآن أحد إلا إذا قتلت الصبي. دعنا ندخل القصر وننتهي منه قبل أن تخدعنا أمه بحيلة من حيلها.
1: فمنعته من ذلك، واكتفيت بأن أرسلت للمقتدر رسالة صغيرة أن يلزم دارك فقد خلعناك وأبقينا على حياتك، ونطلب إليك أن تبايعنا خليفة على المسلمين. فجاءني الرد بعودة الرسول.
4: السمع والطاعة لأمير المؤمنين عبد الله بن المعتز.
3: انتصرت إذن يا سيدي وصرت خليفة
1: ليوم وليلة فحسب، فقد كان ترددي في قتل المقتدر سببا في فساد الأمر كله. احتالت أمه شغب طيلة الليل حتى استدعت مماليك أبيها ورشت مماليك الديلم والصافية، فانفضوا عني. وما سمعت في صباح اليوم التالي بوصول الإمدادات للقصر المحاصر حتى ركبني الذعر، واستبد بي الخوف، وعجزت إرادتي الواهية عن مواجهة الموقف الحرج، ولم أجد إلا الهرب. يا سيدتي، إنني شاعر، ما لي أنا والخلافة؟
5: أيلزم يا سيدي أن يكون الشاعر جبانا هيابا؟
1: لا يلزم يا سيدي، لا يلزم، ولكن هكذا كنت، ولا حيلة لي في أعصابي. لنقل إني شاعر قليل الهمة، جاءت الخلافة تجرجر أذيالها، ففرغ من وسوسته حيالها.
3: وهربت إلى هنا وأنت تعلم أنهم يعرفون علاقتك بصاحبة هذه الدار؟
1: ستخفيني زهرة ولو تحت فراشها، ثم إنني لا أحسب غلامها سوسا يخوننا، لا أحسبه يخون.
5: ولكن سوسن خان، ذهب إلى ابن الفرات الذي وجد الفرصة ليشفي غليله من خصمه الذي ركبه بالسخرية حين قال فيه ما قال، فسأل الغلام الخائن:
6: ومن أدراك أيها الغلام إنه ابن المعتز، ذلك الذي تخفيه سيدتك بنت الكراعة؟
4: رأيته يضع طاقية من الحرير مطرجة بالذهب لها ريح المسك.
6: ذلك والله ابن المعتز. اذهبوا أيها الحراس إلى بيت اللعينة بنت الكراعة واقبضوا على الثائر التحس.
5: وأخذوه ونحن ننظر ولا نملك أن ندفع عنه شر أعدائه، ولكن زهرة بنت الكراعة حاولت أن تحميه من شرهم لفرط حبها له، فقتلوها مكانها، ثم حملوا الشاعر إلى سجن عدوه ابن الفرات.
6: هذا أنت إذن يا عدو الله؟
1: هو أنا يا ابن الأمة.
6: تتبذل وأنت على باب قبرك؟ لو كان الله أحبك

0: ذهب بك قبل يومك هذا.
1: هل يعلم مولاك المقتدر بما تفعل بي الآن؟
0: سيسأل عنك فنقول هرب في فجاج الأرض، ثم نقتلك فلا يدري أحد أين جثتك. ما تقول في هذا؟
1: أشكر الله على المحنة. إنك قد تقتل الخليفة ابن المعتز، ولكنك أبدا لن تقتل الشاعر ابن المعتز. أتعرف يا ابن الفرات؟ لا أدري لماذا لا يحضرني من كل ما قلته من شعر غير بيتين اثنين.
0: فما هما؟
1: بنو الفرات ثقال وكلهم لك جاحد، يا رب إن كان لابد من ثقيل فواحد.
0: ويحك أيها الحراس، عذبوه ثم اقتلوه بعد أن يستوفي عذابه.
2: ومات عبد الله بن المعتز الخليفة الذي لم يهنأ بالخلافة غير يوم وليلة.
3: ولكن الشاعر ابن المعتز لم يمت، وسيظل مع شعره أبدا قارورة عطر لكل من يحسن تذوق الفن الجميل والكلمات الحلوة الرقيقة.
1: بحياتي يا حياتي، اشربي الكأس وهاتي، قبل أن يفجعنا الدهر ببين وشتاتي. لا تخونيني إذا مت وقامت بي نعاتي، إنما الوافي بعهدي من وفى بعد مماتي.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة من دستور مملكة البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بورتريه، شخصيات بحرينية.

0: المايسترو خليفة زيمان هو من مواليد مدينة المحرق عام 1963. تعلق قلبه بالموسيقى منذ الصغر، وحظي بفرصة الابتعاث لدراسة الموسيقى في القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للموسيقى ويتخصص في عزف الكمان والتأليف الموسيقي، وكان عضواً فاعلاً ومؤسساً لفرقة أجراس الشهيرة، وله العديد من الأعمال سواء الدرامية تلفزيونياً أو سينمائياً وحتى الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والعاطفية. ولعل أهم ما قدمه المايسترو خليفة زيمان للموسيقى البحرينية هي قيادته لفرقة البحرين للموسيقى وإعادة توزيع الأعمال الشعبية البحرينية في قالب حداثي عالمي وعزف تلك الأغاني والمقطوعات بتوزيع جديد وعزف للفرقة الكاملة، بث فيها الحياة من جديد وجعلها قريبة مستساغة من أبناء الجيل الجديد ليكون أحد حماة الفن البحريني والمحافظين عليه والمجددين فيه.
1: المايسترو خليفة زيمان.
0: بورتري شخصيات بحرينيه.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: واجب مدرسي.
1: كيف للعقل أيها الطلاب أن يقبل صورة الأرض وهي مغطاة بالقمامة؟ قليل من الجهد يجنبنا كارثة بيئية. استثمار الأشياء القديمة بدلاً من رميها، هذا ما أردت الإشارة إليه.
2: ماذا تقصدين يا معلمتي؟
1: سأضرب بعض الأمثلة. لنبدأ بصنع طائرة. انظروا، من هذه الأوراق أستطيع أن أفعل أشياء كثيرة، ما رأيكم؟
0: وتبدأ المعلمة بالشرح للطلاب كيفية استثمار الخردوات والأشياء القديمة، والطلاب مذهولون من هذا العمل الرائع الجميل.
1: ليقم كل واحد منكم باستثمار الأشياء القديمة للوصول إلى ابتكار ما. هذا هو واجب اليوم. إلى اللقاء.
0: وهكذا غادر الطلاب مدرستهم، والحيرة عنوان خطواتهم، وكذا كان طلال.
3: لابد من الوصول إلى مجسم ما، ولكن ما هو؟ خطرت لي فكرة، وجدتها.
4: من منكم لمح حذاء القديم؟
5: لقد رميت إبريق الشاي القديم لأننا لم نعد في حاجة إليه.
6: أين دميتي القديمة؟
4: المذياع القديم لا أثر له.
5: أين غطاء القدر؟
6: أمر لا يعقل. أنت هنا؟ في غرفتك؟ والأغراض بجانبك؟ ما السبب الذي دفعك إلى أخذ أشيائنا من دون إذن منا؟
7: هذا هو السبب. أشياؤكم هنا. سيارة تعمل بالدفع الرباعي، طريقة مبتكرة لاستثمار النفايات. ها، ما رأيكم؟
4: عمل رائع يا بني. المهم ألا نكون في حاجة إلى الأشياء التي استخدمتها.
7: لا أظن أنك في حاجة إلى حذائك القديم.
4: أي حذاء؟ لا لا لا لا.
7: ولا أظنك في حاجة إلى زجاجة العطر الفارغة.
5: لا لا لا لا.
6: ولا أنا لست بحاجة إلى هذه الأشياء أيضا.
0: وهكذا كان لفكرة طلال دور كبير في تغيير حياة العائلة، فإبريق الشاي القديم تخرج منه مروحة صغيرة بشكل جميل، وغطاء علبة السمن قد تحول إلى ساعة، والحذاء القديم خرجت منه مجموعة من الأزهار، وهكذا.
1: أقولها بكل فخر، طلال إنه صاحب الابتكار الأفضل. أحسنت استثمار النفايات يا بني، صفقوا له.
0: فكر ألف مرة قبل أن ترمي أشياءك القديمة. نتيجة وصلت إليها عائلة أبي طلال، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
9: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
8: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
9: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
2: أمراض تتكلم.

0: عذراً على التأخير، فقد كنت أقص شعري.
1: لا بأس، ولكن هذا يدفعني إلى سؤالك السؤال التالي: هل تصنف نفسك من الذين يولون شعرهم العناية اللازمة؟
0: الحقيقة عادة أتعامل مع شعري وصحتي وحتى مع كل أمور حياتي باعتدال، فلا أغلب أمراً على أمر. لكن لما تسألين؟
1: لأن موضوع حلقتنا اليوم عن تساقط الشعر.
0: ما قولك لو نبدأ بتساقط

0: الشعر عند الطفل.
1: ولم لا؟ تفضل.
0: يتساقط شعر الرضيع لفترة تمتد لعدة أشهر، ويلاحظ أن شعر الطفل الذي يتساقط هو شعر الجهة الخلفية من الرأس، وذلك بسبب احتكاكه بوسادة السرير بشكل مستمر.
1: نعم، ولكن بعد هذه الفترة يعود الشعر وينمو بشكل طبيعي.
0: طيب، ماذا عن تساقط الشعر عند الأولاد؟
1: حسب علمي يتساقط شعر الأولاد إذا أصيبوا بمرض السعفة، وهو مرض تسببه فطور متعددة الأنواع تصيب الجلد وتحدث بقعاً دائرية وسفية حاكة، وهي لا تصيب فقط فروة الرأس بل أيضاً الجذع والأقدام.
0: والسعفة تسبب فقدان الأولاد للشعر لفترة محددة، ثم لا يلبث أن يعود بشكل طبيعي، ولكنها معدية، لذا على من يصاب بها أن يكون حذراً.
1: صحيح، ويوجد نوع آخر من وجوه تساقط الشعر، وهو الداء المعروف باسم داء الثعلب الذي يصيب شعر الرأس، فتظهر بقع كروية زهرية اللون خالية من الشعر تسبب تهيجاً وتثير حكة شديدة.
0: هذا الداء يسقط الشعر لمدة محددة يا زينة، ثم يعود وينمو بشكل طبيعي.
1: بالفعل، ولكل هذه الأعراض نتيجة واحدة، هل تعلم ما هي؟
0: ما هي؟
1: هي مرض الصلع.
0: أحسنت، والصلع هو تساقط الشعر كله أو في بعض أجزاء من الرأس، وهو عادة يصيب الرجال ونادرا ما يصيب النساء، ويكثر بين أفراد العائلة الواحدة. والنموذج الاعتيادي للصلع هو زوال الشعر في المنطقة الأمامية من فروة الرأس في حين يخف مقداره في أعلى الرأس.
1: وإذا أردنا الحديث عن أسباب تساقط الشعر أو الصلع، فاللائحة تطول، ومنها قشرة الرأس وعدم التوازن الهرموني والحمى الحادة ومواد كيماوية معينة وأشعة الشمس الحادة.
0: ويا لها من مشاكل مزعجة. طبعاً لن ننسى عامل الوراثة وبعض الجراثيم وخلل عمل بعض الغدد كالغدة الدرقية والغدة النخامية والصدمة العاطفية.
1: لا عجب إن كانت أسباب الصلع كثيرة، فالمصابون بهذا المرض الجلدي عددهم كبير جداً، ومن يبدأ شعره بالتساقط تتأثر نفسيته خوفاً من المرض وليس أسفاً على الشعر المتساقط.
0: إذن دعينا نتابع ما جرى مع فريد الذي عانى من تساقط شعره وتأثر.

يظن البعض أن الشعر أمر نادر في الحياة، فلا يولونه الكثير من الاهتمام حتى يبدأ شعرهم بالتساقط ويصاب بي بالصلع. وحينها تبدأ معاناتهم، فأشكالهم تتغير وجمالهم يتأثر. بعضهم يتأقلم مع الوضع المستجد، والبعض الآخر ييأس ويحزن. ولكن لا شك في أنه ينبغي للمريض بتساقط الشعر أن يتعامل مع الأمر بجدية حتى لا يصل إلي إلى الصلع. كلامي ينم عن أني ودود وطيب، ولكن حذاري، فإني أتمتع بصفات قد تخرب حياتكم وتسبب لكم القلق نفسيا وجماليا. ثم ليست كل حالات الصلع دائمة، بل هناك حالات مؤقتة، فانتبهوا.

إلى نوعية الصلع لديكم، فربما كان من النوع الذي يذهب إلى غير رجعة.

0: قد لقيتك في المطعم لأنك تريد أن تكلمني بموضوع هام يا فريد. ما هو يا صهري؟
1: إنه
0: تبدو كئيبا وحزينا، ما بك؟ أخبرني.
1: أنا يا حسان،
0: إن صبري بدأ ينفد. هيا ابدأ بالكلام، فإذا لم تتكلم سأذهب وأدعك وحدك.
1: حسنا سأتكلم. زاهرة أختك.
0: ما بها زاهرة زوجتك؟
1: حياتنا مليئة بالمشاكل والمشاحنات يا حسان.
0: غريب، فقد كنتما تمثلان نموذجا للزوجين الرصينين المتفاهمين. ما الذي جرى؟ إذ لا يعقل إلا أن يكون هناك سبب وجيه لهذا التبدل.
1: إنها تعترض على بعض تصرفات حيالها وتعتبرها غير لائقة. ثم
0: ماذا؟
1: ثم إني أعاني مشكلة تساقط الشعر وهي لا تقدر ذلك.
0: لم أفهم، كيف لا تقدر ذلك يا صهري؟
1: يعني أنها لا تتحمل أن ترى شعرة في أي مكان في المنزل، ودائما تقول لي: يا فريد اذهب واعرض نفسك على طبيب، إذ قد تصاب لاحقا بالصلع.
0: وأين الخطأ في ذلك؟ ليس لأنها أختي، ولكنها على حق يا صهري.
1: على حق،
0: فتساقط الشعر ليس دائما عرضيا، فقد يكون نذيرا لمرض لا نتوقعه، ربما الصلع وربما مرض آخر.
1: طبعا ستؤيد وجهة نظر أختك وتنسى صديق عمرك فريد.
0: عذرا يا فريد، ولكنك كنت دوما متباهيا بجمال شعرك، ومن هنا انزعاجك باعتقادي. وحسب ما أرى فإنك لم تقلع عن هذه العادة حتى اليوم، وقد تخطيت 40 من العمر.
1: ماذا أفهم من كلامك يا حسان؟
0: اذهب في أقرب فرصة واعرض نفسك على طبيب، ليس من أجل جمال شعرك فقط، بل تلافيا لتساقط شعرك.
1: ولماذا وقفت؟
0: لا وقت لدي، أريد أن أستأذن يا فريد.
1: حسنا، مع السلامة يا حسان، سأسلم لك على أختك زاهرة.
0: شكرا.
1: لا يمكنني أن أنكر خوفي من تساقط شعري بصورة كثيفة، لأني أعتبره مقياسا لجمالي. وأين الخطأ في ذلك؟

فريد يحور ويدور ولا يجرؤ على ذكر سبب اكتئابه، وهو تساقط شعره الذي سيؤدي به للإصابة بي بالصلع إذا لم يجري فحوصات تبين له سبب تساقط الشعر عنده. فالطبيب هو سبيله الوحيد، خصوصا وأن لا أحد في عائلته يعاني الصلع، يعني أن مرضه ليس وراثيا وهو ممكن الشفاء وفي وقت سريع.

0: زاهرة؟
1: نعم؟
0: هل تقبلين اعتذاري على إساءتي إليك يا زوجتي؟
1: فقط إذا قبلت بزيارة طبيب الجلد لمعرفة سبب تساقط شعرك بكميات كبيرة.
0: قد يكون أمرا عارضا يا زاهرة،
1: وقد يكون

0: مرضاً خطيراً يا زوجي، فنندم حين لا ينفع الندم.
1: مرضاً خطيراً؟
0: أنا لا أريدك أن تخاف، بل أن تسرع لإجراء الفحوصات اللازمة لنعرف السبب.
1: حسناً، غداً صباحاً سأفعل إن شاء الله.

وأخيرا اقتنع فريد بضرورة زيارة طبيب جلد متخصص ليعرف سبب تساقط شعره بكميات كبيرة، والذي سيودي به للإصابة بي بمرض الصلع بي أنا بمرض الصلع. وطبعا سيطلب منه الطبيب إجراء فحوصات معينة ليتأكد من أن لا اضطرابات جسمية عنيفة عند فريد تسبب له تساقط الشعر وتشعره بالقلق الشديد بالقلق الشديد. وأسباب الإصابة بي بمرض الصلع عديدة، منها الخلل في عمل الغدة النخامية والخلل في عمل الغدة الدرقية والأمراض الفطرية الجلدية، وأيضا نقص كمية بعض الفيتامينات في الجسم خصوصا الحديد والكالسيوم. لهذا فإن العلاج مني في مراحل الأولى ممكن ولا يتطلب فترة زمنية طويلة لتحقيق النتائج المرجوة والشفاء من تساقط الشعر المودي إلي إلى الصلاة. أنا الصلاة.

0: منذ أن عدت من عند الطبيب أراك باسماً وأنا مرتاحة، ولو أنك لم تقل بعد كلمة واحدة عما جرى معك هناك يا فريد.
1: اسمعي إذن يا زوجتي يا زاهرة، بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين للطبيب أن سبب تساقط الشعر عندي ليس اضطرابات جسمية عنيفة أو خللاً في عمل الغدة الدرقية أو مرضاً جلدياً فطرياً يؤدي إلى الصلح.
0: ما الذي بك إذن يا فريد؟
1: عندي نقص في الحديد وبعض الخلل في عمل الغدة النخامية، وهما اللذان سببا لي تساقط الشعر الكثيف، لكن لحالتي علاجاً يقيني من الإصابة بالصلح.
0: ويبدأ علاجك طبعاً بتناول حاجة جسمك من الحديد وتعديل نظام غذائك بحيث يحتوي طعامك على أنواع غنية بالحديد
1: وبغيره من الفيتامينات أيضاً كالكالسيوم. ولقد أعطاني الطبيب عقاراً لتنظيم عمل الغدة النخامية، وسوف ألاحظ نتائج ملموسة بعد فترة وتدريجياً.
0: الحمد لله. وماذا قال لك عن السبيل الأفضل للعناية بالشعر؟
1: قال الطبيب إنه ينبغي غسل الشعر مرتين في الأسبوع مع تحاشي استعمال الصابون الحاد، ويفضل غسله بالماء الفاتر. وقد شدد على عدم استعمال المرء لغير فرشاته ومشطه لتسريح شعره،
0: خوفا طبعا من بعض الأمراض الفطرية التي تصيب جلدة الرأس ويمكن أن تكون معدية وتتسبب بصلع جزئي أو كلي.
1: صحيح يا زاهرة صحيح، لكن كيف عرفتي؟
0: منذ أن بدأ شعرك يتساقط بدأت أطالع عن الحالات التي يتساقط

0: فيها الشعر، ومن بين ما قرأته ما ذكرته الآن.
1: زاهرة.
0: نعم يا فريد.
1: أمهلك 5 ثوان لتتمني أمنية في هذه المناسبة، وأعدك بأن أحققها لك يا زوجتي.
0: 5 ثوان كثيرة. أتمنى أن نمضي عطلة نهاية الأسبوع في المزرعة مع الأولاد.
1: لك ما تريدين، ولكن ليس في عطلة نهاية الأسبوع، بل الآن على الفور.
0: حقا؟
1: طبعا.
0: سأجهز الأولاد وكل شيء في دقائق، لا لا، في ثوان.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

سلامة الكهرباء سلامتك. اجعل الفحوصات الدورية للكهرباء أولوية، وذلك لتفادي أي حوادث كهربائية مستقبلية.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تحرص على دعم مختلف المشاريع والمبادرات الخليجية في القطاعات كافة بما فيها الاقتصادي والمالي. رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تشيد بما تتمتع به المرأة المغربية من كفاءة واقتدار وما حققته من حضور فاعل في مختلف المواقع. بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد، الخدمات الطبية الملكية تحتفي بالأطفال المتعافين من السرطان بمشاركة أسرهم والكوادر الصحية التي رافقتهم خلال مراحل العلاج. نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين تواصل جهودها للبناء على المنجزات المتحققة في منظومة البنية التحتية وتوظيف مقوماتها وفق أعلى المعايير المبتكرة. ومحافظ المحافظة الجنوبية يؤكد أن الاحتفاء باليوم العالمي للمسن يمثل فرصة لتجديد التقدير والاعتزاز بما قدمه كبار السن من إسهامات وعطاءات.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مواصلة دعم مختلف المشاريع

المبادرات الخليجية في كافة القطاعات ومنها الاقتصادي والمالي، بما يعزز من مسارات التعاون والتكامل ويسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات، وذلك تحقيقا لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. مشيرا سموه إلى ما يجمع دول المجلس من روابط متينة وأواصر أخوية راسخة وتطلعات مشتركة تعد هي الأساس الذي تستند إليه مسيرة العمل الخليجي المشترك. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حامد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 26 بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد الوطني ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السيدة كريستيا لينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي التي تزور مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع المشترك لأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع صندوق النقد الدولي، والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا سموه عن تمنياته للمشاركين في الاجتماع بالتوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك وتنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز مسيرة التعاون الخليجي، لافتا سموه إلى الحرص على تطوير التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤسسات المالية، إلى جانب مواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية بما يدعم مختلف مسارات التنمية. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 26 بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد الوطني ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي المدير العام لصندوق النقد الدولي عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليهم من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في مختلف المجالات لا سيما المالية والاقتصادية منها، بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، متمنين لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية تهنئة إلى معالي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة نيلها الثقة الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بتعيينها في منصب رئيسة للحكومة. وأعربت سموها عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الاستحقاق التاريخي الذي أصبحت بموجبه أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المملكة المغربية. وأكدت صاحبة السمو الملكي أن هذا التعيين يجسد ما تتمتع به المرأة المغربية من كفاءة واقتدار وما حققته من حضور فاعل في مختلف المواقع، كما يعكس ما تحظى به المرأة من دعم ورعاية في ظل القيادة المغربية الشقيقة، ويمثل في الوقت ذاته محطة مضيئة في مسيرة المرأة العربية، ويؤكد ما أحرزته من تقدم نوعي في الوصول إلى مواقع صنع القرار وما تمتلكه من قدرات وكفاءات تؤهلها للإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل أوطانها وخدمة مجتمعاتها، داعية سموها المولى عز وجل أن يوفق السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في أداء مهامها الوطنية.

وأن يعينها على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار في المملكة المغربية الشقيقة، وأن يوفق المرأة المغربية والعربية لمزيد من الإنجازات والعطاء في مختلف ميادين العمل الوطني. بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقامت الخدمات الطبية الملكية مركز البحرين للأورام حفلا للاحتفاء بالأطفال المتعافين من السرطان بمشاركة أسرهم والكوادر الصحية التي رافقتهم خلال مراحل العلاج، في مناسبة إنسانية توجت رحلة من الصبر والعزيمة والرعاية المتخصصة. وشهد الحفل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة اللواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، وقادة المستشفيات ومديرو المراكز الطبية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين. واحتفى الحفل بتعافي 18 طفلا هذا العام، ليصل إجمالي عدد الأطفال المتعافين خلال عامين إلى 23 طفلا، بما يعكس جهود الخدمات الطبية الملكية في توفير الرعاية التخصصية للأطفال المصابين بالسرطان ومساندتهم للعودة إلى حياتهم ومواصلة أحلامهم. وفي كلمته بهذه المناسبة، رفع قائد الخدمات الطبية الملكية خالص الشكر وعظيم التقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على تفضله بالحضور ومشاركة الأطفال وأسرهم فرحة التعافي، مؤكدا أن حضور سموه يترك أثرا طيبا في نفوسهم ويجسد اهتمامه بالأطفال والشباب ودعم تطلعاتهم. وأكد سعادته أن الخدمات الطبية الملكية تواصل الارتقاء بالرعاية الصحية في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبدعم ومتابعة من صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين. وأعرب سعادته عن اعتزازه بشجاعة الأطفال المتعافين وصبر أسرهم، مثمنا جهود الفرق الطبية والتمريضية في تقديم العلاج المتخصص والدعم النفسي والإنساني، بما يسهم في استعادة الأطفال عافيتهم ومواصلة حياتهم بثقة وأمل. وتضمن الحفل كلمة للدكتورة دلال البرشيد رئيس قسم أمراض الدم والأورام للأطفال، وعرض فيلم تعريفي استعرض أبرز إنجازات القسم بمركز البحرين للأورام. كما تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد بتكريم الأطفال المتعافين وسط فرحة أسرهم والحضور، وتسلم سموه هدية تذكارية من سعادة قائد الخدمات الطبية الملكية تقديرا لتشريف سموه الحفل ومشاركة الأطفال وأسرهم فرحة التعافي. ثم تفضل سموه بالتقاط صورة تذكارية مع الأطفال والحضور، أعقبتها جولة اطلع خلالها على محطات الأطفال وما تتضمنه من أنشطة وفعاليات مصاحبة للحفل. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل جهودها للبناء على المنجزات المتحققة في منظومة البنية التحتية وتوظيف مقوماتها وفق أعلى المعايير المبتكرة لدعم الاستدامة في شتى القطاعات الحيوية، تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولفت معاليه إلى أن تحقيق الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد يحظى بأهمية بالغة في البرامج الحكومية التي تعتبر البيئة أولوية في الخطط التنموية الرامية لتحقيق الموازنة المثلى بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يترجم التزامات المملكة بأهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، والتي تتواءم مع أولويات برنامج الحكومة ومحاوره. جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم بحضور سعادة المهندس وائل بن نصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وعدد من كبار المسؤولين بافتتاح مركز استدامة التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة في العاصمة المنامة، والذي يعد حاضنة متخصصة في التوعية والتدريب وبناء القدرات في مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني، بهدف نشر المعرفة البيئية وترسيخ الممارسات المستدامة. بهذه المناسبة

وها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تنهض به الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحويلها من مفاهيم نظرية إلى ممارسات ملموسة، لا سيما وأن المشاريع النوعية التي يطلقها القطاع الخاص تمثل رافدا أساسيا يدعم الجهود الحكومية الرامية للاستثمار في الكوادر الوطنية وتسليحها بأدوات المعرفة والابتكار البيئي. وخلال الحفل اطلع معاليها على مختلف أقسام المركز وما يوفره من خدمات وبرامج تدريبية وتوعوية وعلى آليات توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل بيانات المخلفات وإعادة التدوير

0: شؤون البلديات والزراعة وكل من بنك البحرين الإسلامي وصفاء المنصة الوطنية لتعويض الكربون والعمل المناخي في البحرين وأحدى الشركات التابعة لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة، وحيا معاليها الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة شؤون البلديات والزراعة والقائمون على مركز استدامة، موجها شكره للشركاء على دعمهم ومساندتهم التي تمثل تطبيقا عمليا لمفهوم المسؤولية المجتمعية لدفع العمل البيئي نحو آفاق أرحب، راجيا للجميع التوفيق والنجاح في تحقيق الغايات المنشودة بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن. من جانبه أعرب سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة عن بالغ شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح المركز، مشيدا بدعم معاليه للجهود الرامية إلى نشر الوعي البيئي وترسيخ الممارسات المستدامة. وأكد سعادته أن مركز استدامة يمثل إضافة نوعية للمبادرات الوطنية الهادفة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية لما سيسهم به بشكل مباشر في تعزيز دور الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في المحافظة على الموارد وحماية البيئة.
1: خطوة جديدة في مسار العمل البيئي في مملكة البحرين يمثلها مركز استدامة التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة، بوصفه حاضنة متخصصة في التوعية والتدريب وبناء القدرات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني، بما يعزز الوعي البيئي وترسيخ الاستخدام الأمثل للموارد.
2: هذا المركز الذي سيكون بإذن الله نواة للتوعية وإدارة عمليات النظافة والتحكم ونشر الوعي البيئي ومفاهيم الاستدامة. طبعا اليوم بمساهمة ودعم فريق البحرين افتتح هذا المركز في حلته الجديدة في قلب العاصمة المنامة، ليكون مركزا لنشر رسائل التدوير والاستدامة وإعادة التدوير بالعديد مع الشركاء في مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية. نأمل أن يكون بإذن الله منطلق نحو آفاق أرحب للاستدامة في مملكتنا العزيزة إن شاء الله.
1: ويعتمد المركز على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل بيانات المخلفات وإعادة التدوير وإصدار مؤشرات وإحصاءات دقيقة، إلى جانب برامج ومبادرات تسهم في توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة.
3: حقيقة يعني هذا المركز كانت فكرة تراودنا في الوزارة من فترة، حقيقة نعمل مركز حقيقة لمنظومة المخلفات بشكل متكامل. مثل ما شفتوا هذه النواة الأولى اليوم لإدارة المخلفات وجمع الإحصائيات وأيضا إدارة المنظومة بشكل متكامل. اليوم مثل ما شفتوا يعني المحل قام حقيقة يعني بالشراكة مع القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص شريك أساسي معانا حقيقة في ما يتعلق في منظومة النظافة.
4: احنا سعيدين بالمشاركة في هالمركز، ووفرنا لهم الريسايكلبل ماتيريال نقوم بإعادة تدويرها حفاظا على المجتمع والبيئة.
5: طبعا شيء جميل في مركز استدامة انه وفروا قاعة الى تدريب الطلبة، ما شاء الله قاعة إلى الورش اللي ممكن نستفيد من القطع اللي كانت ترمى أو تنقط، شلون تكون استدامتها، نوفرها في أعمال فنية حلوة يستفيدون منها الطلبة.
6: طبعا مركز استدامة لإدارة المخلفات هذا يعتبر مركز شراكة بيننا وبين شركات النظافة مع وزارة البلديات. المركز هذا المعني فيه وأهدافه أنها هي تقوم بنشر الوعي بالبيئة إظهار أبرز جهود وزارة البلديات في خدمات النظافة.
1: ومن التوعية إلى التطبيق، يعزز مركز استدامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع، ويدعم ممارسات إعادة التدوير والمحافظة على الموارد وصولا إلى بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة.
0: شهد سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية الفعالية المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للمسن، والمقامة بالتعاون بين المحافظة الجنوبية ومؤسسة مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين. بهذه المناسبة أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي كبار السن

0: عناية واهتماما خاصا، مشيرا سموه إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمسن يمثل فرصة لتجديد التقدير والاعتزاز بما قدمه كبار السن من إسهامات وعطاءات في المجتمع، حيث أن الاهتمام بكبار السن ورعايتهم يأتي انطلاقا من القيم الأصيلة التي تضع احترام الوالدين وتقدير كبار السن في مقدمة أولوياتها المجتمعية. وأشار سموه إلى أن المحافظة الجنوبية تحرص على تعزيز البرامج والمبادرات الموجهة لكبار السن وتوفير أوجه الدعم والرعاية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج الاجتماعية والتوعوية، إلى جانب التواصل المستمر مع الأهالي ورصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقد شملت الفعالية عرض فيلم قصير استعرض أبرز الجهود والمبادرات الموجهة لخدمة كبار السن وتعزيز مكانتهم في المجتمع، تلاه قيام سمو المحافظ بتكريم الجهات المشاركة تقديرا لدورها وإسهاماتها في إنجاح هذه المناسبة، وهي مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين، ودار المنار لرعاية الوالدين، ونادي عبد الله يوسف فخر الاجتماعي، ونادي درة الرفاع الاجتماعي للوالدين. في ختام الحفل تسلم سموه هدية تذكارية من مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين، عقب ذلك جولة لسموه في المعرض الإلكتروني للصور والمعرض الحرفي التراثي المصاحب.
1: تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمسن في مناسبة تبرز مكانة كبار السن وما قدموه من عطاء وخبرات، وتعكس الاهتمام بتعزيز حضورهم ومشاركتهم في المجتمع. وفي هذا الإطار نظمت المحافظة الجنوبية فعالية مجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين في جمعية الحكمة للمتقاعدين، وبمشاركة عدد من رواد مراكز رعاية الوالدين.
2: طبعا احنا اليوم سعداء باحتضان المحافظة الجنوبية برعاية ودعم من سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية هذا الاحتفال باليوم العالمي للمسن الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام. نحن اليوم سعداء بوجود هذه الفئة، سعداء بوجود هذه الشراكات والعلاقات الأهلية مع القطاع الأهلي في تحسين جودة الحياة.
1: وشهدت الفعالية المجتمعية تكريم عدد من مراكز ومؤسسات رعاية الوالدين، فيما استعرض المعرض الحرفي التراثي المصاحب أعمال ومنتجات رواد هذه المراكز وما تسخر به من خبرات وإبداعات.
3: دائما المحافظة الجنوبية تتميز في هذه المناسبات، وخصوصا مناسبة تكريم كبار السن. احنا نفتخر ان نكون نشارك ابائنا وامهاتنا هذه الاحتفالية.
4: تشرفنا جميعا بإقامة هذه الاحتفالية وهذه الفعالية خدمة للمسنين ومباركة لليوم العالمي للمسنين تحت هذا الشعار، شعار العطاء والخير والمحبة في هذا المجتمع الطيب.
5: طبعا المحافظة الجنوبية ما تنسى المتقاعدين أو كبار السن في رعايتهم وعمل مهرجاناتهم سنويا.
1: اهتمام متواصل بكبار السن يحفظ مكانتهم ويعزز مشاركتهم لتبقى خبراتهم وتجاربهم رصيدا تستفيد منه الأجيال، وعطاؤهم جزءا أصيلا من مسيرة المجتمع.
0: على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، دشنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني موقعها الإلكتروني بحلته المطورة. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إطلاق الموقع الإلكتروني بتصميمه الجديد يأتي في إطار مواصلة الوزارة تطوير منظومتها الرقمية ومستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستفيدين، بما يتماشى مع المعايير الحكومية المعتمدة لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية. وأوضحت سعادة الوزيرة بأن الموقع يوفر تجربة رقمية أكثر سهولة ووضوحا للوصول إلى الخدمات والمعلومات الإسكانية من خلال تنظيم المحتوى والخدمات بصورة أكثر كفاءة، بما يتيح للمواطنين والمستفيدين الوصول إلى احتياجاتهم الرقمية بسهولة وسرعة. وأضافت سعادتها أن الموقع الذي تم تطويره من قبل كوادر وطنية متخصصة سيسهم في رفع كفاءة البنية الرقمية للوزارة وتعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات

0: إلى جانب دعم التكامل مع المنصات والخدمات الحكومية الرقمية بما يواكب مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين. للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ أحمد الذوادي مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. بعد تطويركم لموقع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ما أبرز ما يقدمه الموقع الإلكتروني المطور للمواطنين وللمستفيدين، وكيف سيسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الرقمية للوزارة وأيضا أمن المعلومات؟
1: مساكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة. يأتي تدشين الموقع الإلكتروني بهلته المطورة على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطوير قنواتها الرقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستفيدين بما يتماشى مع المعايير الحكومية المعتمدة لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية. وقد ركزنا في تطوير الموقع على تسهيل تجربة المستخدم من خلال تنظيم المحتوى والخدمات بصورة أكثر وضوحاً وكفاءة، بما يساعد المواطن على الوصول إلى المعلومات والخدمات الإسكانية التي يحتاجها بسهولة وسرعة. فالهدف من هذا التطوير هو أن ينعكس تحديث الموقع بصورة مباشرة على تجربة المستفيد، وأن تكون المعلومات مرتبة وواضحة والوصول إليها أكثر سلاسة. كما يدعم الموقع تعزيز التواصل مع الوزارة عبر قنواتها الإلكترونية، ويسهم في توفير تجربة رقمية تلبي احتياجات المواطنين والمستفيدين، ويأتي ذلك ترجمة لتوجهات الوزارة نحو مواصلة تحسين خدماتها وتطوير وسائل تقديمها بحيث تكون سهولة الاستخدام ووضوح المعلومات من العناصر الأساسية في تطوير قنواتها الرقمية. تم تطوير الموقع الإلكتروني من قبل كوادر وطنية متخصصة مع التركيز على رفع كفاءة البنية الرقمية للوزارة وتعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات، إلى جانب دعم التكامل مع المنصات والخدمات الحكومية الرقمية. وهذه الجوانب تمثل عناصر أساسية في تطوير الموقع لضمان أن يجمع بين سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء ومراعاة متطلبات أمن المعلومات. وقد جرى تطوير الموقع بما يتماشى مع المعايير الحكومية المعتمدة لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، وبما يدعم جهود الوزارة في تحديث منظومتها الرقمية. ويسهم هذا التوجه في تعزيز قدرة قنوات الوزارة الإلكترونية على تقديم الخدمات والمعلومات بصورة أكثر كفاءة ومواكبة التطور في الخدمات الحكومية الرقمية. ويمثل تدشين الموقع بهلته المطورة خطوة ضمن مسار التحول الرقمي الذي تواصل الوزارة العمل عليه بما يواكب مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين. وهدفنا هو توظيف الإمكانات التقنية لتحسين تجربة المواطنين والمستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
0: نعم، الأستاذ أحمد الذوادي مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعلن مجلس المناقصات والمزايدات تحديث الدليل الإرشادي للجهات المتصرفة ليوفر ل 109 جهات متصرفة مرجعا عمليا يجمع إجراءات تقديم طلبات المناقصات والمزايدات الحكومية ومتطلباتها وأطرها التشريعية بما يساعدها على إعداد طلبات مكتملة ويحد من الحاجة إلى إعادتها للاستكمال. للمزيد ينضم إلي هاتفيا سعادة المهندس السيد جمال عبد العزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات. أهلا ومرحبا بك في هذه النشرة. بداية، ما أبرز الإضافات التي يتضمنها الدليل الإرشادي المحدث، وأيضا كيف ستنعكس على سرعة وكفاءة تقديم طلبات المناقصات والمزايدات كذلك؟
2: طبعا مثل ما ذكر في تقريركم، الدليل ذي يعتبر مرجع لكافة الجهات المصرفة والوزارات، الجهات الحكومية والشركات الحكومية، والبالغ عدده حوالي 109 جهات. يعتبر أداة مهمة في تسهيل عملية طرح المناقصات والمشتريات والمزايدات الحكومية، وفي كافة الأمور المتعلقة بعملية الطرح لغاية الترسية وما بعد الترسية. يوضح كل مراحل المناقصة وربط الإجراءات مع بعض وقوائم التحقق، فبالتالي هو مهم جدا في عملية إعطاء صورة متكاملة

0: للممارسين والمشتغلين في مجال المشتريات عن كيفية طرح المناقصة في القطاع الحكومي، وتفرع لعدة أبواب. تقريبا نتكلم عن 5 فصول تغطي أهم مراحل المناقصات، سواء إجراءات التأهيل، تمديد وتجديد العقود، الأوامر التغييرية، المشتريات المبيعات الداخلية، خطط المشتريات، وإلى نحو ذلك من مواضيع هامة.
1: نعم، وكيف سيسهم توحيد الإجراءات والمتطلبات في تقليل إعادة الطلبات للاستكمال ودعم الجهات الحكومية في الالتزام بالجداول الزمنية لمشاريعها طبعا؟
0: بدون شك، مثل احنا نقول يعني في أي إجراء سواء حكومي أو غير حكومي، كفاءة الإنجاز تعتمد درجة أولى على وضوح المتطلبات وجودة إعدادها. فبالتالي هذه الدليل أداة مهمة في تسريع وتنفيذ المشاريع الحكومية، بحيث أن توصلنا الطلبات كمجلس مناقصات بصورة متكاملة، وبالتالي هذه يؤدي إلى جودة المناقصة نفسها، سواء من اشتراطات أو معايير أو من خلال تسريع الإجراءات، بحيث تنطرح المناقصات في الوقت المحدد بصورة متكاملة، وتكون تحقق المشاريع الحكومية والمشتريات الحكومية في الوقت المناسب، وهذا يرفع جودة الخدمات الحكومية، اللي بلا شك أن مجلس المناقصات له دور رئيسي في طرح أغلب المشاريع التنموية في البلد. طبعا أضيف على ذلك، ترى هذا الدليل يعني يعتبر أداة مهمة لكافة العاملين في مجال المشتريات، حتى لو تكلمنا عن أنه يكون أداة لتجريب الموظفين الجدد العاملين في مجال المشتريات والمبيعات. بالتالي هذه فرصة جدا مهمة أن يكون عندنا منظومة متكاملة من الأدلة، وهذا يضاف على الأدلة الأخرى اللي أصدرناها مؤخرا، ومن أهمها دليل كذلك الموردين والمقاولين. فعندنا لله الحمد منظومة متكاملة من الأدلة الإرشادية اللي تسهل عمل كافة المتعاملين مع مجلس المناقصات، من جهات متصارفة وجهات حكومية، زائد موردين ومقاولين وجميع المشتغلين في مجال المشتريات.
1: نعم، سعادة المهندس السيد جمال عبد العزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، كل الشكر لك على هذه المداخلة. يواصل فريق الاتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية التجارب الميدانية والاستعدادات المكثفة والتهيئة على مضمار حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا، وذلك تأهبا لانطلاق منافسات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، الجولة 16 من بطولة العالم للفورمولا 1.
2: تتواصل الاستعدادات والتجارب على مضمار حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا وصولا إلى الجاهزية الكاملة لانطلاق منافسات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، وسط حرص بحريني واضح على تقديم صورة تليق بمملكة البحرين وبمكانتها في عالم رياضة السيارات، وترجمة الخبرات المتراكمة إلى أداء ميداني يعكس الاحترافية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف.
3: الشباب البحريني متعودين على الامور دي، مو اول سباق سويناه، ويمكن احنا الدوله الوحيده اللي نقدر اللي عندنا الكوادر ونقدر شبابنا انه يسوون سباقات برا، ويعني سويناها ازم مره والشباب متعودين عليها. بس بالنسبه حق الكوادر، نعم احنا متجهزين والشباب يقدرون يسوونها ان شاء الله.
2: وشهدت حلبة سيبانغ منذ وصول مختلف الكوادر والمنظمين البحرينيين حركة ميدانية مكثفة عكست مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها الفرق البحرينية، وبحرصها على الاستعداد المبكر لمختلف المهام والمسؤوليات التنظيمية، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة والاحترافية في إدارة مختلف جوانب السباق، بالإضافة إلى تجارب التهيئة العملية في مختلف نقاط الحلبة، حيث باشر كل فريق مهامه واختبار تجهيزاته والتأكد من جاهزية المعدات والأدوات ووسائل الاتصال وصولا إلى أدق التفاصيل التي قد يكون لها دور في ضمان انسيابية العمل وسلامة المشاركين خلال أيام السباق. لم تقتصر الاستعدادات على الجوانب التنظيمية والإدارية، بل شملت كذلك إجراء تجارب عملية تحاكي الحالات الطارئة التي يمكن أن تقع على المضمار. في هذا الإطار أجرى الفريق الطبي التابع للمنظومة البحرينية

0: تجربة ميدانية لطاقمه من خلال تنفيذ سيناريو يحاكي عملية إنقاذ مصاب من داخل إحدى السيارات والعمل على إخراجه بطريقة آمنة وسليمة وفي أسرع وقت ممكن وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.
1: احنا بالنسبة لنا طبعا كفريق طبي من 2004 هذا الفريق تقريبا شب كان قاعد يعيد نفس الإنجاز وتحصل موصل لأعلى المستويات. فالمشاركة اللي صارت الحين خارج البحرين في ماليزيا هي لأول مرة فعلا، والحمد لله رب العالمين جاهزية تامة، وصار التعاون مشترك بيننا وبين الفريق الماليزي. في بداية الأيام رحنا إلى الحلبة وأخذنا يعني لكل نقطة ولكل زاوية في الحلبة نطالع جاهزيتهم بما فيها اللي هو العيادة الطبية، والحمد لله رب العالمين كانت الأجهزة متوفرة وكانت الأمور على أتم واستعداد كامل، وإن شاء الله يعني بفضل هذه الجهود يطلع السباق البحريني اللي في ماليزيا بالمستوى اللي احنا نتمناه، وراح نرفع راية البحرين إن شاء الله ونحقق اللي كنا نحققه في كل سنة في السباق.
2: دائما جاهزين على طول، بس خاصة حق هالريس جاهزين أكثر من اللي احنا نسوي، جهدنا أكثر لأننا مو في البحرين، احنا في ريس البحرين في ماليزيا، لكن بنثبت حق العالم أن احنا كفو ونقدر نمشي ريسات في أي محل كان.
0: الكوادر البحرينية تؤكد على الدوام أن حضورها في هذا الحدث لا يقتصر على أداء مهمة تنظيمية، وإنما يحمل معه رسالة وطنية مفادها أن اسم البحرين وخبرات أبنائها قادران على الحضور والتميز أينما كانت وجهة سباقات رياضة السيارات العالمية.
3: وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: يا من إليه جميع الخلق يبتهلون،

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.
1: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل

0: تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت، أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة، ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب، وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات، سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان جعفر حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: اختيار الشريك المناسب.
3: قبل أن ترتبط بأي شخص، اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيه العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، حياكم الله في حياتي.

جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي يتناول اللهجة كحالة من حالات اللغة، وهي ابتكار إنساني للتخاطب اليومي، ولكن فوين في الأسواق وفي المعاملات وفي الحياة اليومية. أما اللغة العربية العظيمة فطبعا هي لغة الكتابة والخطابة والشعر، إضافة أن الله سبحانه وتعالى شرف وجعلها لغة القرآن الكريم. وللعامة طبعا آداب، وهذا الأدب فيه ميزات جميلة جدا في الصدق في التعبير وفي البعد عن التصوير والزخرف القولي. والأدب الشعبي البحريني جاء شعر ونثر وعلى شكل قصة وغنية مجهولة المؤلف فوق سطح سفينة، أو غناء أم على طفلها في المهد، أو على أشكال أخرى كثيرة. مستمع الكريم، حاولنا تتبع الإبداع الشعبي الذي جاء بهذه اللهجة، وجمعنا ما توصلنا إليه في معجم سميناه معجم للفاظ والتعابير البحرينية، وقسمناه إلى صفحات، وها نحن نستعرض صفحاته معاكم. وعندنا في الصفحة الأولى تعابير شعبية. عزيزي المستمع، نحن نطلق على الهر قطو، العرب تسميه قط، وابن دريد قال أحسبها ليست عربية الهر أو السنور، وأهل الريف البحرين يسمونه سنور، وأهل المدن يسمونه قطو، تجمع على قطاوة، وهذا أيضا نوع من أنواع الجموع في اللهجة الذي ينتهي بهمزة، تخفف الهمزة إلى واو مثل جزء، يقولون يزو، تجمع على إزاوة، على وزنها إزاوة، ذي أحد أوزان الجموع، قدو وقداوة، قطو وقطاوة. إذن اللي خلانا أقول عن القطو، عندي عدة تعابير عن هذا الحيوان الجميل الأليف الذي مخادع، أحيانا يتحول إلى مخادع، وأحيانا يتحول إلى مضر، وأحيانا إلى أليف، ودائما يمشي بروحه ويكافح من أجل الحياة، وينهب رزقه نهب، إذا ما حصل إبوق، جرب إذا كنت على على سفرة أكل وفي قطة وحذاك قطع السمكة تلقى يعضها ويركض روح بعيد يأكلها، ما يبي أحد يشوفه، وإذا قفلت عنه يمد يده ولا يتوانى يبوق سمكتك من قدامك حتى لو أنت مربيه. الواقع هناك عدة تعابير عن هالقطو. أول تعبير تونا قبل كم حلقة متحدثين عنه، قلنا قطو ما يدوس الشلة لأنه هو نظيف، ولكن طبعا هو يدوس الشل إذا كان رزقه في الشل، ولما تثبر الماية وفي سمكه دائما يحوط القطو ويدوس الشلة عشان يصل إلى السمكه. ولكن هذا تعبير عن الشخص الحذر الذي لا يوقع نفسه في المصائب، يقولون عنه قطو، ولكن لازم تقول قطو ما يدوس الشلة. إذا قلت قطو بروحه معنى شخص مضر، هي القطو بمعنى هي المضر. يعني إذا أطلقت صفة قطو على شخص من غير أن تتبعها ما يدوس الشلة، كأنك أنت في الحالة ذي يعني تقول له أنت مضر. وبعدين عندنا قطوة الحيايج. الواقع هذا التعبير مر علينا قبل كم حلقة، وأحد المستمعين الكرام صلح لي خطأ وقعنا فيه. الحائك البحريني من أدواته، طبعا إذا شفتوا في المعرض أو رحتوا بني جمرة وشفتوا الحياج وهم يقومون بصنع الأوزرة وصنع هالثياب النسائية المطرزة، وفي الزمن السابق حتى الأشرعة كانوا ينسجونها، هذا النساج البحريني يستخدم أداة صغيرة، هي تأخذ الخيط من يمين اليسار ومن اليسار اليمين، يطلقون عليها قطوة، فيقول لك قطوة الحياج صادت فار. هل يصير هالكلام ذي؟ لا، ما تصيد فار، لأن لو واحد قال لك فار الكمبيوتر ياكل بستوق، تصدقه ما تصدقه؟ الكمبيوتر في شيء يسمونه الفار اللي هو الماوس.

اللي يحرك الشاشه يسمونه فار. الان مصطلح من الانجليزيه ماوس، لكن هل الفار ذا ياكل بالسوق؟ لا، هذه تسميته فار، ولكن فار البيوت شيء اخر. كذلك هذه مالت الحيايج القطوه ما تصيد فيران، لان هذه مجرد قطع من الخشب. بعدين عندنا نقول القطو يلعب بذيله. هني الواقع في نظريه فسيولوجيه. الله عزكم، الكلب لما يهز ذيله تعني فرحان ولا عنده استعداد ينبح عليك. اذا مو فرحان يشخر ويكشر عن نيابه، واذا كان خايف يحط ذيله بين ريوله ويركض وشندس. هذه التعابير المعروفه عن الكلاب، ولكن القط اذا هز ذيله معناها مقبل على معركه. وعلماء الحيوان يقول لك اذا تلاقى قطو مع كلب في سوء فهم يحصل، لان الكلب هز ذيله فرحان، فالقطو يعتقد انه يهز ذيله يبي يبدي معركه، فيقوم هو ايضا يهز ذيله، فتصير وقعه بالاثنين. هذه غريزه الله سبحانه وتعالى اوجدها في الحيوان، وكل حيوان له صفه معينه. والقطو طبعا لما يلعب بذيله انت تقول يعني استعرنا هذا التعبير، فلان يلعب بذيله يعني ناوي على شيء شر، مو بشر ما تدري. شفت فلان؟ شفته يا اخوي، اشوفه قاعد يلعب بذيله. هذا التعبير اخذناها من الحيوانات، خصوصا من القط، اذا لعب بذيله معناها مقبل على معركه. وعندنا تعبير ايضا يقول لك قطو وطاقه بمصران. الان اذا تبي تطق شخص، هل الطقه مثل تاخذ لك ساعه ذهب وتطقه بساعه ذهب؟ بيحطها في مخبأ وخلاص انتهت السالفه. طقه بحصى مثلا، هل تطق القطو مصران؟ هذه انت تكرمه في الحاله ذي. يعني يشابه قول اخر طرى علي يقول لك الذيب يبكي ما يبي يسرحونه بالغنم. طبعا الذيب لا يسرح بالغنم لانه ياكلهم، بس بكاء الذيب في الحاله ذي هذا من المستحيل. انت من المستحيل لما تطق القطو بمصران كانه يعني تزعله او كانك تهرب من قدامك، ابدا. هذه ايضا استعيرت في الحياه العامه. احنا عندنا لما واحد يحاول يسيء اليك بشيء يمدحك هو وتعتبره انت فخر، فتقول قطو طق بمصران. واعتقد اعزائي المستمعين ان تعابيرنا عن القطو خلصت، ويجب ان ننتقل الى صفحه ثانيه.

اللهجة تختلف عن اللغة الأم. إذا كانت اللغة العربية فيه كثير من المفردات الدخيلة من السريانية ومن العبرية ومن اللاتينية ومن الفارسية ومن الأشورية ومن القبطية القديمة، هذه شعوب العالم تأخذ وتعطي مع بعض، وليس هناك استنكار أو جدل أو كأن يعني نقيصة الواحد يقول لك إذا أنا استعاريت من لغات أخرى. أبدا، اللغة العربية أيضا أعطت العالم يعني تكاد لا تخلو لغة من لغات العالم عن مفردات دخيلة تستقر ضمن قاموسهم اللفظي. ولكن في لهجتنا البحرينية، المتحدث باللهجة يجد لنفسه السعة والرخصة بأن يستعير ما يشاء ويتحدث بما يريد دون قيد، لأن لا هناك نحو يقيد ولا هناك أعراب ولا هناك قواعد، وإذا جاءت المفردة باللغة الأجنبية يستعيرها كما هي ولا عليه من أي شيء. وأكثر اللغات التي استعارت منها اللهجة البحرينية هي اللغة الإنجليزية.

كم هائل من المفردات دخلت علينا، ومهما حاولنا نجمع أو حاول بعض الباحثين يجمعون نجدهم أيضا مقصرين في الشغلة دي. فنستعرض معاكم الآن عدد من المفردات الإنجليزية. أولا مفردات السيارة كلها من الإنجليزي، الداشبورد، البادي، زين، الويل، الويل بالانس، الكلتش، الموتر، عشرات عشرات. يعني لو حط له ورقة وقلم بس أفلل السيارة نجد كل مفردة أجنبية دخلت على اللهجة. والآيل وآيل بريك وآيل بامب وآيل فلتر والآيل الكوار وغيره وآيل جير، يعني عشرات أنواع الزيوت التي تضع في السيارة أيضا أخذناها كما هي.

0: بريك وآي البامبو وآي الفلتر وآي الكوار وغيره وآي الجير، يعني عشرات أنواع الزيوت التي تضع في السيارة أيضا أخذناها كما هي. ولكن أيضا بعض المخترعات مثل آيس بوكس، ثلاجة، الآن نسميها ثلاجة، قبل كانوا يسمونها آيس بوكس. وعندنا مثلا الأفتر شيفينج اللي احنا نسميه الزجاجات العطر هذه اللي عقب الحلاقه نستخدمها، نقول حطيت افتر شيفنج حرق ساطري. نميزها عن العطر لان هناك عده انواع من العطور، الكولونيا والعطر نفسه اللي احنا نطرق على خنه من التركيه، والعطر ما بعد الحلاقه نقول افتر شيفنج علشان ان يعني نميزه عن العطور الثانيه. الاريل هو السلك الذي يستقبل المحطات التلفزيونية أو محطات الراديو، نسميه أريل، هو من إريال الإنجليزية. حتى العصير، عصير البرتقال وعصير هذه الجوز، كلمة جوز يقولك صب لي جوز، عطني أرنجوز، وبعد مو بجوز أرنجوش، نقول أرنجوش. والجماعة الشعبية شو تقول؟ أرنجوش هو العصير عندهم. فإذا أرادوا يغيرون قال لك عطنا أرنجوش طماط، طبعا ما في شيء اسمه أرنجوش طماط أو أرنجوش همب، أورنج معروفة برتقال وجوز عصير، عصير برتقال. فلأن حفظوا الأرنجوش مثل النواخذ أول اللي راحوا الهند، يقول لك رحت في شارع محمد علي رود. طيب هو محمد علي رود تعني كلمة رود من الإنجليزية تعني شارع، فليش شارع؟ هذا أيضا يذكرنا كلام إقحطة اللي يقول عطوني كوباية مية في جلاس. ومن ضمن أيضا في المقاييس مثلا نقول إكس لارج ولارج، زين، وتروح حق الكواي تقول له سوي لي القميص ذي أو القطرة ذي أرجنت، بمعنى فورا، أرجنت من الإنجليزية. في الدواء الأيدين مثلا، هذا الذي يكاد لا يخلو منه أي بيت، أيدين الذي نضعه على الجروح هي اللي يسمونها صبغة اليود، أيضا أيدين من الإنجليزية. وعندنا ألبوم الصور من الإنجليزية. وعندنا لما نشيل التلفون نقول هلو هلو هلو هلو هلو هلو تعني مرحبا من الإنجليزية، واندرجت في العالم كله. وأحيانا نحن شو نسوي؟ يعني نغير المفردات، مثلا أمبلانس، أمبلانس سيارة إسعاف، سميناها عمبلوس، حرف العين زدناه عمبلوس، مثل عس كريم، هي آيس كريم سميناها عس كريم. على كل حال أعتقد أن الوقت أدركنا، والمفردات اللي أخذناها من الإنجليز مفردات كثيرة جدا، نحاول طبعا في كل حلقة نجيب لكم عدد بسيط. وأعتقد أن الوقت أدركنا أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والاستعداد

الإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان جعفر حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: ومضة.
2: تعرف أن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل، غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل، نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة، درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك، تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

نبض الملاعب. نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في نبض الملعب. نبض الملاعب نشرة يومية تأتيكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3. قبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم. وتحيا الإخراج والتنفيذ تأتيكم من علي الحادي.

انطلقوا اليوم أولى فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا، وضمن 3 أيام حافلة بسباقات عالمية على مستوى والفعاليات الترفيهية المتنوعة على حلبة سيبانغ الدولية، وستقدم عطلة نهاية الأسبوع التاريخية هذه الكثيرة للحضور، حيث تتجه أنظار العالم مجددا نحو حلبة ماليزيا الشهيرة لرياضة السيارات، حيث تستمر الفعاليات حتى يوم الأحد، حيث ستفتح حلبة سيبانغ الدولية أبوابها للجمهور عند الساعة 8:30 صباحا يومي الجمعة والسبت عند الساعة 10 صباحا، حيث يتصدر برنامج يوم الجمعة على المضمار جولتان للتجارب الحرة مدة كل منهما 60 دقيقة، حيث تقام الجولة الأولى عند 12:15 بالتوقيت المحلي، 7:30 صباحا بتوقيت مملكة البحرين، تليها الجولة الثانية في الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي، 11:00 صباحا بتوقيت مملكة البحرين. وفي يوم السبت تقام جولة التجارب الحرة الثالثة لمدة 60 دقيقة في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت المحلي عند الساعة 7:30 توقيت البحرين، تليها التصفيات التأهيلية في الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي، 11:00 صباحا بتوقيت مملكة البحرين. وستحدد هذه التصفيات ترتيب الانطلاق لسباق جائزة البحرين الكبرى المكون من 56 لفة، والذي سينطلق يوم الأحد عند الساعة 3:00 عصرا بالتوقيت المحلي، 10:00 صباحا بتوقيت مملكة البحرين. وينصح المشجعون الذين سيحضرون فعاليات عطلة نهاية الأسبوع في حلبة سيبانغ الدولية بالتخطيط لرحلتهم والوصول في وقت مبكر قدر الإمكان لتجنب أوقات الذروة المرورية، ويرجى من الحضور التأكد من حيازة تذاكرهم السارية للحدث، بالإضافة إلى تصريح مواقف السيارات الصحيح والذي تم شراؤه مسبقا لدخول حلبة سيبانغ الدولية قبل الوصول إلى الموقع. ويعد تصريح المواقف ضرورية نظرا لمحدودية المساحات المتاحة، ولن يسمح بدخول من لا يحمل هذا التصريح، وكخيار بديل يشجع حاملو التذاكر والتصريح على استخدام

تستعرض منظمة بريبة البحرينية مسيرة 10 أعوام من التميز والنجاح بمناسبة مرور عقد على تأسيسها، مسلطة الضوء على تحولها الاستثنائي من منظمة نشأت في مملكة البحرين إلى واحدة من أسرع العلامات التجارية الرياضية نموا وأكثرها انتشارا ونشاطا على مستوى العالم في رياضة فنون القتال المختلط MMA. ومنذ انطلاقها في عام 2016 نجحت المنظمة البحرينية في إعادة رسم خريطة هذه الرياضة العالمية عبر تنظيم 109 فعاليات دولية لتسجل بذلك أرقام قياسية وتاريخية غير مسبوقة بزيارتها 39 دولة مستضيفة حول العالم، من بينها 20 دولة أوروبية، وهو ما يمثل أعلى معدل انتشار لجولات منظمة فنون القتال المختلطة في التاريخ، متصدرة بذلك المشهد الرياضي في القارة العجوز كأحد أبرز المحركات لهذه الرياضة.

هذا. وأعلنت حلبة البحرين أيضا موطن رياضات السيارات في الشرق الأوسط طبعاً طرح تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 لعام 27 مع خصومات تصل إلى 20% على تذاكر عطلة نهاية الأسبوع للسباق. ويقام السباق خلال الفترة من 12 إلى 14 من مارس على حلبة البحرين الدولية في الصخير ليشكل الجولة الافتتاحية لموسم 27 من بطولة العالم للفورمولا 1 الجديد، والذي يشهد أيضا استضافة مملكة البحرين لأول مرة على الإطلاق للسباق القصير سبرينت ضمن بطولة الفورمولا 1. وقبيل عطلة نهاية الأسبوع للسباق الكبير تستضيف الحلبة تجارب ما قبل الموسم للفورمولا 1 في الفترة من 24 ولغاية 27 من فبراير، مما يتيح للجماهير حول العالم فرصة أولى لمشاهدة السيارات الجديدة مجتمعة على المضمار استعدادا للموسم. وسيتم الإعلان قريبا عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بتذاكر تجارب ما قبل الموسم هذا. وتتوفر الآن تذاكر جميع منصات الحلبة، وتشمل هذه الخيارات المنصة الرئيسية المطلة على خط البداية والنهاية وممر الصيانة والمضمار المستقيم الرئيسي للحلبة، ومنصة المنعطف الأول المطلة على منعطف مايكل شوماخر، ومنصة بيون والتي توفر إطلالات رائعة على الأجزاء الداخلية لمضمار الحلبة البالغ طوله 5 كيلومترات و 412 مترا، وممر صيانة السباقات المساندة، ومنصة الجامعة المطلة على المنعطفين الثاني والثالث والخط المستقيم المؤدي إلى المنعطف الرابع، ومنصة الفوز المطلة على المنعطفين الأخير على المنعطفين عفوا الأخيرين للمضمار قبل نهاية خط النهاية. وتبلغ أسعار التذاكر ضمن العروض المبكرة للأيام الثلاثة لعطلة نهاية الأسبوع الفورمولا 1 156 دينارا بحرينيا للمنصة الرئيسية، و12 دينارا لمنصة المنعطف الأول، و104 لمنصة بيون، و60 دينارا لمنصة الجامعة، و56 دينار لمنصة الفوز. وتدعو حلبة البحرين الدولية الجماهير على الاستفادة من العروض المبكرة المتاحة لفترة محدودة والتي توفر خصومات تصل إلى 20% على تذاكر السباق.

واصلت مملكة البحرين صدارتها للدول العربية واستقرارها في المركز السابع آسيويا في دورة الألعاب الآسيوية 20 والمقامة في إيتشي نوغويا باليابان، والتي تستمر حتى 4 أكتوبر الجاري مع احتفاظها بحصيلة بلغت 21 ميدالية ملونة بواقع 11 ذهبية و5 فضيات و5 برونزيات، لتواصل بذلك حضورها في المراكز المتقدمة بجدول الترتيب العام للميداليات. وواصل لاعبو مملكة البحرين مشاركتهم في منافسات الجودو والجيجيتسو، حيث شهدت منافسات أمس

خميس حضورا بحرينيا في ثلاثة أوزان بواقع لاعبين في الجودو ولاعب واحد في الجوجيتسو وسط منافسة قوية ومواجهات متتالية امتدت حتى مراحل متقدمة. كان فيها لاعبا الجودو قريبين من تحقيق الميدالية البرونزية. وفي منافسات الجودو تألق سكيربي في منافسات وزن 81 كيلوغراما وقدم مشوارا قويا بدأه بالفوز على البنغلاديشي إسلام أميرول في دور 16 محققا الفوز بنتيجة المباراة ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي. وفي هذا الدور واجه الياباني سوتورو وانتهت المواجهة بفوز اللاعب الياباني ليواصل غريكوف مشواره من خلال منافسات الإعادة بحثا عن فرصة المنافسة على أحد الميداليات. ونجح سكيربي في استعادة توازنه خلال منافسات الإعادة وتمكن من تحقيق الفوز على لاعب هونغ كونغ لي كوك يونغ بنتيجة أيبون ليبلغ مباراة تحديد الميدالية البرونزية ويصبح على بعد مواجهة واحدة من الصعود إلى منصة التتويج. وفي مباراة تحديد المركز الثالث التقى سكيربي بالمنافس نفسه لي كونغ ويانغ إلا أن لاعب هونغ كونغ حسم المواجهة لصالحه لتنتهي المشاركة في منافسات وزن 81 عند المركز الخامس. وفي منافسة وزن 73 خاض محمد أولييف بدوره سلسلة من المواجهات القوية واستهل مشواره بالفوز على ممثل لاوس في الدور 16. وفي هذا الدور واجه الإماراتي كزيك ناغوتشيف وانتهت المواجهة لمصلحة اللاعب الإماراتي لينتقل أولييف إلى منافسات الإعادة التي منحته فرصة جديدة لمواصلة المنافسة على الميدالية البرونزية. ونعود إلى عالم الفورمولا 1 وإلى ماليزيا حيث تستعد البحرين لتقديم تجربة متكاملة تعكس هويتها الثقافية والتراثية ومكانتها في رياضة السيارات ضمن فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في ماليزيا والذي يقام من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل على حلبة سيبانغ الدولية. ويشكل السباق فرصة للتعريف بمملكة البحرين وسباقها أمام جمهور جديد من محبي رياضة السيارات في آسيا وتسلط الضوء على ما تتميز به المملكة من مقومات سياحية وثقافية وتجارب متنوعة إلى جانب خبرتها الممتدة في استضافة وتنظيم سباقات الفورمولا 1. وفي إطار الاستعدادات للسباق تعمل حلبة البحرين الدولية والاتحاد البحريني للسيارات بالتعاون مع نظرائهما في ماليزيا على تنظيم وإدارة الحدث إلى جانب هيئة البحرين للسياحة والمعارض وطيران الخليج ضمن جهود متكاملة لتقديم مجموعة من الفعاليات والتجارب المستوحاة من الثقافة والتراث البحريني. ويشارك في إدارة عملية السباق 561 من المارشل البحرينيين ومسؤولي الاتحاد البحريني للسيارات إلى جانب فريق حلبة البحرين الدولية بالتعاون مع حلبة سيبانغ الدولية ورابطة رياضة المحركات الماليزية والفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات. وعقب انتهاء لفات السباق 65 يوم الأحد سيتم تتويج الفائز بكأس سباق جائزة البحرين الكبرى والذي انتقل من الصخير إلى سيبانغ خصيصا لهذه المناسبة إلى جانب كؤوس المركزين الثاني والثالث وكأس الفريق الفائز والتي جرى نقشها بما يعكس خصوصية إقامة سباق البحرين للفورمولا 1 في ماليزيا.

الأرجنتيني بأربعة أهداف نظيفة على منتخب بوليفيا، وجزر كوك فاز على هايتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادلت بنما ونيوزيلندا بهدف لهدف، ولتنتهي بركلات الترجيح 5-3 لصالح المنتخب النيوزيلندي. وفي القارة الآسيوية، المنتخب الياباني يتعادل مع نظيره الإكوادوري، فيما فازت أوزبكستان على سوريا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، فازت غينيا على كينيا بهدف دون رد. وفي دوري الأمم الأوروبية تقام اليوم مباراة اليونان وهولندا عند الساعة 9:45. وفي نفس التوقيت هناك لقاء صربيا وألمانيا، وأيضا في نفس التوقيت مباراة ويلز والنرويج، وهناك لقاء اليونان وهولندا ويلز والنرويج والدنمارك والبرتغال. بعد المباراة الأخيرة للمنتخب البرتغالي، يبدو أن هذه هي الأيام كريستيانو رونالدو الأخيرة مع المنتخب. الشواهد كلها تشير إلى نهاية تقترب وسط أزمة يخرج الدون من الباب الضيق بعد مسيرة أسطورية مع برازيل أوروبا. لماذا لم يستفد ابن 41 عاما من قصص أساطير اختاروا التوقيت المناسب لإنهاء مسيرتهم؟ لماذا لم يدرك أن النهاية أحيانا تكون أجمل عندما تأتي قبل أن يفرضها عليك الواقع؟ رونالدو يعيش هذه الأيام أزمة مع مدربه ومواطنه جورجي خيسوس، وهي أزمة تبدو غريبة كونها تأتي من رجل ظن كثيرون أنه سيكون المحامي الأول عن الدون في أيامه الأخيرة مع المنتخب. فمنذ تعيين خيسوس، قالت الجماهير أن رونالدو وجد أخيرا المدرب الذي يعرفه جيدا ويعرف كيف يتعامل معه بل ويمنحه ما يريد في المرحلة الأخيرة من مسيرته. وكان خيسوس ليس المدرب الذي جاء إلى النصر بمكالمة من رونالدو، وليس الرجل الذي أمطر صاحب 41 عاما بالإشادات طوال الموسم الماضي ودافع عنه حتى في أسوأ فتراته قبل أن يجد نفسه اليوم في الجهة المقابلة منه. وكان على رونالدو أن يعرف أيضا أن الجلوس على مقاعد البدلاء ولو لمباراة واحدة ليست إهانة لتاريخه. يتمتع خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي بحصانة دبلوماسية، وهما قد يعقد أي إجراءات قانونية محتملة يتعلق بالقضية التي فتحها الدورية الإنجليزية الممتاز ضد النادي. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، يتمتع النادي مانشستر سيتي بهذه الحصانة بعدما أدرج رسميا عضوا معتمدا هناك. وكانت لجنة مستقلة قد أعلنت إدانة مانشستر سيتي في مخالفات مالية وقعت بين عامي 2009 و2018 بحسب الحكم. لم ينتظر لامين يامال نجم برشلونة اختيارات الخبراء ليحسم معركة الكرة الذهبية، بل قرر أن يحسمها بتصريح ناري سيشعل الجدل في أوروبا. في الوقت الذي يشتد فيها الصراع على الجائزة الأغلى فرديا، خرج جوهرة برشلونة بثقة الكبار ليقولها بلا مواربة: قلة هم من يلعبون كرة القدم كما ألعبها أنا، والكرة الذهبية يجب أن تذهب لمن يمتع الجماهير. جدد جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال دعوته الصريحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وذلك في مقابلة جديدة مع قناة إسبانية قبل أيام قليلة من حفل المرتقب. ويعتبر يامال أحد أبرز المرشحين للظفر بالجائزة التي سيتم تسليمها يوم الاثنين المقبل 26 من أكتوبر في مسرح لندن بالأديوم، وسط منافسة شرسة خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وعند سؤاله عن سبب حقيته بالجائزة خلال مقابلة مع شبكة قنوات تيل بورتا الإسبانية ونقلتها موندو ديبورتيفو، لم يتردد لامين في الرد بثقة لافتة واضعا المتعة كعيار أول للتتويج. وقال يامال: يعود ذلك لأسلوب لعبي وشخصيتي في الوقت الحالي وفي كرة القدم الأوروبية، ولأن ميسي سيظل حاضرا دائما وسيستمتع الناس بمشاهدته، هناك عدد قليل من اللاعبين الذين يلعبون مثلي والذين يجعلونك تستمتع باللعبة بهذه الطريقة وأنا أشعر بذلك.

لك. وأضاف هذا هو هدفي، لهذا السبب كان نيمار قدوتي. جائزة الكرة الذهبية تمنح لأفضل لاعب، اللاعب الذي تستمتع بمشاهدته أكثر من غيره، اللاعب المتميز، وهذا ما يميزني. وهذا ما قاله لامين يامال. فهل ستذهب الكرة الذهبية لابن البرشلونة؟ وبنفس الموضوع دخل الإنجليزي أنتوني جوردن لاعب برشلونة على خط الجدل حول جائزة الكرة الذهبية، والمقرر تسليمها في 26 من أكتوبر المقبل من جانب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حيث يلعب جوردن مع هاري كين في المنتخب الإنجليزي، كما بات زميلا للدولية الإسبانية لامين يامال في صفوف برشلونة بعد انتقاله قادما من نيوكاسل خلال الميركاتو الصيفي المنصرم. وقبل مواجهة إنجلترا مع ضيفتها إسبانيا المرتقبة السبت المقبل على ملعب، أو التي لعبت في السبت الماضي على ملعب ويمبلي ضمن الجولة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية، قال جوردن ردا على سؤال حول اختياره بين كين ويامال للفوز بالكرة الذهبية، قال: بالنسبة لي يجب أن تكون الجائزة من نصيب واحد منهما بالنظر إلى ما حققاه. وقال في تصريحات نقلتها شبكة توك سبورتس: ما حققه لامين في هذا العمر الصغير ونوعية اللعب الذي أصبح عليه أمر مذهل، فهو في مستوى آخر تماما في الوقت الحالي. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وفي نفس التوقيت. استدعكم الله وإلى اللقاء وإجازة سعيدة.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
8: إذاعة البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين.
10: هذه إذاعة مملكة البحرين.
11: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد عبر إذاعة البحرين

0: بمناسبة مرور 85 عاما على افتتاح هذه الإذاعة، هذا الصرح الإعلامي الفريد. وجميل حقيقة في لقاءاتنا أن نوثق سيرة هذه الإذاعة بألسنة من كانوا ركنا فيها وكانوا جزءا أساسيا في مواد هذه الإذاعة وفي محتواها في مختلف البرامج وفي مختلف حقيقة أركان العمل الإعلامي. أرحب بكم جميعا مستمعين الكرام، وأرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذ القديرة إيمان علي. أستاذ إيمان، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا لأخ حسن، وأنا جدا ممتنة وشاكرة لاستضافتي في هذا البرنامج.
0: حياك الله أستاذ إيمان، وحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا في الإذاعة مجددا. وإيش شعورك عقب كل هالسنوات ودخولك الإذاعة؟
1: والله شعور ممتع جدا، وأنا كنت مشتاقة دائما إلى الإذاعة في كل وقت وفي كل حين، باعتبار أن الميكروفون يعني هو الميكروفون الذهبي الذي يصل إلى كل الناس بغض النظر عن أعمارهم، عن تجاربهم، عن ثقافاتهم. أنت تصل إلى عقل وذهن المستمع أيا كان بتأثير الكلمة الساحرة. صحيح. لذلك أنا شاكرة لكم هذه الاستضافة.
0: حياك الله أستاذ إيمان، هذا واجب حقيقة، وإن كنا مقصرين أحيانا، ولكن تستدعي حقيقة مسألة استحضار تاريخ الإذاعة، وكذلك حق علينا حقيقة أن نأتي بالأساتذة الذين كانوا في هذه العملية الإعلامية جزءا أساسيا، وقد استفدنا منهم الكثير، وأعتبر نفسي من المحظوظين حقيقة في هذا اللقاء. أستاذ إيمان، نحن نعتمد في لقاءاتنا يعني سرد سيرة الضيف منذ البدايات وإلى وصوله إلى مبنى الإذاعة ودخوله المعترك الإعلامي. فكيف كانت الطفولة أستاذ إيمان؟ وهل كانت يعني إرهاصات في النقل العمل الإعلامي موجودة في تلك السن المبكرة؟
1: في الحقيقة أنا يعني لم أتصور نفسي في يوم من الأيام سأصبح مذيعة، ولم أكن أحلم بذلك، ولم حتى يعني أشارك في جماعة الإذاعة المدرسية في المدرسة. بدايتي الحقيقية كانت عندما كنت أطلب من والدي الله يرحمه 200 فلس. لماذا؟ لأشتري جريدة أخبار الخليج. لماذا؟ لكي أدخل في غرفة وأغلق على نفسي النوافذ والباب وأبدأ في قراءة المانشتات صدر الصفحات الأولى لأخبار الخليج، وأتصور نفسي بأنني مذيعة وتقرأ. فكان في ذلك الوقت يعني أبي رحمه الله كان من الناس الذين لا يصدقون كلام الجرائد، يعتبرون كلام الجرائد كلام غير موثوق، غير ذي ثقة، كلام لا يستحق أن يسمع. فكان يعطيني 200 فلس في ذلك الوقت على مضض، فكنت أشتري جريدة أخبار الخليج، أحرص على أن أعرف ماذا يدور في العالم، وأريد أن يعني أقرأ نشرات الأخبار. لماذا كنت أفعل ذلك ولماذا كنت حريصة على قراءة الصدر الصفحات الأولى لأخبار الخليج؟ في تلك الفترة كنت في المرحلة الثانوية، وفي تلك الفترة كان بداية التسعينيات ظهور محطة الام بي سي، يعني ربما الام بي سي كان لها الفضل بعد الله في أن أحب مجال الإذاعة وأن أدخل هذا الحقل. فكنت دائما أشاهد النشرات الإخبارية لأنطوان عون ونيكول تنوري، وكنت معجبة جدا بنيكول تنوري بشخصيتها بأدائها، فكنت دائما أقلدها، أخذ 200 فلس، أشتري الجريدة، أدخل إلى غرفة خاصة وأغلق الباب وأغلق النوافذ، وكان أخي يتسلل لكي يسمعني الصغير آخر العنقود، وكان يعني يتنمر علي ويتهكم علي، كيف أنت تقلدين مذيعة وترين نفسك كمذيعة. فكانت هذه هي البدايات الأولى للشغف، خاصة عندما تسمع ناس يتقنون اللغة العربية ويتكلمون بلغة سليمة وقوية.

0: تحرص على أن تأخذ منهم، لا تضيع شخصيتك ولا تلغي شخصيتك، ولكن يكونون هم النموذج والقدوة لك. فكنت أتصور نفسي مثل نيكول تنوري وأقرأ الأخبار وأقرأ الصفحات، وفي نفس الوقت يعني كان أيضا بمثابة معرفة ما يدور في العالم من أخبار، من أحداث معينة. فمثل ما قلت لك كنت معجبة بأداء نيكول تنوري، وكنت يعني أرى الام بي سي، كنا في ذلك الوقت نراها هي الوجهة الأولى لمعرفة مصادر الأخبار والأحداث.
1: فعلا كانت معنية بالأخبار، و يعني لم تكن معنية بعد بمسألة المسلسلات وغير ذلك.
0: بالضبط بالضبط. نعم. فكانت هي يعني المصدر الأول، وكانت هي الشرارة الأولى لحبي لمجال الإعلام والإذاعة. أنا يعني حتى عندما أفكر بيني وبين نفسي قلت كيف أصبحت مذيعة وأنت لم تشاركي في جماعة الإذاعة المدرسية في المدرسة؟ ربما لا أعرف هل هو شيء يعني خطأ مني أو من معلماتي ومدرساتي اللواتي لم يعرفن أن هناك مذيعة مختبئة تلميذة. كنت فقط تلميذة شاطرة، لكن لم يعرفوا أنني كنت أو أنني سأصبح موهوبة في مجال الإعلام الإذاعي.
1: فلربما المعلمات استاذ إيمان يمكن ما لاحظوا هذه الموهبة وهذه يعني الملكة في القراءة حتى في حصص اللغة العربية.
0: يعني أنا كنت متميزة في اللغة العربية، ولكن لم يكن يعني الإلقاء بارزا، لم يكن ظاهرا. لا أعرف هل الخطأ مني منهم أو ربما كانت هي يعني موهبة مكنونة وتنتظر من يخرج من يكتشفها. لذلك أنا أؤكد وأقول لك أخ حسن أن الام بي سي هي الشرارة الأولى. أنت تشاهد وتتعلم وترى الناس القدوة المتمكنين الذين ينطقون الحروف بصورة صحيحة. كنا في يعني أول ما ظهرت الام بي سي في حالة انبهار. يعني ناس يتقنون اللغة العربية ويتحدثون ويقرؤون الأخبار. كان هذا في ذلك الوقت كنا نحن كجيل كنا منبهرين بهم، نقلدهم، يعني دائما نفكر بأنهم القدوة في الإلقاء الخبري وفي الإلقاء الصحفي.
1: نعم بالفعل. إذن بعد مرحلة الدراسة وبعد مرحلة إذا صح التعبير المحاكاة لكبار المذيعين والمذيعات، كيف كانت الخطوة التي يعني تلت ذلك؟
0: بعد ذلك طبعا أنا تخصصي أدب لغة عربية زائد تربية. تخصص اللغة العربية ساعدني كثيرا في مجال الإعلام. تخصصت في جامعة البحرين وتخرجت من جامعة البحرين لكي أصبح بعد ذلك معلمة للغة العربية، وبالفعل مارست التدريس في كذا مدرسة. و يعني بالعكس تدريس أيضا تدريس اللغة العربية صنوان للعمل الإعلامي والإذاعي. صحيح. لا ينفكان أبدا. ثم بعد ذلك بعد أن طبعا قبل أن يعني أدخل مجال التدريس عملت مصححة لغوية في جريدة أخبار الخليج.
1: جميل.
0: هذا أيضا ساعد كثيرا، وهذه يعني دائما المذيع لابد أن يحرص على ضبط أواخر الكلمات. وأنا أحب هذا العمل جدا، مجال التصحيح اللغوي.
1: والجميل أنك يعني كنت مصححة لغوية في جريدة أنت بدأت ونشأت يعني في
0: قراءتها. بالضبط. وكنت أخذ 200 فلس من الوالد فقط لكي أشتريها هي. فعملت في مجال التدقيق اللغوي. بعد أثناء ما كنت أدرس في مدارس مملكة البحرين اللغة العربية سمعت أن هناك ستكون دورة لإعداد المذيعين والمذيعات في عام 2000-2001، وكان أعتقد في ذلك الوقت الصراحة لا أعرف وزير الإعلام إبراهيم المطوع في تلك الفترة. فالتحقت بتلك تلك الدورة والحمد لله أتممتها بنجاح،

اجتزت جميع ما فيها. في ذلك الوقت استقطبني أحد المذيعين وهو المذيع عادل علي عبد الله. عرف أنني عملت في هذه الدورة ودرست فيها وتخرجت منها، وكان هو لديه برنامج أدبي يعنى باللغة العربية نثرها وشعرها وأدبها، فطلب مني أن أشارك معه في إعداد وتقديم هذا البرنامج الذي كان يبث على إذاعة البرنامج العام على الهواء مباشرة. فتصور حسن، لأول مرة لم أمارس عمل

0: أدخل مع الأستاذ عادل علي عبد الله في هذا البرنامج الذي كان يبث على الهواء مباشرة. فكانت هذه بداية دخولي، أو كان والله حتى لا أتذكر اسم هذا البرنامج، كأنه لغة الضاد أو لا أعرف، ولكن كان برنامجا أدبيا محضا نتحدث فيه عن اللغة العربية، شعرها ونثرها، أدبائها، القصة، الشعر، الأدب، الفن. هناك قصائد كنا نلقيها، هناك أدباء كنا نتحدث عنهم كالمنفلوطي والعقاد وطه حسين إلى آخره. فكان هذا البرنامج يبث على الهواء مباشرة. فالحمد لله، تصور يعني واحدة لم تسجل حتى برنامجا ولم تقدم حتى من قبل برنامجا على الهواء مباشرة، ولكن بفضل من الله استطعت أن أقدم معه البرنامج بكل جدارة. وكان طبعا هذا البرنامج له متابعون، كان لأول مرة برنامج يعنى باللغة العربية يقدم على إذاعة البحرين، فكان هذا هو البرنامج الأول.
1: أحيانا أستاذ إيمان، يعني حتى وإن كان المذيع يعني في بداياته يمتلك من الملكة ومن موهبة، رهبة الميكروفون تبقى لديه موجودة. هل تذكرين اليوم الأول الذي دخلت فيه هذا البرنامج؟
0: يعني عندما أقول لك حسن، لم أشعر برهبة، رغم أنه لم أكن في جماعة الإذاعة المدرسية في المدرسة، لم أقدم من قبل، ولكن دائما الثقة بالنفس والثقة بالله وثقة الآخرين بك وخوضك تجربة لم تخضها من قبل، كل هذا يكون لك مددا
1: ودافعا
0: لكي تعطي يعني أحسن ما عندك، لكي تعطي وتقدم. لذلك يعني أنا لم أشعر في الحقيقة برهبة، ومثل ما قلت لك، ربما يعني أخبار الخليج لها الفضل، قناة الام بي سي، أنا كنت أحرص أنا وأختي بشكل يومي أن نشاهد ونسمع نشرات الإخبار للام بي سي. يعني دائما الام بي سي نشرت 9 في الليل، كنا دائما أنا وأختي يعني دائما نحرص على الاستماع إليها. هذه الأمور ربما كان لها دور بشكل أو بآخر في أن تنمي الثقة لدينا، في أن لا يكون لدينا رهبة الميكروفون.
1: هل تذكرين من كان مخرجا لهذا البرنامج؟ ذكرتي بأن الدكتور عادل علي عبد الله كان في الإعداد والتقديم وقد شاركته في ذلك، إذن هل تذكرين المخرج لهذا البرنامج؟
0: المخرج الله يمسي عليه بالخير، الأستاذ محمد حسن. نعم. أبو طلال كان هو طبعا مخرجا للبرنامج، وربما كان أحيانا عبد النبي حسين. الأستاذ القدير عبد النبي حسين.
1: نعم، جميل جدا. بعد هذه التجربة الآن، مسألة التقديم في برنامج إذاعي مباشر وله جمهوره ويعنى بالشأن الثقافي اللغوي، لا شك بأنك يعني استرعيت انتباه العديد من المخرجين في إذاعة البحرين، وبدأ مشوار الإذاعة.
0: نعم، بعد ذلك أوكل إلينا تقديم برامج ثقافية، كانت هناك برامج تعنى بالشأن الثقافي المحلي، فكنا نقدمها كبرامج مسجلة. أيضا في ذلك الوقت أتذكر بأني قمت بإعداد وتقديم برنامج اسمه ذاكرة الإعلام. ذاكرة الإعلام هو نفس ما تقومون به أنتم حاليا.
1: جميل.
0: فكنا في هذا البرنامج نريد أن نوثق مسيرة الإعلام والصحفيين، المخرجين، المذيعين الذين هم مخضرمون والذين عملوا في مجال الإذاعة والصحافة. فهذا البرنامج ذاكرة الإعلام أتذكر أنني قدمت منه 4 أو 5 حلقات ثم انقطعا طبعا لأسباب معينة. فاستضفنا فيه كريمة زيداني، سلوى المؤيد، استضفنا أيضا سلمان كمال، استضفنا يعني مجموعة من الناس المخضرمين الذين كان لهم باع وشأن كبير في مجال، الأستاذ نبيل العلوي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: يعني

0: كان البرنامج كان برنامجا شيقا وممتعا، يتناول خبراتهم في مجال الإعلام، تجاربهم، المحطات التي توافدوا عليها، الأشخاص الذين عملوا معهم، ونفس يعني هو الآن يحاكي هذا البرنامج
1: في استرجاع الذاكرة الإعلامية الفريدة. وكان معك في هذا البرنامج أيضا من المخرجين تذكرين؟
0: في هذا البرنامج أتذكر محمد الجابر.
1: نعم، أستاذ محمد الجابر.
0: أستاذ محمد الجابر، أتذكر عبد النبي حسين، أتذكر نبيل العلوي، يعني كلهم، محمد عتيق.
1: نعم،
0: كل هؤلاء عملنا معهم.
1: ما شاء الله. وهذا البرنامج لم يستمر مع الأسف، لكن
0: لم يستمر. ولكن أنا عندما قلتم لي بأن هناك برنامجا، أخذت أقلب أوراقي ويعني في ملف، فوجدت أنني عملت أشياء يعني لم أكن أتوقع أن اليوم سويتها. يعني شفت أسئلة جميلة، شفت أسئلة تفتح الباب على مصاريع أكبر. فشفت حتى في الليستة يعني أسماء صحفيين ومخرجين ومذيعين، ولكن إن شاء الله يعني إن شاء الله بهذا البرنامج الذي أنتم تقومون عليه يكون تتم لبرنامج ذاكرة الإعلام الذي قمت بإعداده وتقديمه.
1: نرجو ذلك. أستاذة إيمان، من ضمن أيضا يعني تقديمك في إذاعة البحرين في جملة البرامج والمواد الإذاعية، كنت في نشرات الأخبار أيضا.
0: نعم.
1: وفي وقتها يعني أظن بأنه كان هناك جدول للأخبار وجدول للربط بين المواد كذلك.
0: صحيح.
1: هل تدرجت في هذا المضمار أم أنك يعني ذهبت مباشرة إلى؟
0: مباشرة عملت كمذيعة ربط وقدمت أيضا نشرات إخبارية. شوف حسن، النشرات الإخبارية بعد لها طعم آخر، لها نكهة أخرى، لها تعامل آخر. فعملت
1: وأنت أساسا يعني كنت تحاكين يعني نشرات الأخبار في الام بي سي.
0: نعم، أخذ جريدة أخبار الخليج وأقرأ استقبل فلان. نعم. كذا كذا. فنشرات الأخبار عملت مع الأستاذة أمينة حسن، مع الأستاذة كريمة زيداني، كنا نقرأ النشرات الإخبارية الصباحية. طبعا كما تعرف النشرات الإخبارية تحتاج إلى نفس إخباري، وتحتاج إلى لغة عربية واضحة. كنت آتي يعني صباحا يعني لكي أقدم نشرة الأخبار الصباحية، ربما السادسة صباحا أكون موجودة أو السادسة والنصف صباحا، وتعطيني الأستاذة أمينة حسن أو المرحومة كريمة زيداني الأخبار، فأخذها وأضبط أواخرها وأحرص على أن تكون النشرة مقروءة بشكل جيد. طبعا لا ننسى في ذلك أننا يجب أن نعرف كيف نقرأ أسماء الأشخاص، الشخصيات، البلدان، العواصم. فكنا نستعد لقراءة تلك النشرات الإخبارية على أفضل وجه.
1: هل كنتم في حينها يعني استعانة على قراءة الأسماء والأقاليم بشكل صحيح، تستمعون إلى نشرات أخرى أم يعني تستفسرون مثلا من أشخاص آخرين يعني لهم معرفة بهذه الأسماء؟
0: هو الأمر يعتمد على عدة عوامل، يعتمد على ثقافتك كمذيع أنت عندما تقرأ وتبحث، ويعتمد على تسأل أيضا في نفس الوقت، كنا نسأل. فالأمر يعني يحتاج إلى عدة ضوابط، يعني ليس كل من قال أنا مذيع فقط أنا مذيع، فلابد أن تكون هناك ثقافة، لابد أن يكون هناك بحث، قراءة، تعرف كيف تنطق أسماء البلدان والعواصم، كيف تنطق أسماء الأشخاص. يعني حتى نحن الآن في بلدنا في البحرين عندما نلقي قائمة أسماء بتكريم أشخاص معينين، أحيانا يستوقفنا اسم شخص، اسم عائلة.
1: صحيح.
0: لا نعرف كيف ينطق هذا الاسم، فلا بد أن نسأل. فالسؤال أيضا عنصر أساسي من يعني عناصر المعرفة، فالمذيع لا بد أن يسأل لابد أن لا يخجل أبدا من السؤال يعني.

0: طبعا بالإضافة إلى الثقافة والمعرفة والخبرة والتجربة. أيضا يعني المذيع لابد أن يعرف ماذا يجري في العالم لكي يستطيع هو أيضا أن يكون له خلفية ثقافية خاصة به هو.
1: صحيح بالفعل. إلى جانب تقديم نشرات الأخبار ذكرت أستاذ إيمان بأنك أيضا كنت تربطين بين البرامج، ومهمة الربط لربما يعني الجيل الحالي يفتقدها، ولكن يعني
0: هل هي موجودة الآن حسن أو غير موجودة؟
1: غالبيا هي مسجلة يعني مع الأسف الشديد، يعني بالماضي كانت أكثر مباشرة مع صحيح. الجمهور، وهذا يعني مسموع ربما في بعض الإذاعات التي ما زالت تتخذ هذا النهج، لكن بحكم التطور الذي وصلنا إليه هنا في إذاعة البحرين يعني ارتأت الأمور بأن تسير على هذا المنحى. لكن في وقتكم أستاذ إيمان كنتم تعتمدون على نموذج لجدول البرامج اليومية فيكون موجود في الاستوديو، فبذلك أنتم تربطون بين المواد وتعرفون مثلا المادة القادمة والمادة السابقة، وكيف كانت العملية؟ يعني أظن بأنها تحتاج إلى شيء من التأليف وغير ذلك.
0: نعم تحتاج إلى شيء من التأليف، وتحتاج أنت أيضا إلى إشراف ومتابعة من قبل المسؤول عن تلك الفترة. هو الذي يقول لك قل أن سيأتي فلان مثلا أو سنقدم البرنامج الفلاني أو سنقدم النشرة الفلانية أو البرنامج الفلاني، فأنت تأخذ الفكرة بشكل عام من المشرف على تلك الفترة، وأنت تقوم بعد ذلك بالصياغة، صياغة الجملة والعبارة بشكل صحيح.
1: هل تذكرين المسؤولين عن الفترة في وقتها المنفذين الذين كانوا معك في فترة
0: في الحقيقة لا أعرف أسماء معينة، ولكن يعني كان هناك مخرجون يعني مشرفون على هذه الفترات.
1: نعم تقديم النشرات الأخبار ويعني مسألة معايشة هذه الأخبار لا شك بأنها ما زالت في بعضها محفورة في الذاكرة. هل تذكرين نشرة أخبار لا تستطيعين نسيانها؟
0: فالحقيقة لا يوجد، لأنه كانت الأخبار التي نقرأها هي ما نستمع إليها في الصحف، هي ما نشاهدها في التلفزيون، فكانت يعني هي الأخبار نفسها. ولكن أتذكر يعني الأخبار التي كانت تخص في ذلك الوقت قارة إفريقيا، تعرف الأفارقة كانوا يتصارعون فيما بينهم. فأتذكر أني قرأت خبرا في تلك الفترة عن إفريقيا، وقرأنا أخبارا متناثرة ومتنوعة، يعني تعرف الأخبار لا تنتهي، الأخبار دائما في كل دقيقة وفي كل ثانية هناك خبر وراء خبر. لكن أتذكر فقط الأخبار التي كانت في ذلك الوقت التي قرأتها كانت تركز على قارة إفريقيا، باعتبار أن قارة إفريقيا في تلك الفترة كانت فيها صراعات ونزاعات بين القبائل الإفريقية المتناحرة، فكانت تأتينا يعني أسماؤهم كانت أسماء صعبة يعني، فكان الواحد يحتاج إلى أن يعرف كيف يقرأ اسم هذا الرئيس الإفريقي بشكل جيد. تعرف كما هو يعني الاسم المصري معروف كيف يذكر أسماء المنتمين إلى بلاد الشام، ولكن في تلك الفترة في بداية الألفينيات كانت إفريقيا تغلي غليانا، وكان هناك تناحر
1: ومجموعة انقلابات
0: وثورات، ولذلك كان يحتاج الواحد يعني إلى أن يعرف كيف ينطق اسم الأفارقة بشكل يعني بشكل واضح.
1: ما الذي يساعد المذيع على مسألة نطق الحروف بشكل سليم وفلنقل يعني الإعراب بشكل متقن ويعني فيه من السلاسة؟
0: طبعا بلا شك سيد ذلك هو القرآن الكريم أولا.
1: نعم.
0: يعني اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. أيضا يحتاج الإنسان إلى الذي يعني قد يقول البعض أنا لست متخصصا في اللغة العربية فكيف أنطق الحرف بشكل جيد اليوم.

0: وسائل التواصل الاجتماعي مباحة ومشروعة لكل من يريد. فالسبيل إلى النطق الصحيح طبعا كما قلت هو القرآن الكريم، ثم الأشياء التي يتم تعلمها على وسائل التواصل الاجتماعي، وليس كل شيء في وسائل التواصل، هي فقط الوسائل التعليمية التثقيفية. طبعا أيضا مثل ما قلت لك حسن من قبل، السؤال، نسأل كيف تنطق هذه الكلمة، كيف تقال هذه الكلمة. لا عيب في أن الإنسان مهما وصل في أي مرحلة من مراحل عمره لأن يسأل هل تنطق هذه الكلمة بالكسر بالضم بالفتح. فالسؤال أيضا يبقى سيد الموقف.
1: نعم. بالنسبة لبقية البرامج التي قمت أيضا بتقديمها وبإعدادها في الإذاعة، ذكرنا برنامج المعني باللغة العربية مع الدكتور علي عبد الله، وكذلك أيضا برنامج ذاكرة الإعلام. أيضا هل تستذكرين أيضا برامج أخرى؟
0: نعم، أيضا بشكل خاص قمت بإعداد وتقديم برنامج على الهواء مباشرة اسمه مملكة الورد.
1: نعم.
0: برنامج مملكة الورد أيضا هو برنامج أدبي على غرار البرنامج الذي أقدمه، الذي قدمته لأول مرة. ولكن هذا البرنامج يختلف بأنه يدور في فلك الورد، يعني أنواع، أسماء، أثر الخلاق، أماكن زراعة، ارتباط الإنسان به، كيف ينظر إليه في الثقافات العالمية، كيف كان ينظر الفلاسفة والشعراء والأدباء والموسيقيون إلى الورد، العلاقة بينه وبين الموسيقى، استخداماته العطرية، استخداماته الثقافية. وفي هذا البرنامج أيضا يعني مثلا في إحدى الحلقات أتناول الورد المحمدي، ثم أتحدث عن الورد المحمدي، عن زراعته في البحرين، عن أماكن وجوده، عن استخداماته، ثم أستضيف شاعرا أو أديبا تناول في أشعاره الورد المحمدي. في الحلقة الثانية الياسمين، في الحلقة الثالثة الرازجي، في حلقة أخرى الليلك، في حلقة أخرى عباد الشمس. وأحاول عندما أستعرض هذه الأنواع من الورود والأزهار أن أربطها بالثقافة المحلية، بالأدب العربي، بالقصص وبدواوين الشعراء. فكنت أستضيف شعراء بحرينيين لكي يشاركوني في تقديم هذا البرنامج.
1: لاحظت العناوين الحلقات، وكأنها لاحظت أستاذ إيمان بأن أسماء الحلقات أو من أسماء الحلقات بأنك كنت تستقصدين الورود التي تزرع في البحرين،
0: في البحرين وفي خارج البحرين. يعني سواء مثل عباد الشمس، مثل الليلك، البيلسان. فكان يعني كان برنامجا ممتعا صراحة.
1: جميل جدا. من كان معك في إخراج هذا البرنامج أستاذة؟
0: طبعا أتذكر محمد عتيق وأحمد الشريان. يعني صراحة اسمحوا لي، ذاكرتي ضعيفة جدا، لا أتذكر. فكنا يعني مستمتعين بهذا البرنامج. استضفت فيه الشاعر أعتقد محمد الستراوي، نبيلة زباري، محمد القائد. فاستضفنا فيه شعراء بحرينيين.
1: جميل.
0: واستضفنا أيضا في إحدى الحلقات المذيعة في إذاعة مونتي كارلو جابل طيف.
1: جميل. جميل جدا. بعد هذا البرنامج هل هناك أيضا يعني برامج أخرى أيضا كانت قد حازت على إعدادك وتقديمك؟
0: أيضا من ضمن البرامج حسن التي كانت أيضا ممتعة وشيقة برنامج تربية وتعليم الإذاعي. أعتقد سمعت به، تعرفه؟
1: نوعا ما.
0: نعم. هذا البرنامج كان يبث بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وبين إذاعة البحرين. طبعا هناك شخص أنا ممتنة له جدا، وهو الأستاذ خليفة العريفي، المسرحي المخضرم والإعلامي المخضرم. طبعا الأستاذ خليفة العريفي كان يعمل في ذلك الوقت في بداية الألفينيات في وزارة التربية والتعليم، وكان يعد ويقدم برنامجا اسمه

0: تربية وتعليم. في تلك الوقت أنا كنت معلمة للغة العربية، وكنت أيضا آتي هنا إلى الإذاعة لكي أسجل بعض البرامج، وكان الأستاذ خليفة العريفي يعمل لوحده وليس معه أحد، وكان في ذلك الوقت مدير الإدارة التي يعمل فيها الأستاذ خليفة العريفي الأستاذ محمد عباس العمادي. كان اسمها إدارة الأنشطة والخدمات الطلابية. فبينما أنا كنت آتي إلى هنا لكي أسجل في أحد استوديوهات الإذاعة، سمع صوتي الأستاذ خليفة العريفي فأعجبه أدائي، فذهب إلى الأستاذ محمد عباس العمادي، وكان العمادي وكان في ذلك الوقت مثل ما قلت لك مديرا لإدارة الأنشطة والخدمات الطلابية. كان صعب المراس، وكان كل ما يأتي إليه الأستاذ خليفة بشخصية معينة لكي تقدم معه برنامج تربية وتعليم كان لا يوافق، وكان يرفض تماما. لا أعرف كيف وافق علي عندما قدمه لي الأستاذ خليفة العريفي، فوافق على الفور، وهذا بفضل ومنة من الله. فالتحقت بعد ذلك، خرجت من سلك التدريس وذهبت إلى وزارة التربية والتعليم، وعملت اختصاصية برامج تربوية مع الأستاذ خليفة العريفي. فكنا نقدم نعد هذا البرنامج ونقدمه في إذاعة البحرين. طبعا هذا البرنامج كان برنامجا تربويا بامتياز، كنا نحضر فيه المؤتمرات، الندوات، المحافل التربوية، ورش العمل، الدورات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، ونلتقي هناك بضيوف ونسجل معهم حواراتنا ولقاءاتنا. أيضا كنا نحرص على أن نعمل لقاءات مع المعلمين المتميزين والطلاب الموهوبين وجميع الذين ينتسبون إلى سلك التربية والتعليم، يعني حتى مع وكلاء الوزارة كنا نعمل معهم، مع المعلمين، مع الطلاب، مع أولياء الأمور، وكنا أيضا نقدم مسابقة في هذا البرنامج. وأيضا كنا بالإضافة إلى فقرة الضيف وفقرة المسابقة كنا نقدم أيضا فقرة أخبار التربية، فكل ما يتعلق بأخبار التربية كنا نقدمها. قدمت هذا البرنامج مع الأستاذ أمير قاسم الله يذكره بالخير، وطبعا كانت المخرجة معنا لطيفة بمطيع، وأيضا ساهمت في إعداد هذا البرنامج الدكتورة سهير المهندي. فهذا البرنامج أيضا كان من ضمن البرامج الممتعة والشيقة، والتي أتمنى أن تستمر بعد أن انقطعت لسنوات خلت.
1: وجميل أنكم كنتم تكتشفون المواهب أيضا.
0: نعم،
1: في هذا
0: نعم
1: البرنامج.
0: نعم نعم، كنا دائما يعني نحرص على استقطاب أي خبر نسمعه في وزارة التربية والتعليم، سواء يتعلق بالموهوبين، بالإبداع، بالابتكار، بالتربية، بالمؤتمرات التربوية، فكنا نحرص على استقطاب مثل هؤلاء الضيوف.
1: هل ما زلت تذكرين أو فلنقل تلتقين ولو صدفة بأحد هؤلاء الموهوبين الذين كانوا في هذا البرنامج، ويعني مثلا يقول لك أستاذ إيمان أنا كنت شاركت في هذا البرنامج وكنت من ضمن الموهوبين؟
0: أنت لن تصدق شيئا عندما أقول لك أنا الآن في إدارة الأنشطة الطلابية، معي أحد الزملاء زميلي في العمل، في يوم من الأيام كان طالبا عملت معه لقاء في برنامج تربية وتعليم الإذاعي، كان طالبا مميزا، وتم انتقاؤه بعناية من قبل المدرسة التي كان فيها، فهو ما زال إلى الآن يتذكر لقاء، يقول لي تذكرين أستاذة لما كنت أنا طالب وجيتين سويتين وياي برنامج تربية وتعليم لقاء إذاعي، فأنا الآن معه على مقاعد الزمالة في إدارة الأنشطة الطلابية. طبعا هو الأستاذ صالح مهدي.
1: نعم، وجه له تحية أكيد. أستاذة إيمان، ما الذي أضافته لك إذاعة البحرين؟ هل نستطيع أن نقول إيمان علي قبل الإذاعة وإيمان علي بعد الإذاعة؟
0: هو حسن، العمل الإذاعي عمل يعني نير، وعمل جميل جدا، عمل ممتع، وخاصة لمن يجد في نفسه الشغف يعني، فنتعلم فيه كيف نؤثر على المستمع، كيف تمتلك روح وقلب وعقل المستمع.

0: المستمع، المستمع لا يراك ولكنه يراك بصوتك، بكلمتك المؤثرة، أيضا بالفكرة المفيدة، بالكلمة الصدى. العمل الإذاعي تتعلم منه الكثير، نتعلم منه الصبر، الإيمان بقدراتنا، الثقة بأنفسنا، الجرأة في الطرح السليم المبني على قواعد قوية من العقل والمنطق، متى تتكلم، متى تسأل، متى تحاور، متى تنطق تلك الكلمة، متى يجب أن تصمت مع ضيفك. أيضا يعني فيه من نسمات من القلب والروح أنت تهديها لجميع المستمعين الذين يستمعون إليك في الشرق وفي الغرب.
1: لا شك بأنك يا أستاذة إيمان ما زلت تتابعين يعني بعض البرامج سواء في إذاعة البحرين أو غير ذلك من الإذاعات، وأيضا تتابعين برامج يعني المرحلة الأخيرة من فلنقل الاهتمام المنصب حول برامج البودكاست. تلاحظين أيضا يعني ربما التزام البعض بما ذكرتي من يعني طريقة الحوار والصمت أحيانا، ويعني طريقة طرح الأسئلة، وفلتان الآخرين أيضا يعني الذين ربما يعني حتى الجمهور يلاحظ بأنه يعني قد شذ في التقديم، فيعني أصبح يعني عالة على البرنامج بدل أن يكون مسهما فيه.
0: نعم، يعني العمل الإذاعي أو العمل الإعلامي بشكل عام يحتاج إلى تأنن، يحتاج إلى لطافة، إلى ذكاء، يحتاج إلى يعني أنت تعرف ماذا يدور الآن في خلد ضيفك، يحتاج إلى نوع من الذكاء العاطفي، متى تسأل هذا السؤال، متى يجب أن تلغي هذا السؤال، كيف تستقطب ضيفك وتحببه إلى هذا العمل. يعني حسن كما تعرف هناك في البعض يقول أنا أخجل، لا أنا لا أريد أن أعمل لقاء، لأول مرة أدخل في لقاء في الإذاعة أو في التلفزيون. أنت كيف تعمل على ما قبل العمل الإعلامي، كيف تعمل على استقطاب وجذب ضيفك ومحاورك، كيف تأخذه إلى هذا العالم، كيف تشعره بالأمن والطمأنينة، كيف تجعله يسرد لك بكل أريحية، بكل ثقة، بكل إيمان، بكل قوة. يعني العمل الإعلامي لست العمل الإذاعي لست أنت البطل فيه وحدك، البطل فيه أيضا محدثك. كلما كان محدثك متدفقا في الحديث وكان يشعر بالأمن والطمأنينة في حديثه إليك، كلما كان النجاح أنت رائده. فالنجاح نجاح الـ يعني المتحدث أو الضيف من نجاحك أنت، ونجاحه من نجاحك. فكلما نجح المتحدث في أن يسرد وأن يعطيك كل ما في جعبته، كلما كان النجاح قرينا لك.
1: ما الذي تنصحين به الجيل القادم من الإعلاميين الذين يعني توفرت لديهم الكثير من السبل التي ربما لم تتوفر لمن سبقهم، ويعني ينظرون إلى المستقبل بعين متأملة؟ لا شك
0: أن لا يعتمدوا على الثقة العمياء. صحيح الثقة بالنفس مطلوبة، ولكن الثقة العمياء بأني أعرف كل شيء وبأستطيع أن أقدم كل شيء وأستطيع أن أحاور فلان وأستطيع أن أسأل أي سؤال، لا، لابد من الثقة المبنية على قواعد صلبة من المعرفة ومن الخبرة ومن التجربة ومن السؤال ومن البحث ومن الاطلاع. ولا عيب في السؤال كما قلنا، ويجب أن نطلع أيضا لنعرف كل ما يدور في العالم. أنا عندي اليوم مثلا لقاء مع شخص فلاني في مجال معين، أذهب إلى الإنترنت وأبحث في هذا المجال لكي لا يكون سؤالي شاذا أو بين قوسين لا أستطيع أن أقول غبيا، لنبتعد عن الأسئلة الغبية، الأسئلة التي لا يوجد فيها ذكاء عاطفي، الأسئلة المبتذلة أو الأسئلة الجامدة التي لا يوجد فيها ذكاء ولا حياة. فدائما نحاول أن

0: واثقين ثقة في مكانها الصحيح، بالإضافة إلى بذل الجهد. بذل الجهد أيضا يحتاج إلى ميراث، يحتاج إلى تدريب مستمر، ويحتاج إلى ثقة، ولكن كما قلت ليست الثقة العمياء.
1: جزيل الشكر لك الأستاذة إيمان علي، أنا حقيقة استمتعت كثيرا في هذا اللقاء.
0: شكرا لك.
1: وقد تناولنا العديد من الجوانب، وعدنا بالذاكرة إلى تلك الأيام الجميلة، نرجو أن تعود إن شاء الله بما فيها من أوج وتألق كذلك. وإن كان هناك جانب لم نقم بتغطيته في هذا اللقاء، فهذه المساحة لك أستاذة إيمان لأن تبدي ما تشاءين.
0: أنا فقط في آخر كلمة أود أن يعني أتذكر بالخير بعض المخرجين، ماذا تعلمت صراحة منهم. تعاملت مع مخرجين مخضرمين، محمد حسن دائما كان مبتسما، عبد النبي حسين كان طيبا ودمث الأخلاق، محمد الجابر كان إنسانا بسيطا وعاديا، نبيل العلوي كان مخرجا مخلصا وجادا، الأستاذ عبد الواحد درويش كان محترما وهادئا، جميلة ولطيفة بمطيع اللتان كانتا جميلتين ولطيفتين ومتعاونتين لأبعد الحدود، الأستاذ خليفة العريفي الإنسان الطيب، والأستاذ عبد الناصر النعار الطيب المشاكس. كما أيضا أود أن أقول في نهاية هذا اللقاء أني تشرفت بالعمل مع الكثير من الزملاء الذين هم موجودون في قسم الإذاعة، منهم وهيب الجزاف، عدنان ملك، إبراهيم تلفت، أحمد قنبر، هشام خليفة، محمد عتيج، أحمد الشريان، إبراهيم الغزال. كما أيضا كانت لي ذكريات جميلة مع سهام خليفة، لطيفة زويد، نيلة العامر، مريم موسى، محمد صالح، وفيصل الرواعي. كما استمتعت بالعمل كثيرا مع فاطمة عبد الله ولطيفة يوسف ووضحة سعد وفاطمة شمس، وحرصت ويعني كان لي أيضا جميل الشرف في أن أتعامل مع أمينة حسن وأمينة الشملان وبدرية عبد اللطيف والمرحومة كريمة زيداني. أيضا عملت مع الأستاذة فوزية محمد، أحلام محمد، فتحية عبد الله، وابنها عيسى إبراهيم عيسى. أيضا كان لي جميل الشرف أن أتعامل مع الأستاذة جميلة الشاعر وعهود تلفت. أيضا استمتعت بالعمل مع الأستاذة بدرية كمال ومنال عتيج.
1: نعم، لا شك بأن هذه يعني أسماء ما زالت محفورة في الذاكرة، ولها كل الاحترام والتقدير لما بذلته وقدمته في صرح الإذاعة. وحقيقة لا يسعني في الختام إلا أن أتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذة إيمان علي الإعلامية القديرة على هذا الوقت الذي تفضلت به علينا في هذه الدقائق، حتى نعود إلى تلك الأيام الجميلة، إلى تلك البرامج الثرية، ونرجو لك دائما التوفيق والسداد. شكرا جزيلا.
0: شكرا حسن، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم مع قامة إذاعية أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات

0: نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير. فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير. تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: إذاعة مملكة البحرين العربية
7: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان جعفر حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: غدوة الليل لنتعبة مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم.
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: انت مثل جمرة على صفحة الماء، له صورة عندي وهي في السماء فوق، تصافحك عيني وانا كفي اعمى، ما لي جدا الا مصافح الموك للموك. يا ما شربتك شوف من خوف لظمة، ويا ما الوله للوصل يبس بي عروق. يا ليتني بدلت نورك بظلمة، واخترت لي غيرك من الناس مخلوق.
1: احنا اخترناك عزيزنا المستمع، اخترناك صوتنا الداخلي اللي يسمعنا، اخترناك قلبنا النابض بكل اللي فينا. اهلا

0: تعيش التناقض داخل الإنسان، يعني أنك تشوف الشيء ونقيضة في إنسان واحد.
1: ممكن جدا، ما هو الإنسان مجموعة من التناقضات اللي تعيش داخله، هو الطيب والخبيث في نفس الوقت، وهو الظالم والمظلوم.

0: القهوة الجاني والمجني عليه في نفس الوقت؟
1: ذي عاد بعد يعني ممكن.
0: لكن هل في ناس يعيشون بين ذي الصفات؟
1: أوه وايد وايد جدا. أنت ما سمعت المثل المصري اللي يقول يقتل الأتيل ويمشي في جنازته؟
0: سمعته وايد من كثر ما يقولونه في الأفلام في المسلسلات.
1: إذن ليش تستغربين لما تشوفين إن في ناس بذي الصفات تعيش ما بيننا؟
0: أنا ما أستغرب إنهم يعيشون ما بيننا، أنا أستغرب من قدرة هالناس على التشكل بكل الصفات المتناقضة اللي ما يربط بينها وبين بعض أي رابط. تحول خطير بمقدار 180 درجة. خلينا نقول يعني المحب ممكن يكون عدو.
1: ممكن، وحالات وايد تعيش بيننا. كل اللي عليك انك تلتفتين صوب يمين ويسار وتتأكدين انك بتشوفيهم.
0: حتى لو شفتهم، انا اقصد لو كان الواحد قبل يحبك وبعدين في ظروف قاهرة حلت بينكم وخلت هالحب يتحول إلى عداوة نتيجة أن كرامة هالإنسان انهانت إهانة كبيرة من الصعوبة عليه أن يتحملها. يعني لو كان هذا الموضوع لكان ممكن نقول وجايز اللي يعني يخلينا نتحول في هذا الكلام. أشياء ثانية مثلا ممكن تحدث بين الاثنين وتحول المحبة إلى عداوة.
1: لكن أن يكون الإنسان محب وعدو في نفس الوقت، ذي اللي ما اعتقد انك تسلمين به، عدل؟
0: فعلا، وكأنك تقرأ افكاري.
1: الشيء يعني اللي انا اقوله، او يمكن هو يكون سؤال، ايش رايك في اللي يعطيك اعتراف كامل من انسان، اعتراف بكامل ارادته وبدون ضغوط من اي طرف؟
0: هو في احد يعترف انه هو طيب وظالم، وانه هو جاني ومجني عليه، وانه هو حبيب وعدو؟ هالأيام الواحد اللي قلت له أنك أنت غلطان يزعل عليك ويزعل شلون توجه له مثل هالتهمة الخطيرة.
1: لا، فيه.
0: من هو هالرجل الشجاع؟
1: هو في أكثر من الشاعر شجاعة في مثل هذه الحالات.
0: إذن سمعني الاعتراف.
1: سمعي إرهاصات شاعر في لحظة بوح واعتراف. أنا الطيب ومن عينك قريب أقرب من أهدابك، أنا الصافي أنا الجافي أنا اللي ضعت بنصافي، أنا الجاني وأنا المجني عدوك وأقرب أحبابك، أنا قصرت في حقك خدعتك أو أنا وافي، أنا أول من سكن قلبك ومني جاك ما صابك، أحبك وجرحك ما أدري وش الأسباب يا كافي، أداري ما أبي حتى شعور الضيق ينتابك، وأجيك أقول لك خلك على جمر الغضا حافي، أبيك أموت من دونك وأعيش العمر بغيابك، غريبة قصتي ما أدري وش المضمون والصافي.
0: حزين من الخطأ أنزف نزيف الهم بأسبابك، أخفي لوعتي لكن عيوني تكشف الخافي، يناديني لك واللي حير الخطوات ما جابك، ويبعدني إذا جيتك ولا أدري كيف أنا أستافي، بكت كل القوافي يومها الخفاق عيابك، تقول الوصف قال الوصف جرحي ذاك ينشافي، ندم ندم كل ندم يوم الخطأ ما سكك أبوابك، على الغلطة تجازيني غلاك وحبك الضافي، أنا أنا أنا اللي ضعت بحسابك جرحتك وادري إني في عيونك للحشر وافي. يقولون في القرب من الحبيب دايما راحة البال واطمئنان النفس، وهذه يبعد الإنسان عن الخوف، إيش رأيك؟
1: هذه حقيقة، لأن الإنسان ما يطمئن إلا في حالة وجود إنسان يحبه ويرتاح له.
0: وإذا كان ما يحبه؟
1: على الأقل يرتاح له، لأن الروح ترتاح للأرواح، والمكان اللي ما فيه ناس مهما كان جميل واسع وفي كل وسائل الترفيه والراحة إلا أنه يصير موحش، وموحش جدا.
0: صدقت، ياما أماكن ندخلها فيه من البذخ والثراء والأثاث.

0: أكثر وكل ما يمكن أن يتخيله الإنسان، لكن لما تدخل هالأماكن تشعر بوحشة غريبة وما تقدر تستمر في جلستك، لأن المكان فيه صمت قاتل يستنزف كل قدراتك على البقاء.
1: أنا بعطيك مثل، لو خلوك في مكان من هالأماكن الفاخرة اللي تقولين عنها بدون أي إنسان، إنسان يتكلمينه أو يكلمك، لكن خلوا معاك كل وسائل التسلية من تلفزيون، راديو، صحف، جرايد، ألعاب وأكل وشرب، ترى كم من الوقت ممكن تتحملين هالوقت؟
0: أنا لو أنهيت يوم واحد بكون سجلت رقم قياسي. أنا ما أقدر أعيش بدون الناس، أموت أختنق.
1: عرفت الحين أن الإنسان ما يرتاح غير مع إنسان مثله، مهما حاولوا يستعيضون عن الإنسان بكل آلات وأجهزة العالم.
0: أنت قلت الروح تحتاج للأرواح، الحب بين الإنسان والإنسان.

0: يوما عرفتك، ومن قبل أعرفك والهوى ما صفالي. أحلف برب البيت ما شفت مثلك، أنت فريد النوع بأول وتالي. ما ينحسب عمري وما فات قبلك، وكل الدقايق ضايعة في خيالي.
1: من يوم ضحكت لي أسارير وجهك، استبشرت دنياي يا راسي مالي. أكتب حروف الحب يا شوق لجلك، والله مغيرك على القلب غالي. يا غالي قلبي يحن وقرب لك، وقربك هوى قلبي وراحات بالي.

0: قالوا في خير ياها، وانعيني رفت سنين وسنين وما من خير يعني.
1: وانتي تصدقين هالكلام؟ أقصد تصدقين التنبؤات اللي اتي عن طريق رفة العين؟
0: يقولون أحيانا تصدق التنبؤات، وذي شفتها بعيوني في أكثر من مرة. كنت جالسة مع مجموعة من الصديقات، وفجأة واحدة من الصديقات رفت عيونها، قلنا لها خير إن شاء الله، في شيء يعني خير يا إيلتش، أكيد في خبر يا إيلتش بفرحك. وبالفعل هذا اللي حدث في وقتها.
1: يقولون بعد أن كل عين لها خير، عدل؟
0: هي لرفة العين اليمين معناه أن فيه خبر زين، لرفة العين اليسار فذي معناه أن فيه خبر مبزين العكس. تصدق أنت هالكلام؟
1: أنا كل ذي ما أؤمن فيه طبعا بالمرة. أنا أؤمن بشيء واحد، أن اللي بيصيبك راح يصيبك، سواء يعني رفت عينك اليمين أو اليسار أو حتى ثنتين ويمين أو ما رفوا، ذي كله يعني ما له علاقة.
0: يعني أنت تؤمن بالمثل اللي يقول ما يصيبك إلا نصيبك؟
1: فعلا، وغير ذي كلام ما له معنى، مجرد رغبة وإحساس الناس بإيجاد تفسير للي يصيبهم.
0: من على والقلب هاض وماج والرجل ساجت والصدر ضاق وعبرتي ما قواها، والوجد زاد ودمعة العين هاجت على الذي زود بكبدي ضماها، اللي له النفس العزيزة تلاجت منساه دام الريح يذري هواها، حتى جروحه بالمعاليق لاجت. عزيزي المستمع، بالحب التقينا، بالحب نفترق، لكن افتراق قصير إن شاء الله، عمره 24 ساعة فقط لا غير.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان جعفر حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف

الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، واتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروسا شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا ابو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تحرص على دعم مختلف المشاريع والمبادرات الخليجية في كافة القطاعات بما فيها الاقتصادي والمالي.
2: رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تشير بما تتمتع

0: به المرأة المغربية من كفاءة واقتدار وما حققته من حضور فاعل في مختلف المواقع.
1: بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد، الخدمات الطبية الملكية تحتفي بالأطفال المتعافين من السرطان بمشاركة أسرهم والكوادر الصحية التي رافقتهم خلال مراحل العلاج.
0: نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين تواصل جهود هذا البنية على المنجزات المتحققة في منظومة البنية التحتية وتوظيف مقوماتها وفق أعلى المعايير المبتكرة.

0: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مواصلة دعم مختلف المشاريع والمبادرات الخليجية في كافة القطاعات ومنها الاقتصادي والمالي، بما يعزز من مسارات التعاون والتكامل ويسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات تحقيقا لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله.
1: وأشار سموه إلى ما يجمع دول المجلس من روابط متينة وأواصر أخوة راسخة وتطلعات مشتركة تعد هي الأساس الذي تستند إليه مسيرة العمد الخليجي المشترك. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير الديوان الرئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أصحاب المعالي وسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 26 بعد 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد الوطني ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البيوي الأمين العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السيدة كريستانيلا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي التي تزور مملكة البحرين المشاركة في الاجتماع المشترك لأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع صندوق النقد الدولي الذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين، حيث نقل تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا سموه عن تمنيات للمشاركين في الاجتماع بالتوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز العمد المشترك وتنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز مسيرة التعاون الخليجي، لافتا سموه إلى الحرص على تطوير التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤسسات المالية إلى جانب مواصلة تعزيز الشركات الاقتصادية بما يدعم مختلف مسارات التنمية. من جانبهم عرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 26 بعد 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي المدير العام لصندوق النقد الدولي عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليهم من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في مختلف المجالات لا سيما المالية والاقتصادية منها بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، متمنين لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء، كما حضر لقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا

0: دقيقة.
1: وتم خلال الاتصال استعراض آخر الاستعدادات والترتيبات الجارية لإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي يقام بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا، معربا سموع شكره وتقديره لمعالي رئيس وزراء ماليزيا على ما أبدأه من دعم وتعاون كبيرين لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على ما يجمع مملكة البحرين وماليزيا الشقيقة من علاقات تاريخية متميزة وروابط صداقة وثيقة، وما تشهده مسارات التعاون والتنسيق والشراكة من تقدم وتطور مستمر على الصعود كافة، بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة. بعثت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية تهنئة إلى معالي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة نيلها ثقة الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بتعيينها في منصب رئيسة للحكومة.
0: وعربت سموها عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الاستحقاق التاريخي الذي أصبحت بموجبه أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المملكة المغربية. وأكدت صاحبة السمو الملكي أن هذا التعيين يجسد ما تتمتع به المرأة المغربية من كفاءة واقتدار وما حققته من حضور فاعل في مختلف المواقع، كما يعكس ما تحظى به المرأة من دعم ورعاية في ظل القيادة المغربية الشقيقة، ويمثل في الوقت ذاته محطة مضيئة في مسيرة المرأة العربية، ويؤكد أن ما أحرزته من تقدم نوعي في الوصول إلى مواقع صنع القرار وما تمتلكه من قدرات وكفاءة تؤهلها للإسهام بفعالية في صياغة مستقبل أوطانها وخدمة مجتمعاتها، داعية سموها المولى عز وجل أن يوفق السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في أداء مهامها الوطنية، وأن يعينها على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار في المملكة المغربية الشقيقة، وأن يوفق المرأة المغربية والعربية لمزيد من الإنجازات والعطاء في مختلف ميادين العمل الوطنية. بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقامت الخدمة الطبية الملكية مركز البحرين الأورام حفلا للاحتفاء بالأطفال المتعافين من السرطان بمشاركة أسرهم والكوادر الصحية التي رافقتهم خلال مراحل العلاج في مناسبة إنسانية توجت رحلة من الصبر والعزيمة والرعاية المتخصصة.
1: وشهد الحفل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة اللواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية وقادة المستشفيات ومديرو المراكز الطبية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين. واحتفل الحفل بتعافي 18 طفلا هذا العام ليصل إجمالي عدد الأطفال المتعافين خلال عامين إلى 23 طفلا، بما يعكس جهود الخدمات الطبية الملكية في توفير الرعاية التخصصية للأطفال المصابين بالسرطان ومساندتهم للعودة إلى حياتهم ومواصلة أحلامهم. وفي كلمته بهذه المناسبة رفع قائد الخدمات الطبية الملكية خالص الشكر وعظيم التقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على تفضله بالحضور ومشاركة الأطفال وأسرهم فرحة التعافي، مؤكدا أن حضور سموه يترك أثرا طيبا في نفوسهم ويجسد اهتمامه بالأطفال والشباب ودعم تطلعاتهم. وأكد سعادته أن الخدمات الطبية الملكية تواصل الارتقاء بالرعاية الصحية في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

0: وبدعمي ومتابعتي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، وأعرب سعادته عن اعتزازه بشجاعة الأطفال المتعافين وصبر أسرهم، مثمنا جهود الفرق الطبية والتمريضية في تقديم العلاج المتخصص والدعم النفسي والإنساني بما يسهم في استعادة الأطفال عافيتهم ومواصلة حياتهم بثقة وأمل. وتضمن الحفل كلمة للدكتورة دلال البورشيد رئيس قسم أمراض الدم والأورام للأطفال، وعرض فيلم تعريفي استعرض أبرز إنجازات القسم بمركز البحرين للأورام. كما تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد بتكريم الأطفال المتعافين وسط فرحة أسرهم والحضور، وتسلم سمو هدية تذكارية من سعادة قائد الخدمات الطبية الملكية تقديرا لتشريف سموها الحفل ومشاركته الأطفال وأسرهم فرحة التعافي. ثم تفضل سموه بالتقاط صورة تذكارية مع الأطفال والحضور، عقبتها جولة اطلع خلالها على محطات الأطفال وما تضمنته من أنشطة وفعاليات مصاحبة للحفل. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل جهودها للبناء على المنجزات المتحققة في منظومة البنية التحتية وتوظيف مقوماتها وفق أعلى المعايير المبتكرة لدعم الاستدامة في شتى القطاعات الحيوية تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: ولفت معالي إلى أن تحقيق الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد يحظى بأهمية بالغة في البرامج الحكومية التي تعتبر البيئة أولوية في الخطط التنموية الرامية لتحقيق الموازنة المثلى بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يترجم التزامات المملكة بأهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، والتي تتوائم مع أولوية برنامج الحكومة ومحاوره. كذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وعدد من كبار المسؤولين بافتتاح مركز استدامة التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة في العاصمة المنامة، والذي يعد حاضنة متخصصة في التوعية والتدريب وبناء القدرات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر والحياد الكربونية بهدف نشر المعرفة البيئية وترسيخ الممارسات المستدامة. وبهذه المناسبة نوه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تنهض به الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحويلها من مفاهيم نظرية إلى ممارسات ملموسة، لا سيما وأن المشاريع النوعية التي يطلقها القطاع الخاص تمثل رافدا أساسيا يدعم الجهود الحكومية الرامية للاستثمار في الكوادر الوطنية وتسليحها بأدوات المعرفة والابتكار البيئي. وخلال الحفل اطلع معالي على مختلف أقسام المركز وما يوفره من خدمات وبرامج تدريبية وتوعوية، وعلى آليات توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل بيانات المخلفات وإعادة التدوير، مستمعا إلى إيجاز حول أنظمة الرصد الفوري والمباشر التي تمكن المركز من إصدار المؤشرات والإحصائيات الدقيقة الداعمة لجهود الاستدامة. كما تعرف معالي على أبرز مبادرات ومشاريع القطاع الخاص ومساهمة المدارس الحكومية والخاصة، والتي تجسد مجتمعة تكمل الجهود والشراكة الفاعلة لدعم مساعي حماية البيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما شهد معالي توقيع مذكرتي تفاهم هدفتين لدعم مركز استدامة، وذلك بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وكل من بنك البحرين الإسلامي وصفاء المنصة الوطنية لتعويض الكربون والعمل المناخي في البحرين وإحدى الشركات التابعة لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة. وحيا معالي الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة شؤون البلديات والزراعة والقائمين على مركز استدامة، موجها شكره للشركاء على دعمهم ومساندتهم التي تمثل تطبيقا عمليا لمفهوم المسؤولية المجتمعية لدفع العمل البيئي نحو أفاق أرحب، راجيا الجميع التوفيق والنجاح في تحقيق الغايات المنشودة بما

0: يعود بالخير وإنما عدا الوطني والمواطن. من جانب عرب سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة عن بلغ شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح المركز، مشيدا بدعم معالي للجهود الرامية إلى نشر الوعي البيئي وترسيخ الممارسات المستدامة. وأكد سعادته أن مركز استدامة يمثل إضافة نوعية للمبادرات الوطنية الهادفة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، لما سيسهم به بشكل مباشر في تعزيز دور الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في المحافظة على الموارد وحماية البيئة.
1: خطوة جديدة في مسار العمل البيئي في مملكة البحرين يمثلها مركز استدامة التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة، بوصفه حاضنة متخصصة في التوعية والتدريب وبناء القدرات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني، بما يعزز الوعي البيئي وترسيخ الاستخدام الأمثل للموارد.
2: هذا المركز الذي سيكون بإذن الله نواة

0: التحكم ونشر الوعي البيئي ومفاهيم الاستدامة. طبعا اليوم بمساهمة ودعم فريق البحرين افتتح هذا المركز في حلته الجديدة في قلب العاصمة المنامة، ليكون مركزا لنشر رسائل التدوير والاستدامة وإعادة التدوير بالعديد مع الشركاء في مؤسسات القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية. نأمل أن يكون بإذن الله منطلق نحو آفاق أرحب للاستدامة في مملكتنا العزيزة إن شاء الله.
1: ويعتمد المركز على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل بيانات المخلفات وإعادة التدوير وإصدار مؤشرات وإحصاءات دقيقة، إلى جانب برامج ومبادرات تسهم في توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة.
2: حقيقة يعني هذا المركز كانت فكرة تراودنا في الوزارة من فترة، حقيقة نعمل مركز حقيقة لمنظومة المخلفات بشكل متكامل. مثل ما شفتوا هذه النواة الأولى اليوم لإدارة المخلفات وجمع الإحصائيات وأيضا إدارة المنظومة بشكل متكامل. اليوم مثل ما شفتوا يعني المحل قام حقيقة يعني بالشراكة مع القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص شريك أساسي معانا حقيقة في ما يتعلق في منظومة النظافة.
3: احنا سعيدين بالمشاركة في هالمركز، ووفرنا لهم الريسايكلبل ماتيريال نقوم بإعادة تدويرها حفاظا على المجتمع والبيئة.
4: طبعا شيء جميل في مركز استدامة انه وفروا قاعة الى تدريب الطلبة، ما شاء الله قاعة الى الورش اللي ممكن نستفيد من القطع اللي كانت ترمى او تنقط، شلون تكون استدامتها، نوفرها في أعمال فنية حلوة يستفيدون منها الطلبة.
5: طبعا مركز استدامة لإدارة المخلفات هذا يعتبر مركز شراكة بيننا وبين شركات النظافة مع وزارة البلديات. المركز هذا المعني فيه وأهدافه أنها هي تقوم بنشر الوعي بالبيئة وإظهار أبرز جهود وزارة البلديات في خدمات النظافة.
1: ومن التوعية إلى تطبيق، يعزز مركز استدامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع، ويدعم ممارسات إعادة التدوير والمحافظة على الموارد وصولا إلى بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة.
6: شهد سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية الفعالية المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للمسن والمقام بالتعاون بين المحافظة الجنوبية ومؤسسة مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين.
7: وبهذه المناسبة أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي كبار السن عناية واهتماما خاصا، مشيرا سموه إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمسن يمثل فرصة لتجديد التقدير والاعتزاز بما قدمه كبار السن من إسهامات وعطاءات في المجتمع، حيث أن الاهتمام بكبار السن ورعايتهم يأتي انطلاقا من القيم الأصيلة التي تضع احترام الوالدين وتقدير كبار السن في مقدمة أولوياتها المجتمعية. وأشار سموه إلى أن المحافظة الجنوبية تحرص على تعزيز البرامج والمبادرات الموجهة لكبار السن وتوفير أوجه الدعم والرعاية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج الاجتماعية والتوعوية، إلى جانب التواصل المستمر مع الأهالي ورصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقد شملت الفعالية عرض فيلم قصير استعرض أبرز الجهود والمبادرات الموجهة لخدمة كبار السن وتعزيز مكانتهم في المجتمع، تلاه قيام سمو المحافظ بتكريم الجهات المشاركة تقديرا لدورها وأسهاماتها في إنجاح هذه المناسبة، وهي مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين ودار المنار لرعاية الوالدين ونادي عبد الله يوسف فخر الاجتماعي ونادي درة الرفاعة الاجتماعي للوالدين. وفي ختام الحفل تسلم سموه هدية تذكارية من مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين، عقب ذلك جولة لسموه في المعرض الإلكتروني للصور والمعرض الحرفي التراثي المصاحب.
1: تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمسن

0: في مناسبة تبرز مكانة كبار السن وما قدموه من عطاء وخبرات، وتعكس الاهتمام بتعزيز حضورهم ومشاركتهم في المجتمع. وفي هذا الإطار نظمت المحافظة الجنوبية فعالية مجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين في جمعية الحكمة للمتقاعدين، وبمشاركة عدد من رواد مراكز رعاية الوالدين.
1: طبعا احنا اليوم سعداء باحتضان المحافظة الجنوبية برعاية ودعم من سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية هذا الاحتفال باليوم العالمي للمسن الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام. نحن اليوم سعداء بوجود هذه الفئة، سعداء بوجود هذه الشراكات والعلاقات الأهلية مع القطاع الأهلي في تحسين جودة الحياة.
0: وشهدت الفعالية المجتمعية تكريم عدد من مراكز ومؤسسات رعاية الوالدين، فيما استعرض المعرض الحرفي التراثي المصاحب أعمال ومنتجات رواد هذه المراكز وما تسخر به من خبرات وإبداعات.
2: دائما المحافظة الجنوبية تتميز في هذه المناسبات، وخصوصا مناسبة تكريم كبار السن. احنا نفتخر ان نكون نشارك ابائنا وامهاتنا هذه الاحتفالية.
3: تشرفنا جميعا بإقامة هذه الاحتفالية وهذه الفعالية خدمة للمسنين ومباركة لليوم العالمي للمسنين تحت هذا الشعار، شعار العطاء والخير والمحبة في هذا المجتمع الطيب.
4: طبعا المحافظة الجنوبية ما تنسى المتقاعدين أو كبار السن في رعايتهم وعمل مهرجاناتهم سنويا.
0: اهتمام متواصل بكبار السن يحفظ مكانتهم ويعزز مشاركتهم لتبقى خبراتهم وتجاربهم رصيدا تستفيد منه الأجيال، وعطاؤهم جزءا أصيلا من مسيرة المجتمع.
5: في إطار رئاسة مملكة البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماع 26 بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: يأتي ذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي. وقد نقل معالي تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أصحاب المعالي والسعادة المشاركين وتمنياتهم للاجتماع التوفيق والنجاح، معربا معالي عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة أعمال الاجتماع ومثمنا جهود معالي الأمين العام والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإعداد والتحضير للاجتماع. كما أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الكلمة التي ألقاها أن مملكة البحرين تؤكد دوما أن العمل الخليجي المشترك ضرورة استراتيجية تمليها علاقتنا الأخوية المتجذرة، وأن دول مجلس التعاون أثبتت جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة قدرة راسخة على التعامل مع المتغيرات بكفاءة واقتدار. وعرب معالي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما قدمته من تسهيلات لوجستية أسهمت في تعزيز الترابط الاقتصادي الخليجي وتدفق السلع والمستلزمات الأساسية. كما أعرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تعزيز أطر التعاون المالي والنقدي مع مملكة البحرين. وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة العمل على توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الدولية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري. وهذا ورحب معالي بما تحقق من تقدم في اختتام المفاوضات الفنية لاتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، معربا عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع النهائي عليها إلى جانب المضي قدما في الاتفاقيات التي استكملت مفاوضاتها الفنية مع عدد من الدول الصديقة ومواصلة البناء على ما تحقق في المفاوضات الجارية. ولفت معالي إلى أن ما يشهده العالم من تحولات جيوسياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة وما يترتب عليها من تحديات تمس الاستقرار وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية يؤكد أهمية مواصلة

0: تطوير آليات التنسيق المالية والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. وأكد معالي التطلع إلى مواصلة العمل لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة باعتبارهما من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعزز التكامل الاقتصادي الخليجي. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الداعمة لمسارات التكامل الاقتصادي الخليجي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم أطيب ترحيب في مملكة البحرين في الاجتماع 26 بعد 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، معربين عن اعتزازنا باستضافة هذا اللقاء الخليجي الهام وما يجسده من نهج راسخ في التشاور والتنسيق والتكامل بين دولنا الشقيقة. ويطيب لي أن أنقل إليكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما لهذا الاجتماع بكل التوفيق والسداد. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الأخ جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى جميع منتسبي الأمانة العامة على ما يبذلونه من جهود متواصلة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات التي تعزز مسيرة التكامل الخليجي. كما يسعدني أن أرحب بمشاركة معالي الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، متمنيا لمعاليه كل التوفيق والسداد في أداء مهامه والإسهام في تحقيق تطلعات دول المجلس وشعوبها. أصحاب المعالي والسعادة، إن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤكد دوما أن العمل الخليجي المشترك ضرورة استراتيجية تمليها علاقاتنا الأخوية المتجذرة ومصيرنا المشترك وطبيعة المرحلة وما تشهده المنطقة والعالم من تحولات متسارعة وتحديات متداخلة تمس استقرار الأسواق وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار. وقد أثبتت دول مجلس التعاون من خلال تصديها للاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولنا وما ترتب عليها من آثار على الاقتصاد العالمي وانسيابية الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز وباب المندب، وبفضل من الله تعالى ثم بحكمة قادتها وما يجمعها من رؤية مشتركة، قدرتها على التعامل مع المتغيرات بكفاءة وتقدير مستندة إلى روابط أخوية متينة وأسس اقتصادية قوية وسياسات مالية ونقدية رشيدة عززت مرونة اقتصاداتها وحافظت على الثقة في قطاعاتها المالية ومكنتها من التعامل مع التحديات ومواصلة مسارات التنمية. وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما قدمته من تسهيلات لوجستية أسهمت في تعزيز الترابط الاقتصادي الخليجي وتدفق السلع والمستلزمات الأساسية. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تعزيز أطر التعاون المالي والنقدي مع مملكة البحرين، بما في ذلك توقيع اتفاقية مقايضة العملات بين مصرف البحرين المركزي ومصرف الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية ويؤكد ما يمثله التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس من ركيزة أساسية لترسيخ التكامل الخليجي وللإسهام في مواجهة التحديات وتعزيز انسيابية حركة التجارة وتنويع سلاسل الإمداد

0: تبرز أهمية مواصلة العمل على توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الدولية، لما تمثله هذه الاتفاقيات من أهمية استراتيجية في تعزيز التبادل التجاري وزيادة تدفقات الاستثمار وفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي مع الشركاء حول العالم. وفي هذا الإطار نرحب بما تحقق من تقدم في اختتام المفاوضات الفنية لاتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، ونتطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع النهائي عليها، إلى جانب المضي قدماً في الاتفاقيات التي استكملت مفاوضاتها الفنية مع عدد من الدول الصديقة، ومواصلة البناء على ما تحقق في المفاوضات الجارية، بما في ذلك استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في أقرب فرصة ممكنة، وبما يعزز مكانة دول مجلس التعاون كشريك اقتصادي فاعل ومؤثر على المستويين الإقليمي والدولي. أصحاب المعالي والسعادة، إنما يشهده العالم اليوم من تحولات جيوسياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة، وما يترتب عليها من تحديات تمس استقرار الأسواق وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، يؤكد أهمية مواصلة تطوير آليات التنسيق المالي والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز جاهزية اقتصاداتنا الوطنية ورفع مستويات مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق الرفاه والازدهار لشعوب دولنا. ومن هذا المنطلق نتطلع إلى العمل مع معاليكم لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، باعتبارهما من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، وتسهم في تحقيق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس نحو مزيد من الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة. وفي الختام، أجدد الترحيب بكم جميعاً في مملكة البحرين، معرباً عن الثقة بأن تسهم مناقشاتنا في بلورة قرارات وتوصيات بناءة ترتقي بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى آفاق أرحب، وتدعم تحقيق تطلعات قادتنا وشعوبنا نحو مزيد من الأمن والاستقرار والنماء والازدهار. ونسأل الله العلي القدير أن يديم على دول مجلس التعاون نعمة الأمن والرخاء، وأن يحفظ قادتها وشعوبها، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير أوطاننا ومستقبل أجيالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لرواد الخليج العربية، ترأس معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماع المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع معالي السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي الذي تستضيفه مملكة البحرين.
2: وفي مستهل الاجتماع نقل معاليه تحيات حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أصحاب المعالي والسعادة المشاركين، وتمنياتهما للاجتماع التوفيق والنجاح. وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة أن ما تعرضت له دول مجلس التعاون الآمنة من اعتداءات إيرانية آثمة أكدت حقيقة أن ما تتمتع به دول المجلس من مرونة وقدرة على مواجهة مختلف التحديات بات يمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن والاستقرار. كما لفت معاليه لأن تعزيز القدرة على مواجهة التحديات وبناء اقتصادات أكثر قوة وتنوعا وترابطا يمثل أولوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد معاليه أهمية قدرة دول مجلس التعاون على التنسيق والاستجابة عند ظهور ضغوط على طرق التجارة أو شبكات الخدمات اللوجستية أو الأنظمة المالية أو سلاسل التوريد الأساسية. وأوضح معاليه أن عقودا من التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين أسهمت في وصول الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 86% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن هذا التنوع ساعد القطاعات الرئيسية على مواصلة النمو والتقدم.

0: كما أشار معالي إلى قدرة اقتصادات دول الخليج العربي على تعزيز مسارات التنمية بما يحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لافتا إلى أهمية مواصلة تعزيز مرونة اقتصادات دول مجلس التعاون وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات. وأكد معالي أهمية مواصلة تعزيز جاهزية دول مجلس التعاون لمواكبة التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الفرص التي يتيحها في دعم النمو والتنافسية. وفي هذا السياق لفت معاليه إلى الأهمية المتزايدة للأصول الرقمية ضمن مسار التحول الاقتصادي وما توفره من فرص نوعية، مشيرا إلى أن تزايد ترابط الأنظمة المالية الرقمية يتطلب إشرافا فعالا وتعاونا وثيقا بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى. وقد تضمن الاجتماع كلمة لمعالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تناول فيها المبادرات المشتركة لدول المجلس. كما تضمن الاجتماع مداخلة لمعالي السيدة كريستالينا غورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، تناولت فيها مذكرة الرقابة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لعام 2026، بالإضافة إلى عرض تقديمي قدمه الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، استعرض فيه التطورات الأخيرة والأولويات السياسية الرامية إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز مرونة دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات ومناقشة عدد من الموضوعات حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
1: وفي تصريح خاص لمركز الأخبار قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن مملكة البحرين تقدم نموذجا مميزا على الصعيد الاقتصادي بفضل رأس مالها البشري ومعرفة عنها من تقليد راسخ في ريادة الأعمال.
2: يسعدني التواجد في مملكة البحرين لحضور الحوار السنوي بين صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي. تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة هذا العام بالنظر إلى السياق الذي نجتمع فيه، إذ أثرت الحرب غير المبررة في اقتصادات المنطقة. قد ناقشنا صلابة دول المجلس ومصادر هذه المنعة وسبل مواصلة العمل على ركيزتين: أسس اقتصادية كلية راسخة ودفع نحو رفع الإنتاجية وتنويع الاقتصاد. تقدم لنا مملكة البحرين في ذلك نموذجا مميزا بفضل رأس مالها البشري وما عرف عنها من تقليد راسخ في ريادة الأعمال، فهي تتعامل بكفاءة مع ظرف بالغ الصعوبة. بلغ التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي مستوى رفيعا، وإنني أعرب عن تقدير العميق لنضج هذا التعاون، وتشكل البحرين مثالا على أن العمل المشترك يعزز قوة المنطقة لا سيما في مواجهة الصدمات. نحن في صندوق النقد الدولي نواكب دول المنطقة في بناء الركائز الاقتصادية الكلية والمالية التي تمثل مصدرا مهما لحاضرها ومستقبلها، وننطلق في عملنا من أرضية راسخة من الثقة والاحترام المتبادلين، وإنني لأعتز كثيرا بالشراكة التي بنيناها على مدى السنين.
1: استقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.
0: نعم، وذلك في إطار زيارتها لمملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع المشترك لأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومحافظي البنوك المركزية مع صندوق النقد الدولي المنعقد في مملكة البحرين، بحضور سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي وعدد من المسؤولين من الجانبين. وخلال اللقاء أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشاركة صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك تسهم في تعزيز النتائج المرجوة ودعم النقاشات حول مختلف الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية إقليميا ودوليا والتحديات التي تفرضها المتغيرات الجيوسياسية على الاقتصادات، إلى جانب أهمية تعزيز القدرة على مواجهة التحديات لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي. أكدت سعادة السيدة آمين

0: بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها يمثل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، مشيرة إلى أهمية تكامل الخبرات الحكومية والأكاديمية في بناء قدرات نوعية قادرة على مواكبة المتغيرات.
1: جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين في مجال تطوير البرامج التدريبية، وذلك خلال النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن هذا التنسيق يسهم في ربط المعرفة والتطبيق باحتياجات العمل وتوسيع فرص التطوير المهني أمام الكوادر الوطنية. من جانبها كدا سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية بوليتكنيك البحرين أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية بما يسهم في ربط التعليم التطبيقي باحتياجات القطاع التنموية وإعداد كفاءات وطنية تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية. وعلى هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، دشنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني موقعها الإلكتروني بحلته المطورة.
0: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إطلاق الموقع الإلكتروني بتصميمه الجديد يأتي في إطار مواصلة الوزارة تطوير منظومتها الرقمية ومستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستفيدين بما يتماشى مع المعايير الحكومية المعتمدة لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية. وأوضحت سعادة الوزيرة أن الموقع يوفر تجربة رقمية أكثر سهولة ووضوحا للوصول إلى الخدمات والمعلومات الإسكانية من خلال تنظيم المحتوى والخدمات بصورة أكثر كفاءة بما يتيح للمواطنين والمستفيدين الوصول إلى احتياجاتهم الرقمية بسهولة وسرعة. وأضافت سعادتها أن الموقع الذي تم تطويره من قبل كوادر وطنية متخصصة سيسهم في رفع كفاءة البنية الرقمية للوزارة وتعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات، إلى جانب دعم التكامل مع المنصات والخدمات الحكومية الرقمية بما يواكب مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين. وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث الأستاذ أحمد الذوادي مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن أبرز ما يقدمه الموقع الإلكتروني المطور للمواطنين والمستفيدين ومدى أسهامه في تعزيز كفاءة المنظومة الرقمية للوزارة وأمن المعلومات.
2: يأتي تدشين الموقع الإلكتروني بهلته المطورة على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطوير قنواتها الرقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستفيدين بما يتماشى مع المعايير الحكومية المعتمدة لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية. وقد ركزنا في تطوير الموقع على تسهيل تجربة المستخدم من خلال تنظيم المحتوى والخدمات بصورة أكثر وضوحا وكفاءة بما يساعد المواطن على الوصول إلى المعلومات والخدمات الإسكانية التي يحتاجها بسهولة وسرعة. فالهدف من هذا التطوير هو أن ينعكس تحديث الموقع بصورة مباشرة على تجربة المستفيد وأن تكون المعلومات مرتبة وواضحة والوصول إليها أكثر سلاسة.
0: على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 8 مذكرات تفاهم مع جهات اجتماعية وأكاديمية وتدريبية.
1: ووقعت مذكرات تفاهم نيابة عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني السيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل الوزارة مع كل من المبر الخليفية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والجامعة الخليجية والجامعة الأهلية وجامعة العلوم التطبيقية والجامعة الملكية للبنات والجامعة الأمريكية بالبحرين والجامعة البريطانية في البحرين.
3: خطوة استراتيجية لإيجاد شراكات نوعية ترتكز على الاستثمار المباشر في الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الإسكاني وتأهيلهم وفق أحدث المنهجيات العلمية والفنية من خلال توقيع 8 مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والتدريبية والاجتماعية في مملكة البحرين على هامش فعاليات النسخة الثانية.

0: الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
1: احنا حريصين طبعا ان دائما يكون لنا تعاونات مع القطاعات التدريبيه والتعليميه والاكاديميه في مملكه البحرين اللي يثروننا بالبرامج التدريبيه اللي عندهم. كان لنا تجارب سابقه وهي تجارب توسعنا فيها ومستمرين فيها ان شاء الله، اللي هي من خلالها ممكن ان احنا ندرب الموظفين ونطلع بتجربه افضل كموظف، وكل ما كان الموظف مدرب بشكل افضل اتقن عمله واتقن تعامله مع الجمهور.
0: وتركز المذكرات على إيجاد آليات تعاون مشتركة لتقديم وتبادل البرامج التدريبية التخصصية لموظفي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يضمن دمج الخبرات الأكاديمية والتطبيقية في المجالات الفنية والإدارية والتقنية، ويسهم هذا التكامل في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتزويد الكوادر البشرية بالمهارات والجاهزية اللازمة لمواكبة متطلبات التنمية الحضرية والتحديات الإسكانية.
2: بلا شك اتفاق اليوم بين جامعة العلوم التطبيقية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقية مهمة في تطوير الكوادر الموجودة في الوزارة ودعمها، وأيضا التعاون في مجال البحوث والدراسات ودعم أيضا تدريب لبعض طلبات الجامعة في مجالات مختلفة في مجال الإسكان والتخطيط. وهي اتفاقية بحد ذاته مهمة وحساسة بحيث أنها تخدم في كافة المجالات. يعني
1: طبعاً التعاون راح يكون عن طريق تدريب المهني للطلبة المنتسبين لمؤسسة المبرة الخليفية، ومن جهتنا راح نوفر التدريب العملي والمهني في تطوير المهارات عن طريق شركة MKF Connect لموظفين الوزارة.
0: ويأتي توقيع هذه المذكرات ليعكس حرص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على توسيع الشراكات التعليمية والتدريبية والاستفادة من الإمكانيات الأكاديمية في دعم مسارات التطور المهني.
3: وقعت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عقدا مع الشركة الاستشارية العالمية سكيرموري أونيكس وميريل لتنفيذ مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2050، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026. وبهذه المناسبة أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن توقيع العقد يأتي في إطار إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2050، بما يسهم في دعم منظومة التخطيط والتطوير العمراني ومواكبة الاحتياجات التنموية والعمرانية الحالية والمستقبلية لمملكة البحرين. وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو مسار تحديث المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 من خلال الاستفادة من الخبرات والممارسات التخطيطية المتخصصة، بما يدعم تطوير رؤية عمرانية متكاملة تراعي مختلف المتطلبات التنموية وتسهم في تعزيز كفاءة التخطيط المكاني والاستخدام الأمثل للأراضي. هذا وأوضح الخياط أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تواصل جهودها لتطوير المنظومة التخطيطية في مملكة البحرين وفق أسس متكاملة ومستدامة، مما يعزز جودة البيئة العمرانية ويدعم التنمية في مختلف مناطق المملكة ويواكب المتغيرات والاحتياجات المستقبلية. أعلن مجلس المناقصات والمزايدات تحديث الدليل الإرشادي للجهات المتصرفة ليوفر 109 جهات متصرفة مرجعا عمليا يجمع إجراءات تقديم طلبات المناقصات والمزايدات الحكومية ومتطلباتها وأطرها التشريعية، بما يساعدها على إعداد طلبات مكتملة ويحد من الحاجة إلى إعادتها للاستكمال.
4: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشار سعادة المهندس السيد جمال عبد العزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات إلى أبرز الإضافات التي يتضمنها الدليل الإرشادي المحدث وانعكاسه على سرعة وكفاءة تقديم طلبات المناقصات والمزايدات.
5: الدليل ذي يعتبر مرجع لكافة الجهات المصارفة والوزارات، الجهات الحكومية والشركات الحكومية، والبالغ عدده حوالي 109 جهات. يعتبر أداة مهمة في تسهيل عملية طرح المناقصات والمشتريات والمزايدات الحكومية، وفي كافة الأمور المتعلقة بعملية الطرح لغاية الترسية وما بعد الترسية. فيوضح

0: ضح كل مراحل المناقصة وربط الإجراءات مع بعض وقوائم التحقق. فبالتالي هو مهم جدا في عملية إعطاء صورة متكاملة للممارسين والمشتغلين في مجال المشتريات عن كيفية طرح المناقصة في القطاع الحكومي.
1: ينطلق غدا سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا 2026، الجولة 16 من بطولة العالم.
2: هذا ويواصل فريق الاتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية التجارب الميدانية والاستعدادات المكثفة والتهيئة على مضمار حلبة سيبانك الدولية في ماليزيا.
3: تتواصل الاستعدادات والتجارب على مضمار حلبة سيبانك الدولية في ماليزيا وصولا إلى الجاهزية الكاملة لانطلاق منافسات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، وسط حرص بحريني واضح على تقديم صورة تليق بمملكة البحرين وبمكانتها في عالم رياضة السيارات وترجمة الخبرات المتراكمة إلى أداء ميداني يعكس الاحترافية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف.
4: الشباب البحريني متعودين على الامور دي، مو اول سباق سويناه، ويمكن احنا الدوله الوحيده اللي نقدر اللي عندنا الكوادر ونقدر شبابنا انه يسوون سباقات برا، ويعني سويناها ازم مره والشباب متعودين عليها. بس بالنسبه حق الكوادر نعم احنا متجهزين والشباب يقدرون يسوونها ان شاء الله.
3: وشهدت حلبة سيبانك منذ وصول مختلف الكوادر والمنظمين البحرينيين حركة ميدانية مكثفة عكست مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها الفرق البحرينية وبحرصها على الاستعداد المبكر لمختلف المهام والمسؤوليات التنظيمية بما يضمن أعلى درجات الكفاءة والاحترافية في إدارة مختلف جوانب السباق، بالإضافة إلى تجارب التهيئة العملية في مختلف نقاط الحلبة حيث باشر كل فريق مهامه واختبار تجهيزاته والتأكد من جاهزية المعدات والأدوات ووسائل الاتصال وصولا إلى أدق التفاصيل التي قد يكون لها دور في ضمان انسيابية العمل وسلامة المشاركين خلال أيام السباق. لم تقتصر الاستعدادات على الجوانب التنظيمية والإدارية، بل شملت كذلك إجراء تجارب عملية تحاكي الحالات الطارئة التي يمكن أن تقع على المضمار. في هذا الإطار أجرى الفريق الطبي التابع للمنظومة البحرينية تجربة ميدانية لطاقمه من خلال تنفيذ سيناريو يحاكي عملية إنقاذ مصاب من داخل إحدى السيارات والعمل على إخراجه بطريقة آمنة وسليمة وفي أسرع وقت ممكن وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.
5: احنا بالنسبة لنا طبعا كفريق طبي من 2004 هذا الفريق تقريبا شبه كان قاعد يعيد نفس الـ الإنجاز وتحصل موصل لأعلى المستويات. فالمشاركة اللي صارت الحين خارج البحرين في ماليزيا هي لأول مرة فعلا، والحمد لله رب العالمين جاهزية تامة، وصار التعاون مشترك بيننا وبين الفريق الماليزي. في بداية الأيام رحنا إلى الحلبة وأخذنا يعني لكل نقطة ولكل زاوية في الحلبة نطالع جاهزيتهم بما فيها اللي هو العيادة الطبية، والحمد لله رب العالمين كانت الأجهزة متوفرة وكانت الأمور على أتم واستعداد كامل، وإن شاء الله يعني بفضل هذه الجهود يطلع السباق البحريني اللي في الماليزيا بالمستوى اللي احنا نتمناه، وراح نرفع راية البحرين إن شاء الله ونحقق اللي كنا نحققه في كل سنة في السباق.
6: دائما جاهزين على طول، بس خاصة حق هالريس جاهزين أكثر من اللي احنا نسوي، جهدنا أكثر لأننا مو في البحرين، احنا في ريس البحرين في ماليزيا، لكن بنثبت حق العالم أن احنا كفو ونقدر نمشي ريسات في أي محل كان.
3: الكوادر البحرينية تؤكد على الدوام أن حضورها في هذا الحدث لا يقتصر على أداء مهمة تنظيمية، وإنما يحمل معه رسالة وطنية مفادها أن اسم البحرين وخبرات أبنائها قادران على الحضور والتميز أينما كانت وجهة سباقات رياضة السيارات العالمية.
7: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3. FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قالت العرب: الخط بالقلم أحد اللسانين، وحسنه إحدى الفصاحتين. وقال جعفر بن يحيى: الخط سمط الحكمة، به تفصل شذورها وينظم منثورها. وقال إقليدس حكيم الروم: الخط هندسة روحانية، وإن ظهر بآلة جسدانية. من نوادر البخلاء أن نزل ضيف بأحد أعيان الكوفة وكان بخيلا، فقال لجاريته: يا جارية، أصلحي لضيفنا فالوذجا، وهو نوع من الحلويات. فقالت الجارية: ليس عندنا شيء يا سيدي. قال لها: ويلك، فهات له وسادة لينام. قال الضيف: يا سيدي، أليس بين الفالوذج والوسادة رغيف على الأقل وقليل من الماء؟ التاريخ ذاكرة الناس، وبدون الذاكرة تنزل مرتبة الإنسان إلى الحيوانات الدنيا. مالكوم إكس.
0: ما خط القلم.
2: يحكى أنه قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: يا روح الله، إنك تحيي الموتى؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: وتبرئ الأكمه؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: فما دواء الأحمق؟ قال: هذا الذي أعياني. وفي هذا المعنى قال أحد الشعراء: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها.
1: ما خط القلم.
2: قال أبو العتاهية: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه، فما فاته منها فليس بضائري. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة خصصت بها شكرا فلست بشاكري. إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابري. إذا أنت لم تطهر من الجهل والخنا فلست على عوم الفرات بطاهري. إذا لم تكن للمرء عندك رغبة فلست على ما في يديه بقادري. إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الليلة تسافر القمر، سينام ويتركنا 15 ليلة، سيرتاح دوننا القمر.
1: سنختبئ من العتمة ونغوص في كلمات كتاب جديد، سنستلهم بضعة أفكار.
0: يقولون مغرية أخبار العلماء، مغرية أحاديث الناس، سنفكر جديا.
1: ستحملنا الكلمات إلى عوالم أخرى، ستبعدنا عن الأحلام.
0: يجب أن نفكر جديا بالعلم والعلماء،
1: لكننا سنمل الأخبار والعلوم ونغلق الكتاب وننام وملء جفوننا الدهشة.
0: سنبحث في اليوم التالي عن كل ما قرأناه لنقتدي به،
1: لكننا سنبقى نبحث كعصفور الثلج المقهور عن تلك المعاني لنعمل بها أو نضمها إلى دفتي الكتاب.

تدور الشمس قبل أن يحمل الليل لنا القمر. دورات عديدة ستدور الشمس ونبقى نشتر الذكريات، فنحن عشاق الليل، لا يؤنس وحشتنا إلا ضوء القمر، وليس لنا كإطلالته أمل يشع بعد طول غياب.

باردة كل الكلمات، باهتة كل الأغنيات. للدنيا غنينا، للناس أنشدنا، للحب رددنا، وتظل تلاحقنا النكبات، ونظل نلعق النكسات.

0: أي فجيعة أن أستقبل البرد والريح والفضاء وحدي، أي فجيعة أن أحبك فيجلدني صوت حبي، أي فجيعة أن أشتاقك فتنبذني نار شوقي.
1: تافهة أمانينا وجوفاء، فلماذا لا نحاول مرة صنع الصمت؟ ماذا لو خذلتنا الأقلام؟ لماذا لا نكسرها؟ يكفينا مضغ الأحلام. ماذا لو مرة تعلمنا عار علينا أن نبقى تجار كلام؟

0: وتبقى الحياة واحة من الطل والظل،
1: وتبقى السعادة حقيقة جميلة تعمر بالأحلام.
0: السعادة تمر كطيف في الظلام،
1: أيامنا التي نحب أن تطول بسرعة تزول،
0: تشيخ في الطفولة تموت على شفة حائرة،
1: ندفن أيامنا قبل أن نحياها.
0: مضحكة أيامنا التي تقول إنها أفضل من سواها.
1: ما قيمة الأشياء حين تورق في الخريف؟
0: ما قيمة الأزهار حين تذبل في الربيع؟

0: ويطل القمر من جديد، نتشوق لبهاه، نكتب، تختوطر الأرض.
1: ها نحن من جديد ننهض، ننهض من كبوة اليأس، نركض، نعمل، نحب.
0: ها نحن من جديد نعلن ولادتنا مع ولادة القمر. ها نحن من جديد نغني لليل، ننعش الأنفاس وأحباء السهر.

يا حلوة العيني، يا رغبتي في الحياة ويأسي من اليأس. عندما تغيبين تسرق الغيبوبة عقلي وإحساسي، وعندما تعودين تعود إلي ذاتي وألتقط أنفاسي. مصلوب أنا على خشبة رحيلك، مسلوب كل الإرادات إلا إرادة رجوعك. جولتي إلى عالمك رحلة لا تنتهي، وشوقي دائم السفر إلى كوكبك.

0: حضورك شيء رائع يشوقني إلى مزيد من الوحشة. حضورك صرير الأبواب الصادئة تنفتح على المدى. حضورك وعد وعنوان جديد لأحلام بلون فجر لم يولد بعد.
1: كتبت على جبيني انتظاري إليك، وحجزت فرحي لأجل قدومك. وعندما وصلت سفينتك إلى مرافقي تعبت شواطئي من طموحك، ولما نشرت فرحي لمقدمك استعذبت روحي عذاب مراميك.

لو اتسعت الدنيا لأمال البشر لما تعبت الشطآن، لو اتسعت الأرض لأحلام الناس لما ضجت الوديان.

الليل والقمر المسافر، البحر والشراع المهاجر، الشاطئ المنفي والموال الثائر ينادوننا، فهبوا هبوا لنودع المسافر ونقبل المهاجر ونهدئ الثائر. هدفنا هذا قبل رحيلنا الآخر.

عندما نحب يصبح للربيع لون جديد، لون ينبع من عيني الحبيب. عندما نحب يصبح الصيف عطاء زاخر ينضج من نار الحبيب. عندما نحب تتلألأ النجوم ويسطع القمر وتشرق الشمس من حيث تغيب.

أحار، أحار في فهم رسومك الطفولية، أحار ويطول بالنهار، خطوط رسومك تمتد من وجهي إلى البحار، لحمي يئن، ذهني يئن، قلبي يئن. صغيرتي، ها رأيت الآن بحارا على صفحة وجه يغرق.

0: لرفة جناح ومن وقع الأصداء.
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مواصلة دعم مختلف المشاريع والمبادرات الخليجية في كافة القطاعات ومنها الاقتصادي والمالي، بما يعزز من مسارات التعاون والتكامل ويسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات تحقيقا لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله.
2: وأشار سموه إلى ما يجمع دول المجلس من روابط متينة وأواصر أخوة راسخة وتطلعات مشتركة تعد هي الأساس الذي تستند إليه مسيرة العمد الخليجي المشترك. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أصحاب المعالي وسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 26 بعد 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد الوطني ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البيوي الأمين العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السيدة كريستانيلا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي التي تزور مملكة البحرين المشاركة في الاجتماع المشترك لأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع صندوق النقد الدولي الذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين. جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة.
1: وتم خلال الاتصال استعراض آخر الاستعدادات والترتيبات الجارية لإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي يقام بمباركة من حضرة صاحب الجلالة

0: الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا، معربا سموه عن شكره وتقديره لمعالي رئيس وزراء ماليزيا على ما أبدأه من دعم وتعاون كبيرين لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على ما يجمع مملكة البحرين وماليزيا الشقيقة من علاقات تاريخية متميزة وروابط صداقة وثيقة، وما تشهده مسارات التعاون والتنسيق والشراكة من تقدم وتطور مستمر على الصعود كافة، بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة. بعثت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية تهنئة إلى معالي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة نيلها ثقة الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بتعيينها في منصب رئيسة للحكومة.
1: وعربت سموها عن بلغ الفخر والاعتزاز بهذا الاستحقاق التاريخي الذي أصبحت بموجبه أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المملكة المغربية. وأكدت صاحبة السمو الملكي أن هذا التعيين يجسد ما تتمتع به المرأة المغربية من كفاءة واقتدار وما حققته من حضور فاعل في مختلف المواقع، كما يعكس ما تحظى به المرأة من دعم ورعاية في ظل القيادة المغربية الشقيقة، ويمثل في الوقت ذاته محطة مضيئة في مسيرة المرأة العربية، ويؤكد أن ما أحرزته من تقدم نوعي في الوصول إلى مواقع صنع القرار وما تمتلكه من قدرات وكفاءة تؤهلها للإسهام بفعالية في صياغة مستقبل أوطانها وخدمة مجتمعاتها، داعية سموها المولى عز وجل أن يوفق السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في أداء مهامها الوطنية، وأن يعينها على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار في المملكة المغربية الشقيقة، وأن يوفق المرأة المغربية والعربية لمزيد من الإنجازات والعطاء في مختلف ميادين العمل الوطنية. بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقامت الخدمة الطبية الملكية مركز البحرين الأورام حفلا للاحتفاء بالأطفال المتعافين من السرطان بمشاركة أسرهم والكوادر الصحية التي رافقتهم خلال مراحل العلاج في مناسبة إنسانية توجت رحلة من الصبر والعزيمة والرعاية المتخصصة.
0: وشهد الحفل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة اللواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية وقادة المستشفيات ومديرو المراكز الطبية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين. واحتفى الحفل بتعافي 18 طفلا هذا العام ليصل إجمالي عدد الأطفال المتعافين خلال عامين إلى 23 طفلا، بما يعكس جهود الخدمات الطبية الملكية في توفير الرعاية التخصصية للأطفال المصابين بالسرطان ومساندتهم للعودة إلى حياتهم ومواصلة أحلامهم. وفي كلمته بهذه المناسبة رفع قائد الخدمات الطبية الملكية خالص الشكر وعظيم التقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على تفضله بالحضور ومشاركة الأطفال وأسرهم فرحة التعافي، مؤكدا أن حضور سموه يترك أثرا طيبا في نفوسهم ويجسد اهتمامه بالأطفال والشباب ودعم تطلعاتهم. وأكد سعادته أن الخدمات الطبية الملكية تواصل الارتقاء بالرعاية الصحية في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبدعم ومتابعة صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين. وأعرب سعادته عن اعتزازه بشجاعة الأطفال المتعافين وصبر أسرهم، مثمنا جهود الفرق الطبية والتمريضية في تقديم العلاج المتخصص والدعم النفسي والإنساني بما يسهم في استعادة الأطفال عافيتهم.

0: ومواصلة حياتهم بثقة وأمل. وتضمن الحفل كلمة للدكتورة دلال البورشيد رئيس قسم أمراض الدم والأورام للأطفال، وعرض فيلم تعريفي استعرض أبرز إنجازات القسم بمركز البحرين للأورام. كما تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد بتكريم الأطفال المتعافين وسط فرحة أسرهم والحضور. وتسلم سمو هدية تذكارية من سعادة قائد الخدمات الطبية الملكية تقديرا لتشريف سموها الحفل ومشاركته الأطفال وأسرهم فرحة التعافي. ثم تفضل سموه بالتقاط صورة تذكارية مع الأطفال والحضور، عقبتها جولة اطلع خلالها على محطات الأطفال وما تضمنته من أنشطة وفعاليات مصاحبة للحفل. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل جهودها للبناء على المنجزات المتحققة في منظومة البنية التحتية وتوظيف مقوماتها وفق أعلى المعايير المبتكرة لدعم الاستدامة في شتى القطاعات الحيوية تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: ولفت معالي إلى أن تحقيق الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد يحظى بأهمية بالغة في البرامج الحكومية التي تعتبر البيئة أولوية في الخطط التنموية الرامية لتحقيق الموازنة المثلى بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يترجم التزامات المملكة بأهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، والتي تتوائم مع أولوية برنامج الحكومة ومحاوره. كذلك لدى تفضل معالي بحضور سعادة المهندس والبن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وعدد من كبار المسؤولين بافتتاح مركز استدامة التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة في العاصمة المنامة، والذي يعد حاضنة متخصصة في التوعية والتدريب وبناء القدرات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر والحياد الكربونية بهدف نشر المعرفة البيئية وترسيخ الممارسات المستدامة. شهد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية الفعالية المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للمسن والمقام بالتعاون بين المحافظة الجنوبية ومؤسسة مركز عبد الله بن خالد لرعاية الوالدين.
0: وبهذه المناسبة أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي كبار السن عناية واهتماما خاصا، مشيرا سموه إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمسن يمثل فرصة لتجديد التقدير والاعتزاز بما قدمه كبار السن من إسهامات وعطاءات في المجتمع، حيث أن الاهتمام بكبار السن ورعايتهم يأتي انطلاقا من القيم الأصيلة التي تضع احترام الوالدين وتقدير كبار السن في مقدمة أولوياتها المجتمعية. في إطار رئاسة مملكة البحرين لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماع 26 بعد 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: يأتي ذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي. وقد نقل معالي تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أصحاب المعالي والسعادة المشاركين وتمنياتهم للاجتماع التوفيق والنجاح، معربا معالي عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة أعمال الاجتماع، ومثمنا جهود معالي الأمين العام والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإعداد والتحضير للاجتماع. في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماع المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي السيدة كريستيان

0: ستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي الذي تستضيفه مملكة البحرين.
1: وفي مستهل الاجتماع نقل معاليه تحيات حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أصحاب المعالي والسعادة المشاركين وتمنياتهما للاجتماع التوفيق والنجاح. وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة أن ما تعرضت له دول مجلس التعاون الآمنة من اعتداءات إيرانية آثمة أكدت حقيقة أن ما تتمتع به دول المجلس من مرونة وقدرة على مواجهة مختلف التحديات بات يمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن والاستقرار.
0: استقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.
1: نعم، وذلك في إطار زيارتها لمملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع المشترك لأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومحافظي البنوك المركزية مع صندوق النقد الدولي المنعقد في مملكة البحرين بحضور سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي وعدد من المسؤولين من الجانبين. وخلال اللقاء أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشاركة صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك تسهم في تعزيز النتائج المرجوة ودعم النقاشات حول مختلف الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك. أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها يمثل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، مشيرة إلى أهمية تكامل الخبرات الحكومية والأكاديمية في بناء قدرات نوعية قادرة على مواكبة المتغيرات.
0: جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين في مجال تطوير البرامج التدريبية، وذلك خلال النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن هذا التنسيق يسهم في ربط المعرفة والتطبيق باحتياجات العمل وتوسيع فرص التطوير المهني أمام الكوادر الوطنية. من جانبها أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية بوليتكنيك البحرين أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية بما يسهم في ربط التعليم التطبيقي باحتياجات القطاع التنموية وإعداد كفاءات وطنية تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية. وعلى هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي دشنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني موقعها الإلكتروني بحلته المطورة.
1: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إطلاق الموقع الإلكتروني بتصميمه الجديد يأتي في إطار مواصلة الوزارة تطوير منظومتها الرقمية ومستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستفيدين بما يتماشى مع المعايير الحكومية المعتمدة لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية. وأوضحت سعادة الوزيرة أن الموقع يوفر تجربة رقمية أكثر سهولة ووضوحا للوصول إلى الخدمات والمعلومات الإسكانية من خلال تنظيم المحتوى والخدمات بصورة أكثر كفاءة بما يتيح للمواطنين والمستفيدين الوصول إلى احتياجاتهم الرقمية بسهولة وسرعة. على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 8 مذكرات تفاهم مع جهات اجتماعية وأكاديمية وتدريبية.
0: ووقعت مذكرات تفاهم نيابة عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني السيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل الوزارة مع كل من الممر الخليفية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والجامعة الخليجية والجامعة الأهلية وجامعة العلوم التطبيقية والجامعة الملكية للبنات والجامعة الأمريكية بالبحرين والجامعة البريطانية في البحرين. وقعت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عقدا مع شركة الاستشارية العالمية سكيرموري أونيكس وميريل لتنفيذ مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2050، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026. وبهذه المناسبة أكد

0: مهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن توقيع العقد يأتي في إطار إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2050 بما يسهم في دعم منظومة التخطيط والتطوير العمراني. أعلن مجلس المناقصات والمزايدات تحديث الدليل الإرشادي للجهات المتصرفة ليوفر 109 جهات متصرفة مرجعا عمليا يجمع إجراءات تقديم طلبات المناقصات والمزايدات الحكومية ومتطلباتها وأطرها التشريعية بما يساعدها على إعداد طلبات مكتملة ويحد من الحاجة إلى إعادتها للاستكمال.
1: ينطلق سباق جائزة البحرين الكبرى.

0: من بطولة العالم.
1: هذا ويواصل فريق الاتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية التجارب الميدانية والاستعدادات المكثفة والتهيئة على مضمار حلبة سيبانك الدولية في ماليزيا.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنان جعفر حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية للفنان جعفر حبيب.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية للفنان جعفر حبيب.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية للفنان جعفر حبيب.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان جعفر حبيب من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية بحرينية أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
0: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها، وتلخص فيه عملها. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، ما بقى شيء على العيد وبشرتي وايد تعبانة، متروسة بقع بنية من آثار الحراب وأشياء ما أعرف شنو هي، ممكن تقولين لي شنو أسوي عشان بشرتي تصفى؟
4: شكراً يا مريم على سؤالك عن موضوع بقع حب الشباب والبشرة. أنا بس متعجبة ليش أنتي ناطرة كل هاي الوقت ويتي قبل العيد تبين تصلحين وضع البشرة، لأني أنا متأكدة إن هذه البقع خذت وقت طويل في بشرتك وكان في مشكلة حب شباب متكرر وانتي شوي أهملتيها، لذلك الشيء اللي خذاله فترة طويلة عشان يطلع ما بقدر أعالجه في يوم أو يومين. أنا نصيحتي لك وحق كل البنات اللي سمعونا اليوم، لا تسوون شيء بعيلة أو تحاولون تعالجون شيء بين يوم وليلة. أي علاج متعلق بالبشرة ياخذ له وقت وايد، ياخذ له صبر، البشرة تحتاج إلى عناية، وأي علاج لازم يبي له كذا جلسة. إذا نصيحتي لك في كل الأحوال، دام العيد بإذن الله باقي عليه أسبوع، لا تسوين أي علاج لأول مرة. سبحان الله، قد تتحسس البشرة أو العلاج ما يناسبك أو تحدث مضاعفات نادرة لا سمح الله. بعد العيد إن شاء الله زوري الطبيب، خليه يفحص البشرة على أصول ويقول لك بالضبط إيش المشكلة وإيش العلاج اللي مناسب لك، سواء كان تقشير بكريمات أو تقشير كيميائي أو تقشير بالليزر حسب اللي حدده الطبيب.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلا أم آجلا، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقا لما تمنيناه. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابيا واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: مدينة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، تحكي قصص العديد من مشى على أرضها وكانت له بصمة بها تخبر عنه وعن إنجازاته. مدينة تنقلت بين أروقة الحضارة، حيث كانت عنواناً لها في العديد من مفاصل التاريخ. مدينة اشتقت من الطيب اسماً وصارت للعطر الفواح نديما. إنها الفيحاء، إنها طرابلس الشام. تعتبر مدينة طرابلس ثاني أكبر مدن لبنان بعد العاصمة بيروت، وتبدأ قصتها في التاريخ حين أسس قواعدها الكنعانيون قبل 6000 سنة، كما كان في عهدهم تأسيس أهم المدن في ذلك الإقليم كالقدس ويافا. إلا أن تسميتها بطرابلس ترجع إلى الفينيقيين الذين أكملوا تأسيسها، فقد تأسس بتلك البقعة الجغرافية أول اتحاد من نوعه بين 3 مدن فينيقية هي صور وصيدا وأرواد. هذا الاتحاد الذي انبثقت منه 3 أحياء كان العمران ينبض بها، وهي محلاتا، مايسا، وكايسا. تلك الأحياء العمرانية التي شكلت كيان طرابلس حسب ما نعرفه اليوم. فاسم طرابلس، أو كما تسمى باليونانية تريبوليس، تعني المدن الثلاث أو المدينة المثلثة. وقد حفلت المدينة بالعديد من الأسماء التي كانت تعني لحكامها قيمة عظيمة، وخصوصا بين القرنين 6 و 4 قبل الميلاد، حين اعتلى شأن طرابلس بين الممالك اليونانية حتى أصبحت عاصمة للاتحاد الفينيقي، فأطلق عليها في تلك الفترة بدار الندوة أو دار الشورى. وظل اسم طرابلس ملاصقاً بها بشكل رئيسي طوال الحقب التي توالت على حكمها، وكانت بحق جوهرة من كانت في نفوذه، كالرومان الذين استولوا عليها فيما بعد ولقبت بالمدينة المقدسة في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. كانت طرابلس واحة من الجمال الفاتن ومقصداً

أفئدة العديدين ممن ينشد الرخاء والسعة، كانت أيضا حصنا مثلثا منيعا ضد أعدائهم، فبها ثلاثة حصون يسكنها أهل طرابلس الذين كانوا يدينون بالولاء للإمبراطورية البيزنطية. وبقيت أهميتها الاستراتيجية في حسبان القادة الذين أرادوا من خلالها السيطرة على الأقاليم المجاورة، حتى جاء القرن السابع الميلادي حين اعتلى صهوة الأحداث المسلمون من شبه الجزيرة العربية. انتشروا على رقعة الأرض لينشروا عدل الإسلام والتوحيد الخالص لرب العالمين. ففي عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بلغت الفتوحات الإسلامية مبلغاً أكملت به مسيرة العهد الراشد لمن سبقه من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح المسلمون قوة ضاربة تقارع أقوى إمبراطوريتين عرفهما التاريخ. كان فتح طرابلس له من الأهمية الاستراتيجية البالغة، إذ أنها تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط وتستقبل إمداداتها من الإمبراطورية البيزنطية مباشرة من عدة وعتاد وغير ذلك مما يبقيها صامدة أمام أي تحد. وبعد موافقة الخليفة قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بتسيير جيش إليها بقيادة والي بعلبك سفيان بن مجيب الأزدي، ولقطع الإمدادات البيزنطية بنى المسلمون حصناً مجاوراً لطرابلس يصدون من خلاله أي فرصة لذلك حتى لا يطول أمد حصارهم. وبالفعل ضاق أهل المدينة ذرعاً بالحصار وهربوا مسرعين من المدينة في قوارب بيزنطية جاءت لإنقاذهم في حلكة الليل خلسة. ففتحها المسلمون وسيطروا على حصونها الثلاثة، فقد أضحت المدينة خالية ممن يحميها. ومنذ ذلك الحين لقبت طرابلس بأرض الرباط لاستقبالها النفوس الزكية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين استمروا في أداء الرسالة التي أنيطوا بحملها وإيصال الإسلام وهديه إلى مختلف البقاع، ومنهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كان الفتح الإسلامي لطرابلس نقطة تحول تاريخي، فقد انتقلت المدينة من طور إلى طور وازدادت ازدهارا أكثر من ذي قبل، فعمرت بالتجارة والصناعة والزراعة لكونها مصدراً متميزاً لأخشاب الأرز، ولأنها كانت محل عناية واهتمام الحكام والولاة. ومنها انطلق أسطول المسلمين البحري مجابهاً إمبراطورية بيزنطة في معركة ذات الصواري. ونظراً لثقل طرابلس وأهميتها، فقد جدد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان جدد عمارتها وحصانتها وجعلها عامرة مطمئنة تفيد إليها الثمار والخيرات من الشام ومصر، وتم توحيدها بعد أن كانت متفرقة لتصبح جنة يطيب العيش بها أكثر من أي مكان آخر، بالإضافة لكونها قاعدة عسكرية مهمة، ولكنها كانت على موعد مع صراعات الدول التي تزامنت مع الخلافة العباسية، حتى استقرت أمورها في عهد بني عمار الذين تولوا زمام الأمور بها، وكانت في أوج عصرها الذهبي. وفي بداية القرن الثاني عشر الميلادي سقطت طرابلس بيد الصليبيين وأعلنت إمارة من الإمارات الصليبية الأربعة، فتضررت ضرراً بالغاً لم تشهده في العصور السابقة، لا سيما مكتبتها العظيمة المسمى

0: بدار العلم التي تحوي بداخلها أنفس المخطوطات من شتى العلوم، حتى استعادها المسلمون وفتحوها مجدداً على يد المماليك في عهد السلطان المنصور قلاوون. وبفتح طرابلس الشام تصدع الكيان الصليبي في المشرق، وازدان طرابلس بالحكم المملوكي الذي ما زالت تحتفظ بشواهده حاضرة في عمرانها ومرافقها الفريدة. والتاريخ ما زال يزخر بأحداث طرابلس وتحولاتها بمختلف المراحل التي لن يسعفنا الوقت لذكرها، إلا أنه يكفينا أن أشعلنا جذوة اشتياقكم لمعرفة المزيد عن مدينة البرتقال والنارنج، طرابلس الفيحاء الغناء، وكما هو الحال في تلك الأقاليم التي ملأت كتب الرحالة عبر التاريخ. وعند صنعاء أرض ملوك سبأ يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: جاسم عمره 32 سنة. جاسم يانه اليوم يشتكي من ألم في الإبهام صادها من يومين، مو بقادر يرقد، وهذه الألم ومعاها سخونة وحرارة في الجسم. طبعا عند الفحص تبين أن الصبع عند الإبهام متورم وأحمر وما نقدر نلمسه بسبب الألم، فعطينا جاسم أدوية مسكنة لالتهاب مفصل الإبهام، وسوينا له بعض التحاليل اللي هي التحاليل المخبرية، وأهم تحليل اللي هو تحليل اليوريك أسيد. طبعا طلعت النتائج أن عند جاسم اليوريك أسيد وايد مرتفع، وهو سبب المشكلة اللي عنده في مفصل الإبهام. طبعا سألنا جاسم شنو هو هذه اليوريك أسيد. هو اليوريك أسيد نوع من أنواع البروتين، وشنو أسبابه؟ قلنا لأن سبب ارتفاع اليوريك أسيد هو كثرة تناول اللحوم، سواء كانت اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضة اللي أنا أقصد فيها اللحم العادي أو الدياي، أو تناول البقوليات مثل النخي والباجلة، أو أنه يأكل الفلافل، فهذه كلها فيها كمية كبيرة من اليوريك أسيد. طبعا اليوريك أسيد لما يزيد في الدم يصير مثل الدبابيس، هذه الدبابيس تكون موجودة وتتركز فين؟ في المفاصل، وأول مفصل يصيب فيه اليوريك أسيد ويحب أنه هو يقعد ويتركز فيه اللي هو مفصل الإبهام. أيضا اليوريك أسيد إذا زاد ممكن يسبب حصوات بالكلى، فيشتكي المريض من ألم في الخاصرة أو ألم بسبب ارتفاع اليوريك أسيد. فإذا النصايح اللي قدمناها حق جاسم، أولا أنه يقلل من اللحوم، ثانيا أنه يقلل من البقوليات، ثالثا يكثر من شرب الماء، لأن عن طريق شرب الماء بيزيد من عملية إدرار اليوريك أسيد عن طريق البول وانتب كرامة، وأيضا ياخذ الأدوية اللي راح تساعده على التخلص من اليوريك أسيد في الدم. ونتمنى لكم الصحة والسلامة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. مسجد الخميس
2: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين، مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: لسه فيك ونفستي أوح قلبي ليك وأنا كنت فتحه شفتوا مني الحلو كله سبتوا قلبي في عز جال
1: زودوا الضغوط أكتر معنا مضغوط وتايه في الحياة سلمت أمرنا

بعد عن كل حاجة بدعي ربي اني رجع وافوق يا رب الضحكة قلبي كنت جنبهم في حزنهم وأول واحد اتهديت

0: معلومة علشانك.
1: لما ترتفع درجة حرارة الجو عن 40 درجة مئوية، بيكون من الصعب الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية واللي هي 37 درجة مئوية. وعشان نتجنب الإنهاك الحراري أو التعرض لضربة شمس، يجب أن نتبع بعض النصائح اللي حددها الأطباء، ومنها أولاً المحافظة على البطء في الحركة وعدم الإجهاد خصوصاً في أوقات الظهيرة، شرب الماء بكثرة خلال فترة الصيف عشان تزيد من ترطيب الجسم وتحافظ على حرارته، ترطيب البشرة باستمرار باستخدام قطعة قماش أو اسفنجة مبللة خصوصاً للأشخاص اللي يعملون في الخارج، ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة وخفيفة، ارتداء قبعة تحمي من أشعة الشمس المباشرة ونظارة شمسية ووضع واقي للشمس، وأخيراً تجنب البقاء داخل السيارة المركونة والمغلقة لأن تزيد درجة حرارتها عن المعدل الطبيعي بمقدار 11 درجة مئوية في أقل من 10 دقائق.

للتأخر ما في خير وما لا داعي لأي حير. أنا قلبك ما بغيره وانت ليه من الحين ناطر؟

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: أم أحمد جاتنا هاليوم ويابت ولدها أحمد. أحمد عمره 10 سنوات، تبي تسوي له فحوصات لأنه خايفة من إصابة أحمد بمرض السكري. في يوم خبرناها ليش خايفة أن أحمد صادح السكري أو معاه السكري، قالت أشوفه يروح وايد الحمام، وايد يتكرر في قومته حق الحمام، كل ساعة دخل الحمام يتبول وانتو بكرامة. طبعا أحمد عمره 10 سنوات، يوم فحصناه طلع أنه عنده زيادة في الوزن. مو بس كذي، أحمد عنده هناك علامات للإصابة بمرض السكري في المستقبل. قالت أم أحمد شنو هي يا دكتورة هذه العلامات اللي أنا ممكن أعرف أن ولدي له القابلية للإصابة بالسكر في المستقبل؟ طبعا أول علامة يا أم أحمد لإصابة أو لقابلية أحمد، بسم الله عليه، لقابلية أحمد للإصابة بالسكر في المستقبل، أول شيء زيادة الوزن. رقم 2 التصبقات في الرقبة وفي تحت الأباط. بعض الأمهات يشوفون تصبقات أو بقع غامجة في الجلد يعتقدون أنها هي أوساخ، ولكن هي تصبقات إحنا نسميها أكنثوزيس نيجريكانس. هذه التصبقات هي علامات ودلائل تبين أن هذا الطفل له القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. طبعاً بعد الفحص تبين أن أحمد عنده هذه التصبقات، ولكن يا أم أحمد أنت مشكورة أن يبتي أحمد راح نسوي له الفحوصات. الفحص المهم اللي بنسوي له إياه فحص مقاومة الأنسولين، راح نشوف البنكرياس اللي هو رب العالمين خالق لنا، اللي وظيفته يتحكم في نسبة السكر في الدم وفي تنظيم السكري. راح نشوفه بذي التحليل، تحليل الأنسولين وتحليل السكري، ونشوف هل أحمد في وجود هذه العلامات، في وجود نتائج التحليل المخبري، له قابلية للإصابة بالسكر أو لا. طبعا للأسف طلع أحمد عنده القابلية للإصابة بالسكري، وجود التصبقات هذه رقم 1، رقم 2 السمنة وزيادة الوزن، رقم 3 أحمد طول الوقت قاعد يلعب البلاي ستيشن ويأكل الأكل الغير صحي، رقم 4 الفحص المخبري اللي طلبناه حق أحمد طلع عنده كمية الأنسولين اللي تفرز من البنكرياس كمية عالية. في ذي الحالة هدأنا من أم أحمد وقلنا لها أنت الحين دورك كبير يا أم أحمد، الحين مهم أنه يكون له نظام غذائي. طبعا حولناه على أخصائية التغذية، نظام الغذائي ما في حرمان، وإنما هناك يكون نظام غذائي صحي. أحمد عمره 10 سنوات، قاعد يسمع وقاعد يفهم، والكلام احنا وجهناه لأهوة وحق الأم الاثنين مع بعض. رقم 2 الرياضة، أحمد يحب الكرة، فمهم قال إنه هو يحب يلعب الكرة أو أي نوع من أنواع الرياضات لأي طفل ثاني، فنخليهم إنهم يمارسون الرياضة. رقم 3 في عمر 10 سنوات مسموح عالمياً إن احنا نعطي علاج وقائي للطفل اللي عنده قابلية للإصابة بمرض السكري في المستقبل، أو اللي هو عنده مقاومة الأنسولين عالية. العلاج اللي بنعطيه إياه علاج وقائي راح يحميه من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أم أحمد وأحمد اتبعوا التعليمات ورجعوا بعد 3 شهور من أخذ العلاج. أحمد نزل وزنه، سوينا له عدنا مقاومة الإنسولين نزلت، والحمد لله المخاطر الإصابة بالسكري ابتعدت، ولكن احنا نبغي استدامة، فنصحناهم انهم يستمرون على نفس البرنامج. فنتمنى الصحة والسلامة لكل طفل له القابلية للإصابة بالسكري، على أولياء الأمور، على الأمهات انهم ينتبهون للعلامات أو الإشارات اللي عن طريقها ممكن تكتشفين ان ولدك أو بنتك لهم القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. نتمنى الصحة والسلامة للجميع.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية.

0: المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين. الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من أخلاق المسلمين النصيحة لأئمة المسلمين، ويتم ذلك في إعانتهم على ما حملوا من مهام الإمامة وتنبيههم عند الغفلة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة الأئمة أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم وتفريقهم عن علماء السلطان. ومن النصيحة لأئمة المسلمين الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات لهم وترك الخروج عليهم بالسيف حتى لا تقع مفاسد أعم في ديار المسلمين كما حدث عند الخروج على الخلافة الإسلامية، فتشرذمت الأمة ومزقت الديار واحتل اليهود المقدسات واستباحوا حرمات المسلمين. كل ذلك للخروج على إمام المسلمين والطاعة لأعداء الله والدين المستعمرين. ومن أهم النصيحة لأئمة المسلمين الاتصال بهم ونقل عيوبهم إليهم على هيئة نصيحة بعيدا عن أساليب غير المسلمين. وقد روى الإمام مسلم رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي رواية لمسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالنصيحة من الراعي والرعية مطلوبة، وهي حق الراعي للرعية. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي تعني الشفقة عليهم والسعي فيما يعود عليهم بالنفع وتعليمهم العلم النافع وكيفية تطبيقه في الحياة وكف الأذى عنهم وعن بيئتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وإذا فعلنا هذا اختفى العديد من السلبيات والأخلاق السيئة من الحياة، ولأصبحنا أنموذجا خلقيا يحتذى.

0: وبذلك تصبح حياتنا دعوة للأخلاق الإسلامية الأصيلة والحميدة. قال النووي في شرح مسلم: النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. الإخوة والأخوات، ومن أهم النصائح لعامة المسلمين ونصحهم العمل على خروجهم من التخلف العلمي والتقني والسياسي والإعلامي الذي أدى إلى تقوية عدوهم عليهم وغزوهم في ديارهم بالتقنية الحديثة ووسائل الإعلام. ومن النصح أن نعلم أن تقوية المسلمين علميا وتقنيا واقتصاديا وإعلاميا هو من العبادة، وهذا ما أكدنا عليه في حلقات سابقة، فحصر العبادة في الصلاة والحج والعمرة فهم ناقص ودين ناقص ومنقوص، يجب أن نؤكد عليه ونعلمه لأبنائنا حتى يعلموا أن من الأخلاق الإسلامية الحميدة تعلم العلم النافع، وتسخير نواميس الله في الكون والخلق، والنهوض العلمية والتقنية بالمسلمين. ومن الأخلاق السيئة التخلف العلمي للمسلمين، والبعد بهم عن تعمير الكون بنواميس الله فيه، ونشر الأخلاق الحميدة بشرع الله. وبذلك نعود إلى مجدنا الذي ضاع، وإلى قيادة العالم القيادة العلمية الخلقية التي تفتقدها القيادات العالمية في زمن العولمة المادية. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.